ما قبل التاريخ، الصناعات التقليدية، النسيج، المرقوم، التعجيرة، جسر حدادة، وتاريخ العريق، قرية وادي الخيل، والمشروع الإيكولوجي النموذجي. مرحبا بكم في غمراسن.

0: نقولوا عمراسنا نقولوا التعجيرة ونقولوا البخنوق ونقولوا المرقوم وبرشة صناعات تقليدية. اليوم جينا لدار زمان فتيحة الجديدة، مرحبا بيك.
1: وبيك عايش اختي،
0: مرحبا ما شاء الله عليك.
1: عايش
0: فتيحة،
1: عايش بارك الله.
0: جو الكل صناعات تقليدية،
1: صحيح.
0: جو الكل الرقمة والجو متاع الرقمة، وشنو تخرج منه فتيحة؟ كانت تحدثنا على دار زمان وتعرف المستمعين شنو فيها.
1: هذه دار زمان دار فتيحة حلم الكبير عندي، قداش عام نحلم بها، صيد الحلم تحقق الحمد لله يا ربي.
0: وانت من اقدم الحرفيات في غمراسان ما شاء الله، خدمت اجيال توا معناتها
1: برشا. العرايس خرجت امهات وتو خرجنهم في صغارهم
0: ما شاء الله عليك. هذا الحلم نتاعك؟
1: هذا حلمي.
0: كنت تحلم تعمل
1: دار نتاع فتحيه ما فيها اللي يحتوي نتاع الصناعه التقليديه نتاع نتاع غمراسان، الكتفيه والتعجيره والبخنوق والطرف القطارس المطروز والتعجيره والفافه وما يحتوي اللي تلبسه رسمي العروسة. أما عندي القديم تاع زمان وعندي تاع جديد، عندي هذا وهذا
0: بيه.
1: واللي يجي مرحبا بيه ويتفرج ونحكي له على الصناعة التقليدية.
0: وورشة ورشات حية زي ما ورشة بعد شوية للنسيج والسدية والجو متاع السدية أكيد جو العشرة مع فتيحة أكيد. أكثر حاجة فيه شفت هي الرقمة،
1: صحيح.
0: اختصاص اختصاصي مرقوم،
1: مرقوم اختصاصي. جدتي كانت ترقم وتخدم في الصناعة التقليدية. جدتي قالت لي تدخل من 6 تاع الصباح تخرج من 6 تاع العشية، هي تحت السداية تخدم البرنوس، تخدم الكتفية، تخدم ما يحوي وما تحوي تاع العروسة. قلت انا علاش ما نجيش حتى نجي للدار.
0: وتوصلت حققت تبقي ساعات وساعات.
1: انا الحق الحمد لله حققت حلمي اللي كنت انا نحلم به.
0: تو اللي نشوفوا فيه الكل اختصاص معناتها غمراسن، جهة غمراسن،
1: جهة غمراسن، جهة غمراسن مرقوم. عن القوس كما هيك هذا اختص تاع غمراسن، ما عنده حتى وحنا لا في شنيني لا في قرماسه لا في قيرات لا
0: شو اسمه؟
1: القوس.
0: القوس
1: هذا القوس هذا نقولوا احنا التعصيبه تاع القوس الذهب تاع العروس، هذا المرجاء وهذا الخمسه قلب عليها هي
0: ما شاء الله. نشوف فيها لوحه، انا لوحه فنيه فن ونقش حلوه ياسر. والمغادي كتفيه، المغادي
1: الكتفيه هذه احنا نعملوا لها التصريف، نقول هذا احمر مع الاخضر نسرروا كذا خمسه نربطها وتولي كلها دور دور زينوها تبدا ناقصه رقم كان زينوها بعض يعني الحيلك حيل. وهذا بشكل زمني هذا القديم كل هذا هذا ما عاش منها. وهذا الحزام الصوف القديم خلاص حتى
0: لو هذوما عندهم سنين فتيحة
1: قرون هك
0: قرون
1: معناتها
0: بالوراثه
1: يعطيك الصح ما حدش.
0: وبالنسبه لهذه
1: برنوس هكا
0: البرنوس
1: التقليدي
0: هذا مازال يتبس؟
1: لا تو قاعدين خيطوا فيه تو
0: هو الاساس نتاع الصوف
1: كل الصوف
0: صوف تو الخدمه نتاعها دقيقه وفيها برشا حاجات معناتها تتكلف
1: تكلف.
0: بالنسبة للصوف هذا معناتها تتم صباغة الصوف
1: صوف صوف نزو بال يكون حتو الجدار نتاع الصوف باش نصبغوه هذا نخدموه نسدوه كل ابيض بعدين نصبغوه اكحل بعدين تخدموه هيك
0: وتو الطريقة هذه ما زالت موجودة ولا
1: موجودة
0: ما زال الصباغة فما؟
1: ايه نصبغ انا فيه
0: الصباغة التقليدية والطبيعية ولا؟ طبيعية ما عادش موجودة
1: كنا ياريت يعلمونا شوية باش نعرف ما نعرف انا بالشيخ وبالتوقف بكل حاجات هكو احنا خرجوا لهم تاع الزربية تاع المرقوم وكل تاع الكلمة
0: هذا عجبين عصاب
1: هذه العصاب هذه العصاب تو العروسة فما جهات هنا في غمرسة تلبس العروسة مع التعجيرة تخرج بها حتى نهار السابع

0: يلا من اللبسة التقليدية الأصيلة لغمراسن هو الطرف. طب اللي فيه نقيشة محلاها هذا طرف العروس.
1: العروس
0: خدمة كبيرة برشا. هذا معناتها الأصيل غمراسن.
1: أصيل غمراسن
0: اللبسة التقليدية نتاع غمراسن تخدم فيها فتيحة؟
1: لا ثم عندنا برشا بنيات يخدموا فيه يطردوا فيه.
0: باهي نكملوا إذا جولتنا نمشوا الورشة الأخرى. الورشة نتاع فتيحة السداية اللي عشرة كبيرة مع السداية فتيحة
1: من عام 87 86 حاجة.
0: ما شاء الله برشا. ساعات وساعات
1: المرقومة عقب جوية
0: وتو فرحانة باللي صوت لها.
1: فرحانة الحمد لله.
0: الحمد لله. شنو قاعدة تنسجي انت؟
1: عندو هدفة كتفية نتاع العروسة. هي
0: كتفية العروس.
1: العروس ان شاء الله.
0: قديش طولها؟
1: طولها 40 على سمو على 80.
0: وتول الرقمة هذه حفظتها من راسك. والالوان اللون اللي نشوف فيه لون
1: ازرق. ازرق هذا
0: نجم تتصرفي في الالوان ولا هو
1: نجم ديما تعجينه نتاعنا زرقاء والكتفي زرقاء لازم تكون ديما زرقاء.
0: باش تخدمي ما نعطلوكش فتيحة تخدمي ونجم نحكي شوية معاك على قديش تبقي من ساعة.
1: والله نجي 8 روح ما ساعة ما ساعة ونص ما ساعة نرجع 3 ونص حتى ل 6 ونص دي من وقتيك توتك تو ما درت بدار الزمان يكون ديما فيها باش وقت يجيني الزائر والحاجة ديما يقول لي هناك
0: يجوك زوار لهنا.
1: والله ان شاء الله
0: ديما شوية بشوية دار الزمان ان شاء الله تتعرف بشوية بشوية
1: يجوكم انت تو
0: ايوا تجوك مراسن تشوفوا فتيحة اكيد وتجول دار الزمان تشوفوا العبق نتاع الصناعات التقليدية والجو زاد الورشة الحية وما زال باش تطور اكثر واكثر الحلمه
1: ان شاء الله
0: المشروع ان شاء الله.
1: انا حلمي توتك في العالم نجمه ان شاء الله ولا
0: يحب زاد يتعلم شويه
1: ان شاء الله. لا فات عليهم في كل شيء. تحب تعمل انت؟ ها
0: هو صعيب علي في كل بلاصه نحاول نتعامل مع فات الغراره مع حسنه تعجيره هذه صعيبه سمها غالي وهي صعيبه دقيقة معناتها الخيط نتاعها جوية على الأخرى.
1: شوف هذا راهو ثمان قيام أبيض وهذا أبيض شنو يصبخ الكل وهذا يحطوا أبيض ندير اللون هيك أزرق. شوفوا هذا قديش تكلف لي باش والسداوة والخدمة
0: برشا تعب.
1: ياسر تعب
0: فيها برشا تعب
1: نهار صبغة
0: بالكومود يعني
1: يعطيك الصحة نخدم نفسكم هذه ما نخدم حتى لجماعة فرنسا غادي عند بنتهم غادي قيمين غادي عرس بنتهم غادي يقولوا لي خدمي هذا كتير خدم هذا يجي يهزها
0: تولي تخدمي به هذا شنو نسموه؟
1: مرود.
0: هذا المرود.
1: اي هذا المرود
0: انا عملتها
1: الخلالة ما ندرش بها ندير هذا
0: ايوه
1: بالعود
0: هو يتخدم حتى بالخلالة معنا.
1: لا انا لا
0: انا هذا اللي لاحظته ما سمعتش صوت الخلالة.
1: لا
0: تخدمي بالمرود؟
1: لا المرود ديما مرود وجي الخدمه متقونه ما شاء الله خدمتها
0: نتقن معاك الخدمه ونكملوا بهذا. هاتي نتقن معاك الخدمه
1: هكا شد هكا شد هكا
0: شدوا هكا
1: ودخلوا هذه
0: ندخلوا هكا وزبدوا الجبده ما لازمش برشا
1: يكون الصوف مرخي شويه باش ما
0: تبقى مستقيمه
1: تقعد قد تقعد
0: هكا المروه صحيحه هكا باش نجي نعاونك يا فتيحه.
1: اي جي مرحبا بك فتيحه شد هكا ديما شد هكا باش نزرم قبل هكا
0: ان شاء الله نشوفوا مجموعات من السياح يجوك لهنا
1: الدار الزمان. انا عندي محسوب عام ونص ولا يجيو السياح ونعمل فطور وكل شيء اما غادي تو باش تجيني في اكتوبر ان شاء الله هيك شويه في اكتوبر نهار 11 اكتوبر ان شاء الله
0: ان شاء الله. والعروسه اللي تخدمي لها في الكتفيه نقول لها ان شاء الله بدو تمام
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله مبروك عليك من توا
1: ان شاء الله عايشه
0: ويعطيك الصحه. شكرا فتيحه خليك مع الجو نتاعك.

0: وصلنا لإنسفري بلاصة رائعة جدا بين النخل بين الجبل مغارات حاجات فيها برشا برشا تراث جيولوجي. معنا طبعا رئيس جمعية صيانة التراث بغمراس سي سمير الخرشاني, هو أيضا باحث في التراث. مرحبا بك سي سمير.
1: مرحبا يا أختي.
0: أهلا وسهلا
1: بك في غمراس.
0: سي سمير, شنو تحدثنا على المكان هذايا؟ إن شاء الله وجهة للسياحة البديلة أكثر وأكثر. يولي تفضل.
1: بالضبط, هو أنتم توا في مكان معناها فريد من نوعه, ومش معناها مش مؤسس لل ولا رافد من روافد السياحة البديلة فقط, بل هو رافد من روافد التاريخ وتثمين الحضارات القديمة في معناها في العالم ككل, مش كان في تونس ومش كان في الوطن العربي ولا في بلاد المغرب ولا في شمال أفريقيا. احنا الآن أمام معناها موقع أو نواة أولى للتعمير تعود إلى فترة ما قبل التاريخ, إلى معناها قبل ظهور الكتابة, معناها نرجع للإنسان البدائي. أولى معناها النواتات للتعمير والتوطين اللي نجده في هذا المكان بالذات أحد أهم تجلياته. إنسفري هو الاسم البربري, هو الاسم اللوبي يعني القديم للمنطقة. احنا معناها جغرافيا في وادي معناها يمر من معناها مجموعة من الشعاب والهضاب الصخرية اللي استوطن فيها إنسان ما قبل التاريخ. في معناها في هذا المكان بالذات وقع اكتشاف زوز مغارات معناها فيهم أحد أهم الشواهد الأثرية على إنسان ما قبل التاريخ. تتمثل هذه الشواهد في ما يسمى بالرسوم الجدارية, أي الإنسان عندما تطور في معناها في تعامله مع الطبيعة, تطور في فهمه لما يحيط به, دونك ثم تطور على المستوى الذهني, الإنسان اكتشف ما يسمى بالفن. دونك أراد أن يمثل وأن يكتب أن يكتب التاريخ, أن يكتب الحضارة التي يعيشها عن طريق الرسم, وهي أحد معناها من يعتبرها المؤرخون والمؤرخون وعلماء الآثار أولى تجليات الفن في تاريخ الإنساني.
0: ثم مغارة من لهنية وثم واحدة أخرى.
1: بالضبط, هي مدينة غمراسن معناها من المدن الثرية جدا بهذه النوعية من الآثار. وقع اكتشاف معناها ثلاث محطات أهم, هذه المحطة الأولى هي محطة إنسفري, محطة شعبة المعرك, ومحطة تاجت حامد, اللي هما ثلاث محطات رئيسية وقع اكتشاف فيهم هذه الرسوم الجدارية, وهي امتداد لخط معناها متواصل يمر بالصحراء الأفريقية من جنوب الصحراء في الجزائر وفي ليبيا وحتى في شمال الظهرية التونسية في جبل وسلات مثلا وقع اكتشاف العديد من المغارات التي بها هذه الشواهد الجدارية.
0: ثلاث محطات نفس الشواهد الجدارية ولا في اختلاف؟
1: ثم اختلاف في النوعية, ثم اختلاف في المشاهد, في الصور, في الأيقونات, ما يسمى بالليكونوغرافي. معناها الإنسان معناها هو جنرالمون أراد أن يجسد ما يحيط به من مناظر طبيعية, من حيوانات, من معناها من ما يمكن أن يتعامل معه. القراءة والتحليل الانتربريتاسيون نتاع هذه الصور وهذه الجداريات معناها فيها اختلافات عديدة, وهي محور اهتمام المختصين في هذا معناها في هذا المجال اللي هو مجال الرسوم الجداري. هناك من يرى أنها تعبيرات أو تجليات للحياة اليومية, هناك من يرى فيها أيضا معناها نوع من الطقوس أو التفكير العقائدي الديني. دونك ثم العديد من المناهج والعديد من التصورات في تحليل هذه المشاهد.
0: المشاهد هذه والمنطقة مثلا إنسفري كيفاش إن شاء الله يكون لها دور باش تولي أكثر تخدم على السياحة البديلة, وخاصة أن غمراسن وأصبحت بلدية سياحية.
1: بالضبط, وهو هذا من أهم الأهداف اللي تعمل عليه جمعيتنا اللي هي جمعية صيانة التراث بمدينة غمراسن. احنا معناها وعيا منا وإيمانا منا بقيمة هذا الموروث الحضاري الموروث الفني, أردنا في مرحلة أولى الجمعية قامت بحماية كما ترون معناها هذه المواقع من الاعتداءات, من تأثير الإنسان أكثر من تأثير الطبيعة. دونك هي صور تعود إلى 6000 سنة قبل ميلاد المسيح حسب معناها المعطيات الأولية، لأن لم نقم إلى حد الآن بما يسمى بمعناها التحليل الأثري معناها الأركيومتري بالطرق معناها العلمية الجديدة، لكن حسب المعطيات الأولية تعود إلى ما بين 10000 و6000 سنة قبل ميلاد المسيح. دونك حمايتها كانت ضرورة ملحة، وهو ما قامت به جمعية صيانة التراث منذ سنة 2015. ثم في مرحلة ثانية وهي معناها ما قمنا به في هذه الدورة من معناها من جمعية صيانة التراث، وهو إدخال هذه المواقع في إطار مسالك سياحية تراثية معناها تدور في فلك ما يسمى بتثمين المواقع الأثرية في مدينة غمرس. دونك المشروع يقوم على إحداث 5 مسالك معناها سياحية على الأقدام، و5 أخرى على الدرجات، تجمع بين 15 موقع أثري، منهم هذه المواقع الأثرية 3 معناها التي تهم الرسوم الجدارية، سفري شابت مارك وتاجت حامد. الهدف هو جلب انتباه السياح، ومش كل السياح، السياح المختصين خاصة، يعني السياح البديلة تقوم على نوعية معينة من السياح، ومعناها نحب نخرج شوية من التوريزم دو ماس للتوريزم دو كاليتي اللي فيها مردودية كبيرة على المستوى حتى المادي، وجلب الانتباه إلى قيمة هذه المواقع وضرورة معناها الاعتناء بها وضرورة تثمينها وضرورة معناها المحافظة عليها. وهنا يجي دور السياحة البديلة أو ما يسمى باللابور ماكرو إيكونوميك دو توريزم ألترناتيف، معناها هذا العامل الإيجابي للسياحة البديلة التي لا تقوم خاصة على الزيارة والاستكشاف، بل على جلب الانتباه والتطوير والترويج للوجهة.
0: شنو ما الأنواع متاع الجداريات
1: اللي والله بالنسبة للحيوانات دونك ثم العديد من الدراسات التي قامت بتحليل هذه المواقع وتحليل هذه الرسوم وهذه الجداريات. الحيوانات هي معناها تعطيك فكرة على معناها على المناخ وعلى الطبيعة في ذلك الوقت. هناك النعامة، هناك الحصان، هناك معناها العديد من الحيوانات الأخرى. كيف ثم رسم معناها لبعض اللسان بالعربية المشاهد، معناها المشاهد للإنسان في حد ذاته. دونك هي تعبيرات إبداعية فنية، ما يفهم حسب رأينا كمختصة ما يفهم كنها وتفسيرها إلا الإنسان البدائي. حتى القراءات التي تتم الآن من قبل المختصين والمؤرخين المعاصرين تبقى هي مجرد قراءات، لأن معناها باش ندخلوا في فكر إنسان ما قبل التاريخ، ماذا أراد أن يوصل أن يبلغ معناها للأجيال القادمة، ماذا أراد أن يوصل أن يبلغنا بهذه من خلال هذه الرسوم ومن خلال هذه الجداريات. يبقى معناها صعب فهم معناها ما أراد أن يقول، لكن خلاصة القول أن هذه معناها الرسوم وهذه الجداريات هي معناها درر ثقافية حضارية تؤرخ لقدم التوطين في هذه المناطق، ومعناها تعطينا فكرة على قيمة ومعناها التقدم الذي وصل إليه أجدادنا منذ قدم معناها منذ العصور القديمة. احنا غمراس ما تعرفوا هي في قلب وجهة الظاهر في مركز معناها وجهة الظاهر، واحنا ما نجم كان نعاونوا ومعناها ونساندوا هذا التوجه في تنمية وتطوير هذه الوجهة التي نتوسم فيها كل خير لخلق مواطن الشغل.

0: موجودين الآن في منطقة اسمها الرصفة.
1: الرصفة
0: بحذاء السفري. دلونا على خالتي عيشة اللي عندها متحف رائع جدا, متحف صناعات التقليدية. خالتي عيشة مرحبا بيك.
1: بيك أكثر تزوز وتفضلوا.
0: مرحبا. نشوفوا في الجو مبرر هو معناتها في برشة هكا
1: عبقة
0: التقاليد والعادات والموروث.
1: إن شاء الله إن شاء الله ما يقرضش. إن شاء الله إن شاء الله نقول
0: دهالي باش نلقى كل شيء لهنا.
1: إن شاء الله تلقى كل شيء, بتلقى كل شيء بقدرة ربي, كل شيء تلقى
0: باليمينه. وبسم الله.
1: بسم الله بسم الله.
0: وشرطت عليا خالتي عيشة نلبس الزي التقليدي شوية
1: التقليدي.
0: هيك حاولنا
1: شوي تقليدي شوية. مش كامل
0: مش راضي عليه بالباهي.
1: لا مش كامل ياسر.
0: ندخل معاك وتورينا شنو عندك في هالمتحف هذا. شنو عندك؟
1: على أول ما نبدو هذه جاروش.
0: الجاروش
1: هذه قبل يدرسوا بها هيك جاروش
0: به.
1: هذه حشاك عاد العداية اللي نحطوهم قبل عداب. وهذه الشبكة.
0: الشبكة
1: الشبكة هذه يجيبوا فيها الزرع ويجيبوا فيها الحشيش ويجيبوا فيها ال وهذا هي المحرس.
0: هنشوف في ريحة الشيح زيدا.
1: الشيح هذا من ناحيته مس ريحته مش عادي.
0: الشيح الجبلي.
1: الشيح الجبلي
0: طبيعة. لهنا نشوف زيدا في حويجات أخرى. شنية هذا؟
1: وهذه القربة.
0: هذه قديمة عندها برشة.
1: هذه قديمة شوي. سنين. ما عادش تلقيه.
0: معاش موجودة.
1: معاش موجودة.
0: ندخلوا نشوفوا معناتها متحف فيه تقريبا قديش باش نحسب من قطعة من الأواني التقليدية. أعطينا فكرة على هم.
1: نشكر حتى جارتي. حتى جارتي مش مخلصين
0: صحباتهم.
1: حتى صحباتي معاونيني اللي يلقى عندي حوايج بنهزها. العشوش ما تلقيش
0: عنا شي. نبدو
1: الدنيا كلها ما متحف مخصوص حتى في شيء. وديما نشري له. ديما نشري له. حتى
0: من معناتها مصروف هذا.
1: مصروف لا مصروف
0: والله.
1: مصروف
0: ميزانية خاصة
1: والله. مصروف حتى مصروفي الخاص نلقى الحاجة قدامي نشري. كل حواجة زي هيك. الحاجة زي هيك السر اللي تخمليه في قلبك. والله كاينني عطاك حد السر وانت محتفظه به.
0: انا هكاك تشوفوا في تبقى ما عادش منها برشا.
1: هو ذم التقليدي هو ذم هذا ما تبقى محني.
0: ان الغربال زاده.
1: هذا غربال قديم.
0: يعني نشوف المهرس زاده له
1: مهرس اللوح. كل مره يجيب لي حد ونشري. انت ما نقول لهمش لا ما. ولا نمشي للسوق. نمشي على خاطر نمشي مدنيين. نمشي لطاطاوين. نمشي لكل بلاص.
0: والأوين الملوطة معناها من غير ما نحاولوا نفسروهم بالوحدة معناها
1: من غير ما نحاولوا. ما هي
0: ما شاء الله. نشوف الميزان ونشوف في
1: الدنيا الكل. الدنيا الكل هاك الميزان وهاك الصحن القديم وهذيك الجازة. هو هي الجازة القديمة الأصلانية.
0: ضوايا
1: يكي اللي قبل نخيطوا عليها ونخدموا بها ونبركنا رب ونقروا عليها. خرجت أجيال وسادة كل شيء.
0: وفوق فما الظبية اللي هي حكينا عليها.
1: هيك هي الظبية الأصلانية متاع منين يصلخوا العنز ويصلخوا البرش.
0: واللي هي مورد رزقك تو.
1: لا مورد رزق. لا هيك مورد رزق تو نخدم بها حق رزق منها الضراري. وهذه هي الأنبار.
0: ومازال
1: هذه الرحى. هذه الرحى وقاعدة نرحي بها التو نرحي بها. هذيك
0: التو ترحي بها.
1: نرحي بها نرحي بها ثم حاجات نرحيهم بها.
0: شوف القرداش وفي المغزل في السوق.
1: هاك القرداش وهاك المغزل. هذا هكي الصوف هوني.
0: هذه هي طبعا الحلم متاع خالتي عيشة.
1: لا حلمتي بقدرة ربي.
0: متحف حلو برشا. متحف فيه
1: حل أيامك
0: بارك الله فيك. والله فيه الغرام وفيه كمية طيبة. وفيه برشا حاجات
1: إن شاء الله يعاونونا.
0: كلها
1: لا لا لا ما هيش بجريد. كل
0: بجريد.
1: لا بجريد كان جنابها وما باقي مانيش مطمانة. شفتي زدت غلفتها بالبطاطي.
0: تصب مطر ولا
1: لا لا متعبني في المطر. متعبني ماذا بيا.
0: كل تحاول تنقله مرة كي تصب المطر وترجع.
1: نخمليه في مكان ما يبزعش الماء وبعد تالي نولي الرقبة كي مكان. متعبني هذا الحاجة متعبتي. وماذا بيا ما يقرزش. ماذا بيا عاونوني يعاونوني نغطيه ونخدمة أيوة. ونكمل الحواجة المخصوصين. ثم حاجات راهي لازمت
0: مازال عندك مزيدي فيه
1: يعني مازال عندي مزيد فيه.
2: قاعدة تخدم قاعدة توثق في التراث فعلا
1: إيه على التراث نحافظ عليه باش صغارك انت وصغار يعني وصغار هكا باش حاجة ما تنفرش أيوة. رانا قاعدين نمشوا وتبعدك الحاجة قاعدة هيك الحاجة قاعدة تمشي وتبعد.
0: هذه حكايتك مع التراث
1: نعمل في الصخاب وننسز وخدمت حتى الطين قبل منين صغاري صغار خدمت حتى الطين وبعت الطوابين والتو نخدم في الحواجه العربي والتو ما ناكل كان الحواجه العربي. بلاصتنا سمحه وجايه في عين سفري وماذا بينا ماذا بينا دا يعاونوني عليها وتولي سياحه ونستقبلوا فيها العباد الكل واللي يجي مرحبا به اللي يجي مرحبا به. اما مازال نقص نحب ندير فيه دوش اللي يجيني السايح يرتاح كوجينه زاد وين كوجينه
0: اهم حاجه السجن.
1: واهم حاجه نغطيه اهم حاجه نحب نغطيه متعبني متعبني الحق بصراحه متعبني وباش نبطل معاش نبطل باش نرجع نتالي نقول لا هاهم تعبني نوخر لا ما نوخرش
0: ما نصورش توخر
1: لا ما نصورش
0: تحبي برشا المجال
1: لا ما نصورش لا ما نصورش
0: والبلاصه هذه موقع استراتيجي
1: ده اللي
0: معناتها يتعدوا من بحدي احنا
1: لا لا يتعدوا من كل بلاصه من كل بلاصه يجيب منا ويجيب منا اللي بيا زاروني فيه هنا وجو وجماعة قطر جو
0: مجموعة يا جمعية أو
1: جمعية عملت انتي
0: جو بكوب حذاك لهنا وكلتهم الكسكسي
1: لا كلور الكسكسي كلور الكسكسي العربي
0: الأصيل
1: الكسكسي العربي الأصيل مرحبا باللي جي والناس كلهم
0: شوف معناها كيفاش انتي اعطيتيهم عرفتيهم على تراثنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا انتي قاعدة تخدم
1: لا نخدم وان شاء الله نيدين ان شاء الله يعاونون. السقف زاد في المطر الثوري غادني ما قدتش حتى النهار المطر النهار الاول والله ما جيتاش غادني
0: ما تحمليش
1: ما نحملش زي كبادي الحق ما نكذبش عليك والله كاين
0: كل قطعه كاينها كبد
1: والله كل قطعه كاين كب وكاين نلقاها ونشريها نفرح بها فرحه وتصوري ما تصوريش كيفاش
0: ما شاء الله عليك انت عايشه. نكملوا التراث شنو يعني لك
1: الدنيا الكل اللي تصوريه اللي يعجبني وهيك هي هوايتي وهيك هي غرام وإن شاء الله نعقبوه الجيل بعد جيل وإن شاء الله الصنعة هذه ما تنقرضش حتى كلمة تشجع هو الخيمة.

0: وخير من أمسه ويا جني هنر اليوم وخير من أمسه.
1: أحلاها القعدة بحذيك
2: يعيشكم يعيشكم بارك الله, الله فيك بارك الله فيك
1: وتشرفت برشا اللي تقابلتك
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: وإن شاء الله نزوروك والمحلة متاعك الكل
2: إن شاء الله
1: للسياحة الأصيلة إن شاء الله
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.

0: 5 كيلومتر مشينا بالسيارة وصلنا لقصر حديدة، تاريخ قصر حديدة زرناه أكثر من مرة، ولكن بالزي هذا وبالإتقان متاع تحضير القصر معناتها رائع جدا. ومعايا المستثمر اللي في القصر سي عادل خلفت. مرحبا بيك سي عادل،
1: اهلا وسهلا.
0: صار حديدة ديما عندها نكهته، ولكن فما خدمة أخرى صارت فيه. تحكي لنا على القصر، تحكي لنا على علاش اخترت قصر حديدة حتى معناتها تستثمر لهنا.
1: والله أول شيء قصر حديدة عنده تاريخ سياحي كبير من الستينات، هو معناها كان مزار للسواح جميع جنسياتهم، معروف من على مستوى عالمي. ومن سنة الستينات استغلتها شركة الصحراء، عملت فيه أوتيل نزلت في الحدادة، وكان طاقة اللواء متاعها معناها ضعيف، ولكن من كثر غرامهم به معناها وصلوا يباتوا حتى على الجراية وفوق السطوحات وكذا، وناس فرحانين به وناس معناها مغرومة بالمكان هذا. وهو الواقع في ذاك الوقت نسبة اللواء في تطوير ناقصة ضعيفة جدا، ولا زالت في سنة ولا زالت ضعيفة. مشكلة هي ديما تطوير، هي ستينات هي سياحة عبور، ولكن ها إن شاء الله التجديد هذا ولا الزيارات المتتالية للعوان وزارة السياحة، حتى التطوير بصراحة محبوبة ياسر، معروفة خاصة في السياحة الشتوية تبدأ من سبتمبر للوفود معناها بكثرة، فهمني ليرالي وراح تبقى مشكلة بركة عندنا الإيواء. توا الناس كل فرحانة، توا شوف عندي عام من خديت القصر ونشوفك الزيارات نتاع الشركات اللي تعمل في البرامج نتاعها نتاع عام القدام وستة شهور القدام، معناها وقت اللي يجوا هنا وكانوا يعرفوا الحالة اللي كان فيها القصر وشوفوا فيه توا كيفاش ولوا. فما ناس معناها قريب معناها ما شاء الله فرحانين بشكل كبير.
0: وانت حكيت على الستينات، القصر هذايا اللي مشينا ايضا اللي نحب نقول مستمعينا تتذكروا حصة مطمطة القديمة، وفي سيد ادريس تصوير فيلم حرب النجوم. القصر هذايا ايضا صور جزء من حرب النجوم في قصر حدادة.
1: والله اللي ما حبيش نذكر حرب النجوم هو جزء بسيط من الذاكرة بتاع قصر حدادة. قصر حدادة هو اللي عمل حرب النجوم، مش حرب النجوم عمل قصر حدادة. إذا من الناس معنا تعرف قصر حدادة هيقدم من حرب النجوم. حرب النجوم خذية استغل المكان ولا محال
0: به فيلم شهير.
1: ايه شهير به، احنا نفرح هو، لكن نرى القصر حدادة هو تاريخ كبير، هو قديم، هو فهمت، هو استغلنا واحنا توا نستغلوا في هيك الفتره الصغيره اللي عملها هناك السيكونس. معروف توا نسبه الزياره مثلا تكاد تكون معنا من 200 حتى 500 بشر يوميا، حاجه اضافيه للقصر، للحركه الاقتصاديه للقصر. وهي هو القصر وهذا وقت وقع حلينا من جديد وزيارة السياحة. احنا الشركات السياحية في جربة ولا في حمام تفرحوا، معناتها حتى الزيارات ولت مدخلين كان البرنامج فارق في تطاوين، يمشي جنين يسوي السوق بعدين ما سماش يمشي كسار السلطان يصير كويم ضعيف شوي. دا وقت اللي يتحل كسار حدادة واللي يدخلوا فيه في البرنامج بتاعهم، ويذكروا كون صار فيه الفيلم بتاع حرب النجوم، فالأعداد ضعفت لهم هم.
0: اللي جي لهنا للقصر حدادة خلاف تاريخ وخلاف تاريخ المكان هذايا، شنو يلقى اليوم بعد ما هيئتوا القصر هذا ومختمتوا الخدمة الكبيرة؟
1: والله احنا تو خدمنا فاسك 20% من اللي باش نكملوا هنا بشوي بشوي ان شاء الله الافكار، ان شاء الله وقت نعملوا نكملوا المشروع. واللي فرحان بيه احنا معناها كانت مهجورة ثم حوانت مسكرة، تشوفي تو في الحوانت البرة ولا تحاول تتحل من جديد ولا اللي يدهن ولا تستخدم، ما بين 40 و50 عائلة مباشرة وغير مباشرة تستغل في القصر في الوقت الحالي.
0: إن شاء الله يكون طبعا بشرة للسياحة الأصيلة والسياحة الثقافية اللي يلزمها تروج برشا.
1: إن شاء الله هو على مستوى المركز إذا أنا تكونوا متعاونين أكثر، وخاصة تسريع الإجراءات الإدارية. مشكلة تسريع الإجراءات الإدارية هذه باش تسهل الأمور، باش نعرفوا روحنا وين ماشيين، والحمد لله ان شاء الله ربي يسهل.
0: شكرا لك سعاده خلفت في جولتنا اليوم في قصر حداده. اكيد فما حركيه، فما برشا مجموعات من السياح اللي جول القصر في زياره اكيد، وهذه حاجه تفرح. معنا سي فتحي
2: وبحري مثل الاوتيل قصر حداده.
0: مرحبا بك سي فتحي،
2: اهلا وسهلا بك.
0: تجربه كبيره اكيد في
2: اكيد سابقا خبره موجوده الحمد لله.
0: خبرت قديش من عام؟
2: حتى كلها اكثر من 30 سنه
0: ما شاء الله.
2: هاي أكثر من 30 سنة. أوكي. توعد أني شايت اختار الحدادة مع سي عادل.
0: لاحظنا برشا حركة، برشا فجيتنا بالسياح اليوم مجموعات.
2: الحريف الأجنبي ماش يحب الحاجة الكونفور، يحب الحاجة التيبيك، الحاجة تراديشونال. تيجي يلقاو تلكي ما هكا معناتها في البساطة هذه وفي كل شيء، ويلقى كل شيء متوفر من مطعم من قهوة من أمبيونس من كذا، يفرح. وزيد على هذا ما احنا عندنا حتى المواطنين بالخارج، معناتها البريود اللي فاتت هذه كل كنا نخدموا مع مواطنين بالخارج على راس، احنا عملنا فيه حتى المارياج معناتها عشوات نتاع 500 و 600 بيرسون معناتها 700 شخص.
0: قلت لي كل مرحله ومرحله،
2: كل مرحله ومرحله. يعطيك الصحه السيف، عندنا مراحل نتاع مهاجرين جاريتنا بالخارج، بعدين العراس زاد الفروحات وما تعرف، وبعدين توا ندخل على السياحه الاجنبيه البديله. عندنا توا بريود جاي بحول بون مو سبتمبر اكتوبر نوفمبر، يجوك الشيابين والعزايز السينيرو ولحنا السينيرو، خاطر بون تبرد غادي الشتاء في اوروبا، فهم يتجهوا لنا احنا ليش للشمس، يجوا للدفاع وللشمس. عندك زاد الراليات موجوده بكثره،
0: وتوا اليوم لقينا
2: اليوم موجوده مجموعه من الراليات من ايطاليا، جروب من ايطاليا متعدي من هنا كسر غيلان، باكين في كسر غيلان زو فتره بحذايا توا ومروا على كسر حذايا،
0: ومجموعه زاده من اليوم تورست الجنسيات حتى
2: الجنسيات الفرنسيه هذوك هذوك دي فيزيت. علاش؟
0: خاطر المجر زاد عندهم اليوم
2: هذا الكسر بتبعه هو داخل في السيركوي السياحي، يعني الحريف لما يخش صباح من التطاوين للولايه يمشي لشنيني دويرات كسر ولا دباب كسر البرش، وبعدين اخر مرحله اللي هي كسر الحداده، خاطر هم يخرجوا منها على ود الخير ويخرجوا على البير الاحمر ويروحوا الجربه كلهم مازم كل تشوف فيهم كلهم الوتله نتاعهم في جربه المبروك. تونس معروفه، تونس قديمه قديم الزمان، ومش هكاك هم توا كقره كحرفاء، احنا عندنا ديزامي يعرفونا ويجوا بحذانا، علاقات كبيره من قبل صارت من يجوا بحذانا عشره يعطيك الصحه. ولا هو كي يبدا غادي يتفكر يقول لك انا كسنين مش مشيت التطاوين، مش فتحي وفلان وفلان وفلان فرحوا بيا وكذا كذا، معناتها يقعد ديما واخذك الفكره باهي وانت يلزمك تسوقها. احنا التو خاصه نجي المستقبل، احنا تسمى كلاسينا باش نبعدوا باش نخلوا لهم نجي المستقبل. نجي المستقبل لازم يكون بشوش مع الحريف، لازم يكون عنده وسع البال تنرفيزا، معناتها الحريف راهو حساس برشا من اي حاجه يتقلق. احنا ديما يلزم الواحد يكون منتبه واقف في خدمته، واقف معناتها يعطي المجهود نتاعو صورته وصوره بلاده.
0: أكيد
2: أكيد
0: لأنه هو السفير،
2: أكيد هو السفير،
0: هو السفير اللي باش يروح ويجيب لكم مجموعة
2: أكيد.
0: أخرى
2: أكيد
0: يعطيك الصحة سي فتحي،
2: خلوك
0: كمل خدمتك. احنا مواصلين المشوار معكم كسر حداد اليوم أكيد مع المجموعة من السياح، ومعنا سي عبد المجيد. مرحبا بك الشافعي. مرحبا بك سي عبد المجيد، معك مجموعة، جبت مجموعة من السياح لهنا في كسر حداد.
3: مرحبا بكم بكل المستمعين، مرحبا بكم وبكل المستمعين، بلادنا ونحبوها ونموت عليها. نحن في إطار تطوير من السياحة الصحراوية السياحة البديلة. أنا كنت في قصر غيلان مروحين توم الصحراء في قصر حدادة، معي مجموعة من السواح اللي يحبوا تونس ويموتوا عليها، أوفياء دائما سون توجور في ديال اللي فيه لام بوكو لي بيي الغيفيان الفيانيا الغيفيان، دونك يجي ويعاود يرجعوا يحبوا السياحة البديلة ويحبوا تعريف بالمناطق المنسية شوية. الرصيد الحضاري والأثر الباد هو المهم للوتلة والشطوط موجودة في العالم أجمع،
0: وأكثر من جنسية سي عبد المجيد،
3: أكثر من جنسية هذوما من البرتغال ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن إيطاليا، يعني جنسيات متعدة وكلهم يحبوا الجنوب وكلهم جاوا باش يكتشفوا الآثار والرصيد الحضاري.
0: أكثر واحدة فيهم ناشطة،
3: أكثر واحدة ناشطة فيهم أم دوموند شوازيغ لا بلو ديناميك جو بو با ما جو في دير سيلون سيلين سيلين سيلين فا بارلي سيلين
4: سيلين. Bienvenue Céline.
5: Merci. Alors ben nous on vient depuis 15 ans sur la Tunisie parce que ben on aime les gens, on aime découvrir le pays et puis là leur votre culture qui est très intéressante et puis tout ce qui est décor, tous vos mœurs, bah les plages, hein, les plages, c'est sûr que sur Djerba les plages sont très très très sympas. Et puis la visite aussi. Voilà. Ah bah le climat c'est la première des choses, hein. Surtout au mois de septembre c'est très agréable. Septembre, au mois de janvier aussi, c'est très bien.
3: Les gens, les guides.
5: Le guide. Les guides, le chauffeur.
0: C'est tout les guides.
5: Les chauffeurs sont Ali le chauffeur qui est très gentil. Mais ouais c'est très très agréable de.
0: Ouais, on est bien accueillis.
5: Voilà. De visiter votre pays. Ouais, c'est vrai.
0: Il y a une grande différence avec Djerba, le plage.
5: Ah oui, il y a énormément de différences. Ah bah c'est pas du tout la même chose, hein. Bah là on découvre un peu une partie du désert.
6: C'est pour ça qu'on doit sortir des hôtels, c'est pour justement découvrir la vraie vie, ce que vous faites, les villageois, ceux qui vivent chichement, enfin, et puis les autres qui vivent plus pauvrement. Ça c'est la Tunisie. Et nous ça nous intéresse. Parce que l'hôtel c'est sympa, mais voilà, il faut s'ouvrir aussi aux autres. Voilà.
5: Puis oser aussi aller vers l'habitant aussi. Très intéressant. Côtoyer, d'aller vers eux, de discuter, de partager avec eux. Ça, c'est important. Ah. Il faut sortir des murs pour pouvoir découvrir ce qui s'y passe.
7: Alors moi, j'ai bien aimé le contraste du ciel bleu, du sable, les petites verdures. J'ai bien aimé aussi les dunes de sable. Vraiment, c'est... j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien la photo aussi. Donc, tout ce qui est paysage, j'adore.

0: على بعد 20 كيلومتر من معتمدية أم راسل، وصلنا إلى قرية وادي الخيل. من بعيد لمحنا ديار صغيرة في شكل قبب عجيبة، وكأنك في عالم الفضاء. ديار تحيط بها الزيتين والأشجار من كل جانب. إنه المشروع الإيكولوجي هنشير وادي الخيل. دخلنا هناك واستقبلنا السيد رضوان التيس.
1: رضوان التيس في مجال التربية، مجال التعليم. الفكرة الحقيقة جات من غرام بالطبيعة من الصغر، لكن خاصة وقت اللي ندرسوا في الصغيرات، خاصة في الثانوي، عندنا محاور نقروا في الجغرافيا، يعني مختص في التاريخ والجغرافيا، محاور الإنسان والكوارث الطبيعية، وكيفاش الإنسان هو مسؤول عن الكوارث اللي يتعرض لها وتشني الحلول، لكن تبقى ديما حلول نظرية. ومن معرفتي خاصة أن ديما باش تتحدث الحديث بركرة وما يقنعش، الحاجة الملموسة هي اللي تقنع، وهذا كان عليه شديت مشروع، حبيت تكون مشروع مثال نموذج. أنا نجم نعمل فلاح بطريقة أخرى، نجم نبنو بطريقة أخرى، نجم نعمل سياح بطريقة أخرى، ومن هنا بدأت الفكرة.
2: ربطنا بين الفلاحة وما بين السياحة وما بين الموروث، ذا هاليا
1: هذا هو
2: كله مع بعض.
1: هذا هو، هذه هو التسمية تاع السياحة البديلة، ولا حتى التنمية المستدامة، هي حاجة تبقى لونتيرم، مش لونتيرم، مش كان لينا احنا

0: معناها استهلاك طاقة، وهذه خاصية أساسية معناها للنوعية تاع البناء. هذا هو بناء صامت كما تشوف القصور معناها اللي عندها قرون وتوا صامت، بينما البناءات الجديدة بالمواد العصرية وكل معناها كي نسكروها 3-4 سنين تجي تلقاها معناها طاحت، بينما نوعية هذه من البناءات معناها تصمد القرون وما عندها حتى مشكل.
1: به والبنايه الاخرى مختلفه تماما، ما نعرفش اول مره نشوف بنايه بالطريقه هيك كما القبه وهي باب ودخل وتدخل دخل.
0: هي نوع اخر بنايات يسموها سيبارادو بوال ايكودوم، هذه كلها مبنيه من التربه تاع الارض، التربه التينيه معناها لازم تكون تينيه، وهي من اقوى انواع البنايات، هي ضد الزلازل ضد الاعاصير، وفي نفس الوقت هي درجة حرارة فيها مستقرة ما نستحقش باش نفس الشيء ما استهلاك طاقة لا في الصيف لا في الشتاء.
1: وين موجودة البناية هذه؟
0: هذه هي موجودة خاصة في جنوب إيران معناها، والمهندس الأمريكي اللي استنبطها وعطاها معناها باش الناس الكل معناها تستعملها في العالم الكل، مهندس أمريكي من أصل إيراني نادر خليلي هو اللي استنبطها وعطاها معناها الناس الكل معناها حق الملكية ما اكتسبها نشرو، وحاولنا نعملو كنموذج آخر أن نموذج من مواد طبيعية نصنع دار من أقوى أنواع البناءات ما يهمها للزلزال ولا العصير.
1: نعم، والزائر اللي جاي لهنا كيفاش تكون ردة فعله معناتها على البنية هذه؟ هذه بنية معروفة وفيها روح القصور، وكذلك البنية الأخرى مختلفة عليها إقبال.
0: عليها إقبال، والأكثرية اللي يجي لهنا الأكثرية يقول معناها نحب نسكن في الدار هذيك. هذاك هو علاش أنا بديت بحيدة صغيرة تاع شخص ولا شخصين، وتوا قاعد نحضر واحدة أكبر تاع عائلة أو مجموعة أصحاب اللي ممكن تس 5-6 أشخاص نظر الطلب على هذه النوعية من البناء الإيكولوجي.
1: يعني اللي يجي لهنا يسكن في البنية هذه اللي في شكل قبة، يحس بالهدوء بالراحة، يأكل ماكلة طبيعية.
0: يعطيك الصحة، معناها هو الخضرة الكل ينجو لهنا، جزء من الغلة ولو أنا بعض أشجار مازالت ما بديش تنتج، لكن الغلة الكل ينجو لهنا، الحليب العظم معناها اللي يجي لهنا يستهلك كل شيء من ضيع وكل شيء طبيعي، حتى الخضرة كلها من بذور أصيلة بذور قديمة استحضرت على كل مكوناتها الغذائية، لأن البذور موجودة والخضرة موجودة اليوم فقط تقريبا 30-40% من مكوناتها الغذائية، بينما الخضرة يعني هنا كلها من بذور أصيلة وحافظت على مكوناتها الغذائية كله حتى على طعمتها وبنتها.
1: إلى حد الآن قديش من جنسيا أنواع الجنسيات اللي يجوك لهني بخلاف أكيد السياحة الداخلية تواسع جنسيات برشا
0: جنسيات مختلفة باش يكون الواضح. ثم فترة 4 أيام استقبلت 14 شخص فيهم 7 جنسيات أوروبية
1: ما شاء الله،
0: هذوما جو باش يعملوا أسبوع تاع يوغا معناها نوع من
1: الخاصة مكان يوغا لهنا
0: الهدوء
1: على الأخر.
0: هذا هو الهدوء مع نوعية البناءات مع الطبيعة الموجودة، معناها الحق تستقطب في برشا توانسة وأجانب.
1: معناها الأجانب منين اللي يشوف الجروب الكبير هذا؟
0: هذه من فرنسا، من إسبانيا، البرتغال، ثم حتى من أذربيجان، أستونيا، سويسرا وألمان، هذوما المجموعة اللي كان فيها جنسيات مختلفة.
1: وعطوك باش يرجع إن شاء الله؟
0: لا، الأغلبية هذه الأغلبية اللي ما يرجع هو يجي شكون هنا توا خدمتنا بنسبة 95% بوشالوري، معناها أنا راني سمعت مش شاف الفيسبوك ولا شاف شهر ولا هكا. الهدف أن المشروع هذا يكون نموذج ويكون في القرية ثم نماذج أخرى، أنا في الجهة في غمراسم في تطاوين ثم نماذج أخرى، خاطر النجاح تاعي ما يكون إلا بالأكثر من نماذج تاع دور الضيافة هذه، باش تكون وجهة كما نجحت المغرب في جهات معينة معناها بتعدد دور الضيافة وهكا، أما شخص واحد ما عنده وين يوصل
1: الماكلة الطبيعية.
0: أنا الماكلة كل ننجوها لهنا، أما ينجم الزائر مثالي يحب يطبخ واحدة ينجم ياخذ حاجياته كل من هنا من ضايعة ويطبخ واحدة، حب زادة يجمع معنا ونطبخ زادة.
1: هكا هي السياحة الثقافية، هي السياحة البديلة،
0: هذا هو احنا معناتها
1: السياحة الأصيلة.
0: هي الباهي في السياحة هذه أنا تستخدم

0: نوعية من السياح اللي عندهم القدرة على معناها الدفعة تكون أعلى.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك سي رضوان.
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله تجيب لنا مدرب بتاع يوغا ونعمل يوغا عندك لهنا.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: خرجنا لهنشير وادي الخيل، لقينا التنوع فعلا سي رضوان، وأنت تؤمن برشا بالتنوع، برشا أنواع من الأشجار اللي حكينا على البنية اللي بالقبة، ثم بنية أخرى نوع آخر.
0: هذا نوع ثالث من البناءات اللي هو بناءات ببالات التبن كما نقولوا احنا بالو. ديباي الحيوت الكل معناها بلات تبن، الخاصية تاعها هي العزل، قدرة كبيرة على العزل الحراري معناها في الشتاء دافية بشكل معناها كبير، نفس الشيء في الصيف زاد باردة والكلفة زاد أقل وسرعة البناء تاعها. هذه كيما بلت التبن تعوض الكنتولة، معناها كيما نحطوا الكنتولة نحطوا بلت تبن، أما فيما بعد معناها يلزمنا نعمل شوية باش يصير لونتاسمو. لا هذيك معناها ثم هي باش تتليق بالتين والتبن وتتليق في الآخر معناها بكوش صغيرة تاع جير ورملة باش تولي امبيرميابل.
2: هذا هو هنشير وادي الخير واللي متأكدة منه مازال برشا منحكو معناتها تنوع كبير برشا من الأشجار من النباتات من كل شيء كل شيء كل شيء من المعلومات. يعطيك الصحة سي رضوان، إن شاء الله يكون وجهة للسياح وللتوانسة وللتلامض أيضا يعملوا طلة لهنا، مهم جدا باش يعملوا
0: أكيد هو من بين الأهداف من بين الأهداف أن تكون كما فارم بيداغوجيك معناها ضايعة بيداغوجية أن تلامذة، وديجا بعض زملاء اتصلوا بي وجابوا تلامذة وثم حتى طلبة.
2: أكثر سايح بقي بحذاك لهنا
0: ثم فرنسي بقي قرابة 6 شهور، هو جاء في الأول بقي نهارين، بعد بقي أسبوع، بعد بقي شهر، وبعد آخر مرة بقي 6 شهور.
2: شنو الحاجة اللي شدته أكثر ما تحسه متعلق بالبلاصة وربى الكبدة على البلاصة؟
0: والله هي الضيعة واللونتوراج وكل جبال نشوفوه احنا جبال جرداء ونقولوا ملا طبيعة بالنسبة لهم هم بالعكس يقولك طبيعة معناها خارق العادة مع كلها معناها متحف تو في الجبل تلقى معناها حاجات موروث جيولوجي تلقى تنوع كبير معناها منطقتنا منطقة ثرية برشا خاصة الموروث الجيولوجي وحتى التاريخي وكل معناها هذه كيم الحاجات اللي تشد الناس.
3: هذه غمراسن، هذا جزء صغير من موروثها الغزير والمتنوع، غمراسن التي جمعت بين التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي، غمراسن الوجهة السياحية الواعدة. نلتقي في الرحلة القادمة والأخيرة من وجهة الظاهر، وشعارنا دائما السياحة الأصيلة. إلى اللقاء.

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، لابد أنكم قد صادفتموهم، فلا ندري لماذا هذه النوعية من البشر قد كتب لها في أماكن عديدة من وطننا العربي أن تشغل وظائف لها علاقات بمعاملات الناس.
1: لا ندري هل هي الصدف، قد تكون، ولكن لماذا هي ظاهرة في وطننا العربي بالذات أن يكون معظم من يشغلون وظائف تتعلق بإنهاء وتخليص معاملات الناس أن يكونوا بمثل هذا الجفاف والمزاجية في العمل؟
0: في معظم الأحيان، إن لم يكن في كل المناسبات والأيام، تراه جافا متعاليا يكاد أن يمن على الآخرين بتأشيرة قلم،
1: يجعلهم ينتظرون الساعات تلو الساعات غير عابئ بما يسببه انتظارهم من تعطيل لمصالحهم الأخرى، وقد يغلق أمامهم الشباك بعد طول انتظار طالبا منهم العودة غدا.
0: لماذا هذه الظاهرة المؤسفة نراها في وطننا العربي عاملا مشتركا، وكأن هؤلاء الموظفين تم اختيارهم ضمن مواصفات متفق عليها عربيا؟
1: ملاحظة أخيرة في هذا التأمل، لماذا نحن العرب نتفق تماما في الأشياء الضارة ولا نتفق في أي شيء مفيد؟

0: أصدقائنا هنا أو هناك وفي تجارب العمر وعبر رحلة الفرح والحزن والأمل، دائما تصادفك نماذج من البشر رائعة لا يمكن نسيانها أبدا.
1: هم ليسوا أصحاب مال وسلطان ومناصب، ولم تحمل المجلات اللامعة المصقولة صورهم يوما، لكن قلوبا كثيرة تحمل لهم أطيب الأثر.
0: تراهم هنا أو هناك عند أعتاب المدن أو في قلبها الصاخب أو عند الزوايا، قد تجمعك بهم تجارب العمر فتراهم شامخين في إنسانيتهم العذبة،
1: وحين تراهم يحملون قوت يومهم لضيف على الطريق الطويل يثور في ذهنك سؤال: أما زال لهؤلاء النبلاء وجود؟
0: في نبلهم وفاء إنساني، وفي تفانيهم بساطة فريدة. هؤلاء هم وجه الحياة المضيء وفرحها الدائم.
1: لم تتلوث قلوبهم أو نفوسهم بأمراض المدنية الحديثة من حسد وغيره، من نفاق وتزلف، ومن كل ما في هذا القاموس الشرير من أمراض.
0: هؤلاء النبلاء تجدهم في كوخ صغير على شاطئ منسي أو جوف المدينة الشامخة بعمارات الإسمنت، وتراهم فترى الفرح كبيرا ما زال.

0: أعزائنا، ماذا لو كان الإنسان بلا ذاكرة؟ ترى هل تبدو الحياة كما هي الآن؟
1: من جانبنا لا نراها كذلك، ونرى أن الذاكرة شيء عظيم امتلكه الإنسان كحق من حقوق البشرية المكتسبة.
0: رغم أن الإنسان وفي كثير من الأحيان تحمل له الذكريات الآلام وتنكأ الجراح، إلا أن الذاكرة شيء عظيم.
1: يعتقد البعض أن الإنسان سريع النسيان ويجهد النفس لإثبات ذلك، لإثبات أن الناس سرعان ما تنسى.
0: هذا البعض مخطئ إلى حد بعيد، وسجلات الأيام والأعوام هي الحكم، وفيها الأمثال الكثيرة على أن الإنسان يمتلك ذاكرة فولاذية لا تنسى.
1: الإنسان ينسى ما يريد ويرغب في نسيانه، ولكن الذاكرة تستيقظ أمام الصور المضيئة.
0: تستيقظ الذاكرة كعملاق جبار في لحظة معينة لتقول كلمة فاصلة هي الحكم.
1: لذلك فإن الذاكرة شيء عظيم امتلكه الإنسان وما زال.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى. لكم أعذب المنى.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالم ونوطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرميه، ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مصلحة الدراما تقدم عيسى حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: مهل يا حصان مهل. هذا ما حصان، ليش هركبوك بجوعان؟ مهل
2: حصانك يا خالي، حاسس بيك ملهوف وزاربك الشوف. هالحصان راغب يوصلك لعليا وعلى ديارها التوف.
1: الطريق طويل يا عزيز طويل.
2: تحمل تحمل طول الطريق وتخيل صورة معشوقتك عليا.
1: معشوقتي عليا أم أولادي يا عزيز، أولادها صيودة ركائز في جيوش هلال. غير ما تركتها في غزوة نابلس، هجرتها من يومها ما متذكر همومها، حسب كيف ظلمت نجومها.
2: ليش ما نوقف ونرتاح في هالمراح؟ هذه عين في الجبل جاية، شجر خضرة وتربة ثارية.
1: نرتاح يا عزيز نرتاح، نكسر غصان الشجر ونشعل النار، ناكل الثمار ونبات حتى يطلع النهار.
2: أوس أوس، وقف يا حصان يا عنيد، وقف، هذه رغبة بوزيد.

0: سيدك السلطان يتغدى بلحم الظان ولا يشرب من ماء الغدران؟
1: ليش السؤال يا ذهاب؟ انت مربوط كيفك كيف الاجرام، اش يفيدك الكلام؟
0: شي ما يخصك يا حارس، واقف وانت ناعس.
1: لا تتهكم يا ذياب، السلاسل في ساقيك وحلق الحديد في ديك. والله منظر فيك يضحك، لو نعرف اللي ظلمتهم نجيبهم يشوفوك، يمكن تبرد نارهم ويحبوك، قصدي ويسبوك.
0: يا ويلك يا ويلك يا حارس يا ويلك، اش تقول؟ لازم تخاف من سيد السيودة، يجيك يوم ونضحك عليك القرودة. اذهب يا ذميم الخلقة، اذهب اخو جزل، اذهب.
2: ما زال عنده رغبة يعيش، وسيدنا سلطان ناوي ينتف للريش.

0: خال، هذه ديار فيها عليا، الناس سألت عنها ودلونا. اتهنى اتهنى وتمان يا خال.
1: والله
0: ماني مصدق، ماني مصدق. قلبي يخفق يخفق يخفق، ما شايفك قوي، ما يليق بيك هالضعف. ولا وحشة عليا ما تتقاوم.
1: عليا كانها في قلبي ما قدرت امرة ملاه، عليا واد جراي غارق ماه، عليا جنينة تنسي هموم كل منتهى والضيب له.
0: الله الله يا خال، انت شاعر واللي يسمع كلامك ما ينساه.
1: خالك صحيح فارس ولاد هلال، وصحيح صياد في الرجال، لكن القلب يضعف ويعشق بنت الحلال.
0: خال يا خالي،
1: ايش اللي خلاك تخفض صوتك؟
0: عليا عليا، هذي عليا، شاوروا لي عنها الصبيان اللي بعثناهم ليها يا خال.
2: والله والله والله ماني مصدق عيني، ماني مصدق عيني. وزيد وزيد واقف قدامي، وزيد بلحمة وشحمة. يا رب يا رب يا رب ايش يا رب. انزل لي من السماء ولا لقيت من الارض. ابو سعيد
1: عليا، ما زلت فاضحة في الزين، ما زلت في البزع زين.
2: موت بعد ماشي سنين وسنين، ما تقدر تنساك العين يا ابو سيد. خيالك متربع في القرموش، جرور خطابة ما سبقوش.
1: الوحش يا عليا نساني نعرفك بولد اختي عزيز. عزيز يا عزيز،
3: ما واقف عالبير يا خال، الورث يا الحصان متشالي.
1: والله عزيز صدق في القول يا عليا، هذا حصان على طول معاند، عزيز معلق فوق راسه تاهش، ويمكن شاف زينك هاش.
2: ما ماني مثل الزازية، لا شعور مخبلة ولا عيون مسبلة، ما هبلة هبلة وزايدة في بالي وجنوني.

0: نظامك يا مربوط.
1: ما تعرف اسمي يا حارس؟ هذا سيدك ذياب الزغبي، الذراع هذا قتل خليفة الزناتي، والذراع هذا قتل العلام وقتل صابع، وقبلهم آلاف من عساكر تونس. الذراع هذا لو يسيب يوريك كل شيء عجيب، ينقص راسك من غير نار يتيب.
0: أص بقص علينا الحس، سيدنا السلطان حسن جاي ما يريد يسمع حديث غناي، اتلم وركع حير سيدنا.
1: ذياب يركع للسلطان؟ نعم مفروض سلطانكم. ايش قدم للهلالية السلطان؟ كيف واجه الزناتي السلطان؟ سلطانكم عاجز، ركز عسكرة خارج اسوار تونس شهور وشهور. لو كان ما كان ذياب خلف وكسر الباب، ما دخل تونس ونعم ولاد هلال بخيرها. واليوم تريدني نركع للسلطان؟ لا ماني جبان، ماني جبان يا حيوان.
0: ايش هذا مربوط وهايج؟ لو كان مطلوب يمكن ياكلني، ما كنت نعرف ذياب عن قرب. ذياب هذا وحش.

0: الصمت بدني عامل عمايلة. يا خال نعالجة للمنة عالية، صابني نوفل بشيش دم من السم الذايب.
1: اصبر يا عزيز اصبر، تحمل يا بكر اختي شيحة تحمل، هالسم لازم يخرج من جرحك لازم.
0: زايد زايد يا خالي زايد.
1: عزيز فيخ يا عزيز استنى، هذا ما نرش على وجهك لازمت فيك يا عزيزة، لازمت فيك. ايش تمزقي يا عليا؟
2: هذا قمصان الحرير لازم نربط به جروحات عزيز.
1: لو يموت عزيز ما نقدر نوصلك لتونس، الطريق خطيرة والمسافة بعيدة.
2: لا يا ابو زيد لا، وين انت وين عليا؟ ما يفرقنا كان الموت.
1: راسك كاسح يا عليا، يلا طريق طريقك وستر الله.
2: لازم نمسح جروحات عزيز وندهنها بالمراهم، ربنا يشفيه، عزيز ما يستاهل ما يستاهل.
0: خالي خالي ابو زيد ما زلت حي يا خالي؟
1: الحمد لله رحمتك يا رب، بالحضن يا عزيز بالحضن.
2: يا رب ألف شكر وحمد لك يا رب، ألف شكر وحمد لك يا رب.
0: لازم نكملوا مسيرنا ونخرجوا من هالبر الخالي.
1: لازم
0: قبل ما تقوم الرياح، هالوقت قبل الصباح.
1: هيا هيا جمع ثيابك يا عليا، كلام عزيز عين الصواب. هيا هيا

0: عما يجي جهزك الصندوق وسايس عليه خاطر فيه تذكار عزيز علي أو غالي.
1: حاضر يا سلطان جيتك. حاضر. الصندوق مرزنا يا سلطانة. الصندوق هذا منقوش عليه اسم سيدنا الزناتي الله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه.
2: والله يا سلطانة كنت تفكر الهلالية ناري تشعل البلاد اللي يدخلوها يشعلوا فيها حريقة كي قتلوا سيدنا الزناتي زادوا خرجوا الناس من ديارهم وسكنوها
0: أمرهم ما يتهنيهو.
2: هذوما سلطانة لا عندهم لا دين ولا ملة كانك على هنا هناهم في شقانة
0: عمرهم ما يتهناو. أنا حليت عليهم باب الفتنة باش تحرقهم الكل في الكل.
2: ما فهمتكش يا سلطانة دي ما تتكلمي بالالغاز.
0: ايجا يا عمار ايجا.
1: حاضر لله أنا جيتك.
0: زعم أولاد هلالي نجموا يتهناو بعد حكاية عين سلوان.
1: اش يتهنوا يا سلطانة دي غبلت على روسهم دي هم من قبل ما همش متفاهمين. خليك يتعاركوا على هنشير عين سلوان.
2: هنشير عين سلوان.
1: يا عيشة يا عيشة ما تفهمي مينيش بالغلط. راني ما حكيت لك شيء على خاطر نستنى في إذن من السلطانة.
2: أيوة. أما لا احكي لي تو. هاي احكي يا عمار وهاني نسمع فيه.
1: بالذي لا هو اللي حكيت لك حرف.
2: والله لما تحكي لي تو

0: هذه لحظات آخر العمر، يا حرقت على أحباب مفارقهم، في برور بعيدة للموت ناسابقهم.
1: ما تخليه ينوح يا أبو زيد، قوي عزيمته، إن وحي ضعفه وعشر بالموت. الله يشفيه، مسكي عزيز ما يستاهل.
2: الموت مقدر في كتاب، غيرنا محروق. كيف عزيز رافقني ما تركني نرحلك وحدي رحلة الخال بكرخته؟ ما نريدها تعجل بموته.
1: اتفائل يا أبو زيد، اتفائل. أبو زيد معروف قلبه من حديد، لازم تقوي ابن أختك شيحة، موتها علينا خفاف.
2: كيف أصبحت اليوم؟
1: وجهك ضاوي يا عزيز، هذه أماير الفرج.
0: أماير موت، أماير موت يا عليا، السم صار في عروقي كلها. سلم على أمي الحزينة وقل لها تبكي بالدموع السكايب، ونسألوك الأصحاب قول لهم صار هين الموت تحت الترايب. آخر كلامي يا خالي، الله يساعدني في وقت الحصار.
2: عزيز، عزيز، عزيز مات، عزيز، عزيز مات. كيف رحلت يا عزيز وتحت الخال محتار؟ كيف يا عزيز في بلور صعيبة؟ علي ما وصلت.
1: قوم يا عزيز، قوم يا عزيز، طريقنا لتونس طال طال يا عزيز. كيف نقابلهم، بالفرحة ولا بالأحزان؟ قوم يا عزيز، قوم.

0: اسمعيني يا عيش وحلي ودانك، تمشيش تقصي عليا وانا نتكلم، راني ما نحبش قصة انا الحديد.
1: تقول بركة اتكلم، وكيفاش فرقت بين سياد الهلالية وزرعة فهم الفتنة؟ كيف
0: سياد ولاد هلال اللي تحكي عليهم طلعوا طماعين وما هم الصافيين؟
1: كيفاش فالح تراه نورني، السيودة كيما هذوكم تونس قلبوها عليها وطيها، ما هو بالصافيين ملا كان جو صافيين يمسحونا مسحات.
0: سيودة سيودة مالا سيودة، باش تسمعيني للاخر ولا مبصل ولا نحكي لك شيء؟
1: لا لا لا عمار جاه ربي يحكي، هاني ساكتة.
0: هيا
1: اسمعني، كان عيوني تتهز وتضحك.
0: السلطانة خممت ضربت خماسها في سلاسها وتقلت اللي الدبارة اللي ترد بها ثار سيدنا الزناتي والمرحومة سعدة من غير ما يسيل حتى دم ومن غير لا عسكر ولا سلاح، واضح؟
1: وش خرافة هذه يا عمار؟
0: يا نهار ربي بارك.
1: أنا راني قلت لك احكي لي حاجة صارت، ما قلت لكش خرف لي باش نرقد زي الصغار. وش
0: الله يرقدك رقدة
1: حليل،
0: مكسح راسك يا امرأة. السلطانة تنكرت ومشت لذياب طمعتها فيه نشير عين سلوان، تعرفيه ولا لا؟
1: اي نعرف الهنشير. باه كم كم
0: اذياب كي شاف الهنشير عجبه
1: باه
0: وقال هذا يا ملكي ما يدور فيه حتى حد. فهمتي؟
1: فهمت.
0: خلتها تم وقصدت تربي وزادت حكيت عليه للسلطان حسن وبوزي، واضح؟ من حينك لحقوه للهنشير وصارت عركة كبيرة، كل واحد يقول الهنشير لياني.
1: هي وش عملوا في بعض؟
0: بوزيد والسلطة وصوا رجالهم وكسروا الشجر وشعلوا الهنشير وردموا الأبيات.
1: هي
0: طلع الدم لذياب وتغشش، وصى رجاله وحرقوا زرع الهلالية ودخلوا في بعضهم ضاربوا ومضروب.
1: إيه محلها فهم محلها فهم،
0: فهمتي ما هو؟
1: هي فهمت.
0: هيا نوضي ديري كستا يحمر.
1: هاي
2: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أيها الأحبة الكرام بمشيئة الله تعالى ما دأبنا عليه منذ أسابيع، وهو استنشاق شذى الياسمين في رياض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. وستكون جولتنا اليوم في بستان الثالثة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وسنتعرف عليها من خلال جملة من مناقبها رضي الله عنها ذكرت في الصحيحين. فقد كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد خديجة رضي الله عنها. جاء جبريل عليه السلام بصورتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قطعة من الحرير قبل زواجها. أرسل لها جبريل السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها دون غيرها من أمهات المؤمنين. نزلت آيات من القرآن الكريم بسببها، منها ما هو بشأنها ومنها ما هو للأمة عامة. فمن الخاص بها أن شهد الله لها بالبراءة مما رميت به من الإفك والبهتان. قال تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق.

إضافة إلى أن كبار الصحابة كانوا يرجعون إليها ويستفتونها. أظن إخوتي الأحبة أنكم عرفتم من هي هذه الأم العظيمة، إنها الصديقة بنت الصديق، إنها عائشة أم المؤمنين الفقيهة السياسية. وهذه قصة زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه خولة بنت حكيم رضي الله عنها تخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت ودخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة رضي الله عنهما، فقالت: يا أم رومان، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت أم رومان: وددت، انتظري أبا بكر فإنه آت. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقال: هل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إليه فقولي: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك، وابنتك تصلح لي. فأتت أبا بكر فقال: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فأنكحه. وكل ما نعلمه عن عائشة رضي الله عنها يوم ذاك أنها بنت 6 سنين أو 7، وأنها كانت قد خطبت لجبير بن المطعم بن عدي، وأن أبا بكر وعده. فلما طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر إلى المطعم ليكلمه بشأن هذه الخطبة، فوجد عنده امرأته أم جبير، فبادرت أبا بكر وقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى تصبيه فيرتد عن دينه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. فأقبل أبو بكر على المطعم وقال له: ماذا تقول أنت؟ فقال: إنها لتقول ما تسمع. فخرج من عنده واعتبر هذا الكلام يحله من وعده السابق، فدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة. وهكذا دخلت عائشة التاريخ من أوسع أبوابه. عاشت في بيت النبي زوجة كريمة محبوبة وشاهدة ذكية على ميراث النبوة، تقتبس وتحفظ وتستوعب كل ما ترى، لتكون بعد ذلك شاهد صدق ووزير خير ومعلما لكل من أراد أن يتعرف على أحوال النبي في بيته وأهله. أما قوم عائشة فهم بنو تيم، عرفوا بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي، كما كانوا مضرب المثل في البر بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتهن. أما أبوها فأبو بكر الذي كان له إلى جانب هذا الميراث الطيب شهرة ذائعة في دماثة الخلق وحسن العشرة ولين الجانب، وأجمع مؤرخ الإسلام على أنه كان أنسب قريش لقريش وأعلم الناس بها وبما كان فيها من خير وشر. وكان تاجرا ذا خلق معروف، يأتيه رجال قومه ويألفونه لعلمه وخبرته وحسن مجالسته. وأما أمها فأم رومان بنت عامر الكنانية من الصحابيات الجليلات، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفيت: اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. وقال فيها أيضا: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. أما عائشة فالحديث عنها يطول، وفي سيرتها عبر ودروس لا حصر لها تحتاج إليها كل امرأة مسلمة عاملة في موكب الدعوة. عندما يمعن الإنسان الحصيف النظر في سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين يجد كيف أنها شهدت المواقع كلها، وكيف أعدها القدر على عينه لتصبح في بيت أبيها الصديق أو بيت زوجها النبي، إحدى شاهدات العصر الإسلامي في مراحل قوته وضعفه، وفي مرحلة انبساطه وانكماشه، وفي مرحلة فتنه وعطائه. نشأت في بيت كريم، فكان أبو

يجدها وجيها في قومه، ميسورا في تجارته، مضرب الأمثال في حلمه وصدقه. كان من أوائل المقبلين على اعتناق الدين الجديد، يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر، ما عكم حين ذكرته له وما تردد فيه، وأصبح هو وبيته وماله تحت تصرف الدعوة وقائدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعنا مال أبي بكر. وعندما يسمع أبو بكر ذلك يبكي ويقول: وهل أنا ومالي إلا لك؟ كان النبي لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية. كانت عائشة الصغيرة في هذا البيت الكريم تشاهد الأحداث فتحفظها وتترسب آثارها في ذاكرتها، فالطفل لا ينسى. شهدت إسلام أبيها، وشهدت مرحلة الكفاح الدامي بين دعاة الحق وكفار قريش يسومونهم سوء العذاب، وشهدت صراع العقيدة مع جميع الولاءات الجاهلية، فلقد ترك المؤمنون والمؤمنات أرضهم وملاعب صباهم ليهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، وانحاز المؤمنون إلى فريقهم تاركين الأهل والآباء والأبناء، وأصبحوا أمة من دون الناس. وشهدت فصول الهجرة الكبرى، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبيها إلى المدينة المنورة، في بيتها وأمام عينيها خططا للهجرة، ومن ذلك المكان خرجا ولا يعلم بخروجهما أحد في مكة إلا علي بن أبي طالب وآل أبي بكر. وسنرى إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواكبة عائشة لأحداث هذه الهجرة المباركة. إني داعية فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

قبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد وندعوكم إلى مرافقتنا في هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بكم.
0: منذ بداية القرن الماضي القرن العشرين وحتى يومنا هذا، يتلقى العالم سيلا معرفيا هائلا من المعلومات والاكتشافات والاختراعات. لقد كان بحق القرن الماضي قرن الانفجار المعرفي، بحيث أصبح من العسير على الإنسان أن يلم بما يدور حوله من مظاهر التطور والتقدم المذهل في شتى مجالات الحياة.
1: ومن الطبيعي أن يكون لهذا التقدم تأثير جوهري في حياة الإنسان وفي رفاهيته، وهذا هو الجانب الإيجابي لهذا الموضوع. ولكن هناك جانب سلبي يتمثل في أن هذا التطور العلمي وضع الإنسان أمام حاجيات جديدة كانت في الماضي تعد من الأمور الرفاهية والكمالية.
0: وهكذا تصبح القاعدة على الشكل التالي: كلما تقدم الإنسان في الكشف عن أسرار الحياة بغية الوصول إلى رفاهيته وتسهيل سبل معيشته، بدأت تلوح أمامه مصاعب جديدة جراء حاجيات مستجدة، وهذا أمر في غاية التعقيد والتناقض.
1: ولكن لا يعني ذلك أن على الإنسان أن يوقف عملية التطور المعرفي ويعلق نوافذ عقله المنفتحة على الإبداع، بل المطلوب اجتراح الحلول لمعالجة تلك السلبيات والانطلاق نحو آفاق أرحب وحياة أفضل.
0: هل أنت مستعدة؟
1: بالطبع.
0: إذن لنبدأ.
1: سنبدأ أولا بعرض موضوعات لقائنا لهذا اليوم.
0: كيف اخترعت آلة التصوير الكاميرا؟
1: كيف استفاد الإنسان من الكهوف؟
0: البكم والصم كيف يتعلمون؟
1: ابن البيطار عالم النبات والطبيعة.
0: من واحة الشعر العربي ماذا قال الشعراء عن الشباب؟ ونختم مع بعض المعلومات حول النباتات.
1: هذه هي موضوعاتنا لهذا اليوم، وعلى بركة الله نبدأ.

0: في هذه الأيام عندما تلتقط صورة بواسطة آلة التصوير وتحمض هذه الصورة بغاية السرعة، من الصعب أن تصدق أنه قد مضت مئات من السنين التي استغرقتها التجارب قبل أن يصبح هذا العمل ممكنا وفي متناول الجميع.
1: ولكن يا فؤاد، إن عملية التصوير الفوتوغرافي كما هو شأن أكثر الاختراعات ليست من اختراع شخص واحد، ولهذا من المهم جدا أن نقدم للمستمعين الأعزاء لمحة تاريخية موجزة عما حدث حتى أصبح هذا الفن موجودا كما نراه الآن.
0: منذ آلاف السنين كانت رغبة الإنسان واضحة في رسم الأشياء من حوله، وقد ترك الإنسان القديم الرسوم والنقوش على جدران المغاور والمعابد والقلاع، وكانت هذه الرغبة تزداد لرسم الأشياء كما هي.
1: وفي المدة الواقعة ما بين القرن الحادي عشر والقرن السادس عشر الميلادي، استطاع الإنسان اختراع الكاميرا المصغرة. وفي عام 1802 سجل توماس وود وسير هنري وافي بعض الصور السوداء على ورق بواسطة الطبع، لكن هذه الصور المطبوعة سرعان ما كانت تبهت وتتغير ملامحها.
0: وفي عام 1886 صنع جوزيف نيبس كاميرا بسيطة مؤلفة من صندوق وعدسة، أنتجت صورة بالأسود والأبيض. وأخيرا في عام 1888 نزلت إلى الأسواق الكاميرا ذات الصندوق، وقد استعمل فيها نظام كوداك.
1: وقد بيعت هذه الكاميرا وهي مجهزة بفيلم يحتوي على 100 صورة، حتى أصبحت هذه الكاميرا تشكل بداية التصوير الشعبي كما نعرفه اليوم. فقد قام بعض المصورين بزيارة القرى والمناطق البعيدة عن المدن يحملون معهم كاميرا كبيرة كانت تعرف بكاميرا الماء، أسود وأبيض.

0: لقد ارتبطت الكهوف بتاريخ الإنسان القديم بطرائق متعددة وممتعة، فشكلت أحد الأماكن التي سكن فيها ابتداء من العصور الحجرية الأولى.
1: ولكن وبعد زمن طويل توقف الإنسان عن استعمال الكهوف كبيوت للسكن، وأصبح لهذا الإنسان اعتقادات غريبة حول الكهوف.
0: فاعتقد اليونانيون أن الكهوف هي معابد آلهتهم، واعتقد الرومان أن الكهوف هي مساكن عرائس البحر. أما الفرس القدماء فقد ربطوا الكهوف بعبادة متراس، وهو رئيس الأرواح الموجودة على الأرض.
1: وفي هذه الأيام تجتذب الكهوف الضخمة الجميلة أنظار السياح، حيث إن بعضها يتمتع بأشكال هندسية بديعة، خاصة التي تكونت جراء جريان جداول مائية عملت على زخرفة الصخور الكلسية بأشكال رائعة، كما هي الحال في مغارة جعيتا في لبنان.
0: وهناك نوع من الكهوف يحتوي على فتوحات في سقوفها وتدعى البالوعات، وقد تشكلت هذه نتيجة تدفق بعض الأنهر القوية في جوفها، فأحدث ذلك فيها فتوحات وأنفاقا تأخذك إلى أعماق الأرض. وهكذا يتضح لنا أن للكهوف عوامل جيولوجية مختلفة ساهمت في تكوينها بشكلها الجميل.

0: قبل القرن السادس عشر عمل البكم والصم معاملة رهيبة، كانوا يعتبرون بلهاء غير أذكياء وكانوا يسجنون في المآوي. ثم برزت فكرة لطبيب إيطالي يدعى جيرونيمو كارافو لتعليم الصم والبكم من طريق رموز مكتوبة كانت تجمع رموزا تنسب إلى أشياء معينة.
1: وأوجد فرنسي يدعى شارل بي في القرن الثامن عشر لغة الإشارة، وهي نظام لاستعمال إشارات مألوفة باليدين والساعدين بطريقة تمثل الفكرة المراد نقله. واستمر تعليم الصم التفاهم بالإشارة وبعلامات الوجه وألفباء الأصابع إلى ما قبل عام 85.
0: وبلغت مهارة بعض الصم درجة مكنت بعضهم من أن يتهجأ 130 كلمة في الدقيقة بطريقة إشارة الأصابع، ولكن الكثيرين من معلمي الصم بدأوا لا يوافقون على لغة الإشارة وألف باء الأصابع، وهم يقولون إنهما يعزلان الصم والبكم عن العالم ويمنعانهم من الاتصال والتفاهم مع الأشخاص العاديين من ذوي السمع العادي.
1: ولذلك نرى الصم والبكم اليوم يتعلمون ترجمة وفهم ما يقال بمراقبة تحرك شفتي المتكلم، كما تعلموا أيضا أن يتكلموا بملاحظة تحرك فم المعلم وأعضائه الصوتية وتقليد هذه التحركات بإصدار أصوات مشابهة تؤدي في النهاية إلى لفظ الكلمة ولو بصوت غريب يكاد يكون مكتوما.
0: وقد اعتمدت أجهزة السمع ومكبرات الصوت في مدارس الصم، وهي تتيح لكل تلميذ منهم أن يضع سماعة على أذنيه بحيث تضخم الصوت بالنسبة إلى حالته وحاجته، ويتكلم المدرس عبر ميكروفون فيسمعها الأولاد كما تسمع أنت الراديو عبر السماعات.

0: نرحب بجميع من انضم إلينا الآن وندعوهم إلى مرافقتنا لمتابعة برنامج لقاء الأنس.
1: انتظرونا بعد هذه المحطة الموسيقية لنتابع معكم هذا اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. ابن البيطار أحد رواد الحضارة العربية الإسلامية، كانت شهرته كطبيب حاذق في علم النباتات ومجالات استخدامها في الأدوية والوصفات الطبية. فمن هو هذا العالم الكبير؟
1: هو عبد الله بن أحمد المعروف بابن البيطار، وهو من علماء القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وعاش في بلاد الأندلس، وهو يعتبر من كبار علماء النبات، وجمع في خبرته ومؤلفاته تجارب وعلوم الأولين من اليونان والفرس والرومان. وضع كتابه الموسوعي، وهو الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، بعد دراسات معمقة على الكتب والمصادر القديمة، بلغت حوالي 150 مؤلفا.
0: وفي هذا الكتاب الذي قدم فيه ابن البيطار خدمة عظيمة للثروة العلمية، وصف أكثر من 1400 عقار نباتي، وبين فوائدها الطبية وكيفية استعمالها كأدوية وأغذية.
1: وقد نقل هذا الكتاب الكبير إلى اللغة اللاتينية وإلى مختلف لغات أوروبا، حيث بقي فترة طويلة من الزمن مصدرا يستقي منه العلماء والمدرسون في جامعات أوروبا.
0: ولابن البيطار كذلك كتاب اسمه المغني في الأدوية المفردة، يقسم إلى 20 فصلا، وفيه تناول علاج إعطاء الجسم عضوا عضوا بطريقة مختصرة كي ينتفع به الأطباء.
1: طبعا إذا كان لابن البيطار براعة عالية في معرفة خصائص النباتات وفوائدها، فهو بالتأكيد يعد من كبار الأطباء الذين ذاع صيتهم في الأندلس، بل في كل البلاد الإسلامية، حيث عاش حياته الأخيرة في ظل الدولة الأيوبية، وتوفي في دمشق عام 1248 ميلادية.
0: وسيبقى اسم ابن البيطار من الأسماء اللامعة في سماء الحضارة الإسلامية العربية، التي قدمت للإنسانية تراثا حضاريا وعلميا، والتاريخ يشهد على ذلك.

0: ما هي وظيفة الخرطوم في جسم الفيل؟
1: قبل أن نجيب على هذا السؤال فلنتعرف في البداية إلى الفيل. الفيل هو أكبر الحيوانات البرية التي تعيش على اليابسة، ويوجد منه نوعان، هما الفيل الأفريقي والفيل الأسيوي. وبرغم ضخامة جسم الفيل إلا أنه صبور ولطيف الطباع، ومن الممكن تدريبه بسهولة بالغة، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى الكلب أو بعض أنواع الدولفين.
0: يزن الفيل العادي حوالي 5 أطنان، ويملك أرجلا عملاقة وقوية، وله نابان عاجيان يستعملهما للحفر والتنقيب عن الجذور التي يتغذى بها، وكذلك تساعده في الدفاع عن نفسه.
1: لنعد إلى الجواب عن السؤال، ما هي وظيفة الخرطوم؟ في الحقيقة إن للخرطوم وظائف متعددة ومدهشة، ولا يمكن للفيل البقاء على قيد الحياة من دونه، فهو أعجب أجزاء جسم الفيل.
0: يحتوي الخرطوم على عدد كبير من العضلات تبلغ 40,000 عضلة، وهي تساعده ليبقى قويا ومرنا. ويستعمل الخرطوم كيد تحرك الأجسام والطعام وتحملها، ويستعمل أيضا أداة استشعار. ومن خلال هذا الخرطوم يشرب الفيل، ويمكن له أن يستحم بواسطة رشاش ماء قوي عندما يحمل الخرطوم الماء ويقذفه بقوة فوق الظهر وباقي أجزاء الجسم.
1: ومن وظائف الخرطوم أيضا أنه يستعمل كسلاح للدفاع أو لرفع الأجسام الكبيرة. وبالمناسبة فإن الفيل مولع بالماء، وهو يحب الاستحمام كلما استطاع إلى ذلك سبيله. وبرغم وزن الفيل الكبير إلا أنه سباح ماهر، وتستطيع الأم أن تحمل صغيرها فوق ظهرها حينما تسبح.
0: والسؤال الآن، كم تعيش الفيلة؟ وهل هي من الحيوانات المعمرة؟ كان من المعتقد سابقا أن الفيلة تعيش مئات السنين، ولكن أثبتت التجربة والدراسات أنها تعيش دون 90 سنة، وقلما تتجاوز هذا العمر.

0: رواحة الشعر العربي. اخترنا لكم لهذا اللقاء من واحة الشعر ما قاله الشعراء في مجال الشباب.
1: قال كعب بن زهير: بان الشباب وأمس الشيب قد أزف، ولا أرى لشباب ذاهب خلفا. ليت الشباب حليف لا يزايلنا، بل ليته ارتد منه بعض ما سلفا.
0: ويقول البحتري: وإذا مضى للمرء من أعوامه خمسون وهو عن الصبا لم يجنحي، عكفت عليه المخزيات وقلنا قد أضحكتنا وسررتنا لا تبرحي.
1: أما أبو العتاهية فيقول: عريت من الشباب وكان غضا، كما يعر من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.
0: وقال أحد الشعراء: بان الشباب وفاتتني بلذته صروف دهر وأيام لها خدع، ما تنقضي حسرة مني ولا جزع إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع. ما كنت أوفي شباب كنه قيمته حتى انقضى، فإذا الدنيا له تبع.
1: أما شاعر القروي فيقول: متع شبابك إن العمر أطوار، وكل طور له في العيش أوطار، إن أنت لم تجني من روض الصبا زهرا فليس في دمنة الأيام أزهار، وقيمة الشيء مقدار الهيام به، فإن زهدت فما للماس مقدار.

0: ما زلنا معكم ضمن برنامج لقاء الأنس.
1: والآن مع الفقرة الأخيرة.
0: سنتعرف الآن إلى بعض خصائص النباتات.
1: نباتات آكلة لحوم. هناك أكثر من 100 نوع من النباتات تأكل الحشرات وتتغذى على المواد البروتينية الموجودة فيها.
0: تجذب الحشرة إلى النبات لأن أغصان النبات ذات أوبار ومادة لاصقة تلمع في ضوء الشمس، وعندما تحط حشرة على ورقة فيها تلتف المجسات أو الأوبار فوقها وتمسكها بإحكام، ثم تحول العصارات الهاضمة الضحية إلى نوع من الحساء الذي يمتصه النبات بسهولة.
1: وقد أوضحت التجارب أن النباتات آكلة اللحوم يمكن أن تتغذى على الهامبرجر الني والبيض المسلوق جيدا، ولكن لا يمكن خداعها بالحصى أو أي مواد غير عضوية وغير بروتينية.
0: كيف تتكاثر النباتات؟ إن أكثر النباتات من أزهار وأعشاب تتكاثر بالتلقيح، والتلقيح يتم عبر الرياح التي تحمل حبات الطلع أو عبر بعض الحشرات كالنحل والفراشات أو بعض الطيور كالخفاش والطنان. وهناك القليل من النباتات التي تلقح عبر قنوات مائية تحمل حبات طلعها بواسطة الماء.
1: ما الذي يجعل الأزهار ذات رائحة؟ وما السبب في ذلك؟ الجواب إن وظيفة العطر في الأزهار وبعض النباتات تهدف إلى جذب الحشرة لكي تتم عملية التلقيح بواسطة الطلع، فالحشرة التي تنتقل من زهرة إلى أخرى تحمل معها حبات الطلع، والعطر المتصاعد من الزهرة يجذب الحشرة إليها.
0: ماذا تعرف عن الرحيق؟ إنه نوع من السائل السكري تنتجه النباتات وخصوصا الأزهار، وتختلف مكونات الرحيق الكيميائية وكميته من نبات إلى آخر. ولهذا السبب هنالك أنواع كثيرة مختلفة من العسل الذي يصنع من الرحيق وغبار الطلع، كما هي حال العطر في الأزهار. فإن الرحيق هو أيضا من العوامل التي تجذب الحشرة إلى النبتة من أجل تلقيحها.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين وتنتهي رحلتنا معكم.
0: نأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بلقائنا هذا.
1: موعدنا معكم في الأسبوع المقبل وفي مثل هذا الوقت.
0: حتى ذلك الحين نودعكم، وإلى لقاء جديد مع
1: لقاء الأنس.

علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذنيك.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد.

يا رب. اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشمادة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور لنواصل الحديث مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه في اللقاء السابق عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، وفي رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وتحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، لأن حفظت حدود الله تجده تجاهك، أي معك في كل أحوالك، في كل حركاتك، في همك، في حزنك، في مرضك، في فرحك، تجد الله سبحانه وتعالى معك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور فيقول للصديق: يا أبا بكر، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وإنك إذ تقرأ هذه الآية وتجد معية الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن الله سبحانه وتعالى على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن إن الله معنا. ولكننا في صورة أخرى، في صورة الشعراء، على لسان سيدنا موسى عليه السلام، تلقى أن سيدنا موسى حتى هو لما وقف على ضفاف البحر واقترب منه فرعون وجنوده، ماذا قال؟ وقالت له بنو إسرائيل: يا موسى، إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال سيدنا موسى: كلا، إن معي ربي. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله معنا. فمحمد صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلالة على المعية، وسيدنا موسى عليه السلام قدم المعية على لفظ الجلالة. فيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلالة على المعية لأنه كان يخاطب أشد الناس إيمانا وأكثر الناس إيمانا، سيدنا أبي بكر الصديق، فقدم له لفظ الجلالة على المعية ليقرب له ذكر الحبيب إلى القلوب. لكن سيدنا موسى عليه السلام كان يخاطب قوما خلع الهلع قلوبهم، فقدم المعية على لفظ الجلالة ليطمئنهم على مصيرهم، كأنه يقول لهم: لا تخافوا ستنجو، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، في كل أحوالك لا تسأل غيره، تريد أن يكون الله معك، لا تسأل غيره، اسأل الله، اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وأنك إذ تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل له قل، مع أنه في القرآن كله في كل سؤال يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه قل لهم يا محمد. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، قل. لكن في الدعاء في العلاقة مع رب سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له قل لهم، أي لن يكون ولن تكون بينك وبين الله واسطة أبدا. إذا سألت فاسأل الله في كل شيء، إذا مررت فاسأل الله، وإذا أصابك هم أو جزع أو غم فاسأل الله، تجده تجاهك إن شاء الله، ويعينك الله عز وجل على قضاء حوائجك. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه يغفر لكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نسألك يا رب علما نافعا، ونسألك الغفران، وأن تمنحنا ما منحت السابقين بالإيمان من خير ورزق ومحبة وسلطان. يا من تسره طاعتنا ولا يضره العصيان، عنا على ذكرك وشكرك، واجعلنا في أمن وأمان. يا من قلت قولك الحق، أجيب دعوة من دعان. دعوناك يا رب فاستجب لدعائنا.

نسألك يا رب علما نافعا، ونسألك الغفران، وأن تمنحنا ما منحت السابقين بالإيمان من خير ورزق ومحبة وسلطان. يا من تسره طاعتنا ولا يضره العصيان، عنا على ذكرك وشكرك واجعلنا في أمن وأمان. يا من قلت قولك الحق أجيب دعوة من دعان، دعوناك يا رب فاستجب لدعائنا.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

قال ريلكي الشاعر الألماني الفذ وهو من أشهر شعراء القرن العشرين يصف بساتين الشرق دون أن يراها، فهو يقول: غني يا قلبي جمال البساتين التي لا تعرفها، بساتين كأنها مسكوكة في زجاج براقة لا يوصل إليها، مياه أصفهان أو شيراز ووردهما، بارك لها أثني عليها فهي لا تقاس بشيء في العالم. وما كان هذا الشاعر إلا واحدا من قائمة طويلة من الأدباء الأوروبيين مدحوا بساتين المسلمين وغنوا أبياتهم في وصف حسنها الخيالي، مع أنه لم يشاهد أي منهم بستانا شرقيا في حياته، ومع ذلك فقد كونوا صورة للبستان الشرقي في مخيلة مواطنيهم، بل قرأوا ما قرأوا من حكايات ألف ليلة وليلة التي توصف فيها الحدائق والجنائن التي بها أشجار من ذهب ثمارها من الجواهر وأزهارها من زمرد وياقوت، إذا مستها الريح تقع على أرض ترابها من فضة.

وبعد ذلك استأنس أهل أوروبا بأشعار الإيرانيين من سعد الشيرازي وحافظ الشيرازي، ووجدوا في أبياتهم وصف البساتين الشيرازية، ووجدوا أيضا بيانا عن الورد والنرجس، كما أن الشعراء العرب لهم محبة خاصة للبستان والأزهار، إذ كان موطنهم صحارى غلب عليها الحر، ثم أصبحت لهم بساتين أنشئت في العراق والأندلس وفي مصر.

كما أبدع شعراء كثيرون في وصف الحدائق المزهرة، ومنهم الشاعر الإيراني كشاجم في وصف زهرة النرجس، وقد قلده الكثير من الشعراء المتأخرين. كأنما نرجسنا قد تبدى عن كثب، أنامل من فضة يحملن كاسات ذهب. يذكر المؤرخون أن الإنسان العربي انطلق من بيئة قليلة النبات المزهر والأشجار المثمرة باستثناء النخيل والنباتات الرعوية. انطلق الإنسان العربي من هذه البيئة ليكتشف طبيعة ذات أودية وأنهار وخصب تنبت فيها الأزهار والأشجار مثل المناطق الآسيوية الأخرى كفارس والهند وغيرها من بلاد آسيا. ومنها تعلق العرب تعلقا وديا بما ينبت في هذه المناطق من زهور وأشجار وما أقيم بها من حدائق وبساتين، فانطلقت قرائحهم بوصف هذه البساتين الرائعة والحدائق الغناء، تفننوا في وصفها وغراستها والتعاطف معها.

ورأوا في الورد كل ما في الدنيا من سعادة وجمال، ولو كان من بشر قد كان عطارا كما قال ابن المعتز، وهو أيضا مثل دكان جوهري يجمع بين الجواهر كلها، هو در أبيض وياقوت على كراسي زبرجد أخضر بواسطه شذر من ذهب أصفر.

وقد فهم الشعراء سواء كانوا من العرب أو غيرهم أن النبات هو علة كيان الإنسان، فوصفوا الأزهار والبساتين بأحسن الأوصاف. وقد أحسن في هذا الوصف أدباء العصر العباسي مثل أبي نواس وابن المعتز والخالدي ومن يليهم من الشعراء، واشتهر بعضهم بأشعارهم المخصصة للأزهار مثل الصنوبر الحلبي المتوفي سنة 45 و900 ميلادية، ومواطنه محمود ابن السندي كشاجم الكاتب. وصارت لهؤلاء الأدباء كل زهرة رمزا لحسن خاص ودليلا على صفة مخصوصة، ووصفوا ما رأوا في بغداد وحلب ودمشق وحدائق فارس والشام، وأعطوا بذلك شهرة باقية لهذه الأزهار الفانية، وما كان عدد الأزهار المعروفة في ذلك الوقت كبيرا. وللشعراء أزهار فضلوها على غيرها كالبنفسج الذي قال فيه جلال الدين السيوطي: سماوية اللباس مسكية الأنفاس، واضعة رأسها على ركبتها كعاشق مهجور، تنطوي على قلب مسجور.

وقد زينت الملوك بساتينهم بحياض فيها النيلوفر الأبيض أو الأزرق أو الأحمر، وكان الشعراء في الأندلس وفي بلاد فارس يصفون هذا المنظر الجذاب وبركة تزهو بنيلوفر نسيمها يشبه ريح الحبيب، حتى إذا الليل دنا وقته ومالت الشمس لوقت المغيب أطبق جفنيه على جيبه وغاص في البركة خوف الرقيب.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تناولت العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد رئيس الدولة ضرورة تكثيف التشاور لتذليل العقبات وتيسير حركة الأشخاص والبضائع عبر مختلف المعابر الحدودية، مجددا تمسك تونس بوحدة ليبيا وموقفها الثابت بأن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا ليبيا. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في منشور حكومي لتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة. وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. في العالم، استشهد مساء أمس فلسطينيان بنيران صهيونية في قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية. أكدت باكستان استمرار انخراطها في جهود إحلال السلام بشأن النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك رغم التصعيد الحالي بين البلدين، معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات. انتهى الموجز، ملتقانا تمام السابعة في نشرة إخبارية مفصلة. يومكم سعيد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، الناس الكل صباحكم زين، أحلى صباح الأحلى مستمعين، وإما كنتوا تابعوا فينا على موجات إذاعة تطاوين صباح الورد والياسمين، لكامل فريقنا اللي أمن معانا ورود الصباح لهذا اليوم. إن شاء الله نهاركم الكل عزيمة وضحكة وضحكة مزيانة، خاصة نشاط ونهار جديد نتمنوه لكم مستمعين الكل. بتاريخ الخميس 3 سبتمبر 2026، موافق ل 21 ربيع الأول 1448. إذن يوم سعيد لكم مستمعينا في ورودنا من توا حتى للعشرة متاع الصباح. نصبح عليكم الناس الكل في الطريق في الخدمة في دياركم، واللي قصدي ربي ثنية زينة لكم الكل.

0: نهاركم فل، الناس الكل نهاركم أسعد الأيام، نهاركم زين مستمعين الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. الناس اللي خارجة توا وتستعد للخروج للعمل، إن شاء الله ربي معكم ربي يعينكم وبالقسم الوفير لكم. فما ناس ناشطة هكا الصبحية كيما المستمعين اللي متفاعلين معنا توا هكا بمساجاتكم المزيانة من منذ بداية إشراقة هذا الصباح، ونحن نسعد جدا لمساجاتكم اللي قاعدة توصلنا. تحية لزملائنا في بانوراما وفي تونس الكبرى وما كانوا يسمعوا فينا هذا الصباح على موجات إذاعة تطاوين وموجات بانوراما. أحوال الطقس،
1: أحوال الطقس
0: اليوم طقس يتميز نهار الخميس 3 سبتمبر 2026 في مناطق الجنوب الشرقي التونسي، مدنين جابس تطاوين بأجواء مغيمة جزئيا إلى صافية بوجه عام مع استقرار نسبي في درجة الحرارة المرتفعة. درجة الحرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة وتوصل محليا إلى حدود 39 درجة في تطاوين خلال الساعات الظاهرة مع الطقس حار نسبيا. الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة السرعة، عموما حالة البحر يكون البحر قليل الاضطراب مناسب للأنشطة البحرية على سواحل جابس ومدنين عموما. إذا هذه أحوال الطقس وكل التفاصيل ديما 38 تكون مع أحد المهندسين من المعهد الوطني للرصد الجوي.

شاء الله صبحكم زين. هكا غنى عادل سلطان. اليوم نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لنهار اليوم. بداية من صلاة الظهر نص النهار و25 دقيقة، صلاة العصر 3 متاع العشية و53 دقيقة، المغرب 6 و45 دقيقة، والعشاء يجيكم في 8 متاع الليل و8 دقائق. دي مواعيد الصلاة بالنسبة لنهار اليوم. الناس الكل اللي خالطوا توا يسمعوا فينا ورود الصباح، نحييكم من امام ميكرو هادي عبد القادر، ومعايا تقنيا اليوم معنا صديقنا فتحي المقبلي وزملائنا زاده كيف كيف في بانوراما. نسلموا عليكم الكل، ان شاء الله نهاركم طيب.

0: عليه أفضل الصلاة والسلام وشخير من الصلاة على رسول الأكرم. إذن نصل 30 دقيقة بعد 6 متاع الصباح. نهاركم زين مستمعينا وما كنتوا. طبعا التاريخ ديما يحفظ الذاكرة. نرجع شوية هكا للرزنامة الزمنية ونشوفوا شنو صار في نهار كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: نرجع شوية بالوقت التالي نشوفوا أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 3 سبتمبر تاريخ تونس عام 1934. في مثل هذا اليوم سلطات الحماية الفرنسية أقدمت على إبعاد ونفي زعيم لحبيب بورقيبة مع عدد من قيادات الحزب الحر الدستوري الجديد كما محمود الماتري البحري جيجا إلى الجنوب التونسي. الحدث هذا كان زادا منطلق لمحطات نضالية كبرى في تاريخ بلادنا. معركة عين جالوت عام 1260 حدث تاريخي إسلامي كبير. المماليك بقيادة سيف الدين قطز وهو وهب وقتها الهجمة التاريخية هزموا جيش المغول اللي كان يظهر ما يتغلبش وحموا العالم الإسلامي من الدمار. في 3 سبتمبر 1928 حدث علمي مهم جدا اكتشاف البنسلين وين العالم الاسكتلندي ألكسندر فليمينغ بنسلين اكتشف بالصدفة مادة البنسلين المضاد الحيوي وهذا الاكتشاف بدل تاريخ الطب وأنقذ ملايين الأرواح البشرية من الموت. في 3 سبتمبر كيف كيف بداية من الحرب بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939. في مثل هذا اليوم بريطانيا وفرنسا أعلنوا الحرب على ألمانيا بعد ما هجم هتلر على بولونيا والنهار هذا كان البداية الرسمية لأكبر حرب دموية في تاريخ أيضا نمشي لقطر. في مثل هذا اليوم عيد الاستقلال في قطر عام 1970 استقلت قطر. المبارك لأشقائنا في قطر اللي يحتفلوا اليوم بعيد استقلالهم من بريطانيا. هذه شنو عنا في نهار كيما اليوم. مازلنا موصلين معكم مع الفقرات مع الأخبار والإيقاعات ونهاركم زين حتى للعشرة متاع صباح. ديما ورودنا متواصلة على موجات إذاعة تطاوين على موجات بانوراما.

0: الأم أغلى ما نملك في الدنيا، النسمة الدافية اللي من غيرها الدار تظلم، هي صدر الحنين اللي لمنا كي ضيق بينا الدنيا. الأم ماهيش مجرد كلمة، الأم هي الجنة اللي تمشي عليها على القاعة. مزاي الأم علينا ما تتصفش وما تتكتبش في سطور باركة وما تتقالش في بعض الكلمات، هي الوحيدة اللي تحتوينا وتحن علينا. فربي يخذ لكم أمهاتكم وربي يفضل لكم أمهاتكم. ريحة الأم في الدار هي البركة، هي الضحكة، هي الطاقة اللي تخلينا نقاوم وتعب نهار كامل. وقت ترجع في آخر النهار وانت تاعب ومهدود وتقول يا ولا أمي وينك، راه يجاوبك بالوقت، وقتها ترجع فيك الروح من أول وجديد وتعطيك طاقة من أول وجديد. وربي يفضل لكم كل أمهاتكم، وإن شاء الله ديما هما بخير وصحة وعافية. طبعا احنا باش نواصلوا ديما معاكم مع فقراتنا، إلا الناس اللي تسمع فينا الكل في ورود الصباح. هذا الصباح شكرا على تعليقكم المزيانة، وشكرا على كل الكلمات المزيانة اللي يعني اليوم هكا تشاركونا بها. وباش نمشي الفقرة أخرى من الفقرات كي العادة، نحكي شوية صحة مثال شياط.
1: صحتك بالدنيا.
0: صحتكم تهمنا، صحتك بالطبيعة بالدنيا، صحتك في صحنك زادة. اليوم نحكو على حاجة برشا منا يغفلوا عليها في لماتنا الصباحية، وخاصة في الصيف. في الصيف ديما كان نقوم مزروبين نفيقوا نتجراو على الخدمة، ولو أنه رجعنا مع توقيتنا العادي، ولكن مازال الريتم كأن عايشين أيامات الصيف منذ بداياته، لأنه الحقيقة مازلنا مانيش شادين الثنية صحيحة بالكداب الكداب إلا مع دخول المكتب. نتصور الناس الكلها يتشد الريتم العادي ويرجع الريتم العادي، الروتين اليومي، والناس كل تتلم على فطور الصباح. إذا اللي نحكي على فطور الصباح، برشا عباد يقول لك أنا صباح عيني ما تحلش، نشرب كاس قهوة ونجري للخدمة أكهو. ردوا بالكم يا جماعة، راهو القهوة واحدة على الخوا راهي تزيد من حموضة المعدة وتقلق وتعمل القلق بالنسبة لبرشا ناس. الحل هنا هو أول حاجة تنجم تشرب مثلا إذا ما تحبش تفطر كاس ماء دافي أول ما تقوم، يعني قبل القهوة قبل كل شيء أشرب كاس ماء دافي باش تنشط بدنك وتغسل السموم اللي تتراكم في بدننا في طيلة ليلة كاملة. حاجة خفيفة زادة نجم تاكلها كان ما عندكش شيء متاع ماكلة، على الأقل كعيبة غلا ولا كعبة دقلة مع كاس حليب كافيين باش يعطوك طاقة ونشاط حتىش للظهر مثلا، يخليك تركز. نبعد شوية على السكريات المصنعة، الكيك الكرواسون المصنع اللي راهو ما يعطيناش الحقيقة طاقة، ما يعطيناش، يعطينا طاقة ربما وقتية أكهو، لأنه الطاقة هذه مصنعة كما قلنا. فماذا بينا نبعد شوية على الحاجات المصنعة، لأنه هي بيدها تعطينا طاقة سريعة وتختفي زادة سريعا جدا. هذه شنو عنا في فقرة اليوم بالنسبة لصحتكم، وإن شاء الله ديما لباس الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتم.
1: صحتك بالدنيا.

صحتك بالدنيا. نواصل معكم مع لقاءات اليوم. قاعتنا كلها تونسية بمية برمية كما استنستوا كل نهار خميس في إذاعة تطوين وفي بانوراما. السيدة نعمة تغني لكم. وش علينا

0: من أجمل الأغنية التونسية السيد أحمد حمزة صيادة، وكيف كيف السيدة نعمة، ومازال باش تسمعوا برشا التونسي معانا اليوم في ورود الله صباح لنهار الخميس. ديما مواصلين معاكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا.
1: الشمس طلعت صباح نزين، نجري القسمنا والله يعين. الشمس طلعت صباح نزين، نجري القسمنا والله يعين. ما نضيعش الوقت ثمين، ما نضيعش الوقت ثمين. اصبحنا زين، اصبحنا زين، اصبحنا زين يا مسلمين. اصبحنا زين، اصبحنا زين، اصبحنا زين يا مسلمين.
2: صباح الخير، افتحوا الشبابيك، افتحوا النوافذ، عشان نهاركم طيب.

0: نواصل معكم ورود الصباح وفيها اليوم تسمعوا معنا برشا فقرات واستضافات في الساعة الثانية. باش نكونوا بعد نشرة الأخبار معكم عودة على أحوال الطقس، أخبار الرياضة وأيضا أخبار الاقتصاد مع الصحفي محسن برجاب اللي بيكون حاضر معنا على الأخبار الاقتصادية اللي أمنهن كل نهار خميس معنا في ورودنا. خليكم معنا مستمعينا ما تبدلوش الموجة، راجعين نواصلوا معكم ديما في ورود الصباح بعد نشرة الأخبار.
1: إذا مر يوم ولم

ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر.

0: شفتها.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية مع ليبيا. الانطلاق في جابس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجامعية بالجهة. صندوق التأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية. وفي العالم استشهاد شخصين اثنين في هجوم للمحتل الصهيوني ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة. إلى تفاصيل الأخبار. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتم خلال هذه المكالمة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة التعرض للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل الأوضاع المتراحقة والمسبوقة تقتضي تذليل كل الصعاب. وأكد رئيس الدولة على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية، فبين الإخوة أواصر تسمو فوق كل الاعتبارات. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا، وبأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا. انطلقت أمس عملية التسجيل للسنة التربوية التأهلية 2026-2027 بجمعية أدن للأطفال التوحد بتطاوين. عمر صعنون رئيس الجمعية دعا الأولياء المعنيين إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم من ذوي اضطراب طيف التوحد والاتصال بمقر الجمعية.
4: انطلق الموسم التربوي التأهيلي لمركز أدن للأطفال التوحد بتطاوين لترسيم صغيرتنا، الترسيم الصغار من العمر من 3 سنوات حتى 30 سنة. بعد اجتماع مع الأطراف الإدارية والتنظيم الجداول انطلقنا في العمل بتاعنا. إن شاء الله تكون سنة تربوية موفقة لصغيرنا. هنا الدعوة لكل الأولياء الحضور صغيرتهم ولا وحدهم باش يشوفوا التنظيم الإداري والعمل مع الصغار، ودعوة أخرى كل أهلنا في ولاية تطاوين باش يساعدونا في الموسم الدراسي هذه ومساعدة الجمعية بموجب المصاعب.
3: انطلقت الإدارة الجوية للخدمات الجمعية بجابس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بمؤسسات الجمعية بالجهة على غرار المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للدراسات التحضيرية. ويضم القطب الجمعي بجابس خلال العودة الجمعية الجديدة 4 مبيتات وأحياء جمعية توفر 2050 سريرا و14 مبيتا خاصا متعاقد مع ديوان الخدمات الجمعية للجنوب. كما تم تخصيص 6 مبيتات في الحي الجمعي بمدينة مدين بطاقة استيعاب 776 سريرا و3 مبيتات في الحي الجمعي بتطاوين. مدير الإدارة الجوية للخدمات الجمعية بجبس سعيد خلفلي يتحدث في هذا الإطار.
5: العودة الجمعية والمطاعم إن شاء الله موجودة كالعادة إن شاء الله حسب العزمة اللي متعرفين عليها. بالنسبة للجابس عندنا 4 مبيتات حكومية تقصد سعب متاعها 2050، لكن هذا غير كافي، لهذا تعاقدنا مع بقية المؤسسات الخاصة عددها 14 بعدد الأسر 2250. بالنسبة للبلي قاعدة تتم العملية الإسكان، بالنسبة للفجاء الفتيات اللي زادت قاعدين يسكنوا، بالنسبة لمدينة مدنين عندنا مبيت حكومي هو حي جامع مدنين في تقصد سعب 146، وقع علاش استغلينا 5 مبيتات خاصة لطاقة استيعاب 630. حي جامع تطاوين كارين زوز عمارات بالإضافة للمبيت الجامعي لحي جامع غاديكا، وقاعدة إسكان جارية بالنسبة لجربة كيف عندنا المبيت الجامعي وليس. وهكا نكون إن شاء الله العودة الجامعية تتم في ظروف ثالثة، ونحب أن نطلب الطلبة يتفهمونا شوية ذيك الوقت شوية إشكاليات، وكذلك الأولياء اللي عندها حق بحولها بتسكن والأماكن مضمونة.
3: تحتضن جريس بداية من اليوم ولغاية 5 سبتمبر الحالي أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لجراحة القولون بمشاركة نخبة من خبراء ومختصين تونسيين ودوليين في جراحة القولون والمستقيم وأمراض الأورام والجهاز الهضمي، إلى جانب رؤساء الأقسام والأطباء المقيمين وطلبة الطب في سلسلة من المحاضرات والدروس والنقاشات العلمية متعددة الاختصاصات. شعلاء المجعي ورق حول هذا الملتقى الدولي.
0: يسعى هذا المؤتمر الطبي إلى تكريس التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين ومواكبة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أورام القولون والمستقيم، بما يساهم في تطوير الممارسات الطبية والجراحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى. وتتوزع أشغال المؤتمر على عدد من المحاور العلمية، من أبرزها جراحة القولون والمستقيم باستعمال الروبوت، كما يسلط المؤتمر الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التنظير ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير التدريب والممارسة الجراحية. ولا يقتصر المؤتمر على تبادل المعرفة بين الخبراء، بل يولي أيضا عناية خاصة بتكوين الجراحين الشبان وتعزيز قدرات الأطباء والطلبة من خلال المحاضرات والدروس التطبيقية والنقاشات متعددة الاختصاصات. ويكمن أحد أهم أهداف هذه التظاهرة في تعزيز التنسيق بين مختلف الاختصاصات الطبية المتدخلة في علاج سرطان القولون والمستقيم، في ظل تطور طرق التشخيص والعلاج والاعتماد المتزايد على العلاجات المتكاملة والمتعددة الاختصاصات. كما يمثل المؤتمر فرصة لتعزيز حضور البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي وفتح مجال أوسع للتعاون بين الكوادر الطبية التونسية ونظيراتها في المؤسسات الدولية. وتراهن الجمعية التونسية لجراحة سرطان القولون من خلال هذه الدورة على تحويل تبادل المعرفة والخبرات إلى ممارسات طبية أكثر تطورا وإلى نتائج أفضل للمرضى، مع مزيد من الاستثمار في التكوين والابتكار والبحث العلمي.

0: يدعي مطلب تغيير من المنظومة العلاجية حدد بيوم 30 من سبتمبر الحالي، فيما حدد آخر جل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. وأضاف الصندوق في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي إكنهم. تنظر محكمة التعقيب اليوم الخميس فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحدة، بعد أن كانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإسناف بتونس أصدرت يوم 28 من نوفمبر 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فيفري 2023 انطلقت الأبحاث في الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما عن نفاذ العجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. في المستجدات الدولية استشهد شاب وفتاة برصاص قوات المحتل ومستوطنيه في وقت متأخر من مساء أمس خلال اقتحام قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة برصاص الحي في الرقبة وآخر برصاصة في الظهر خلال هجوم للمستوطنين وقوات المحتل على القرية، ونقلت المصابين إلى المستشفى. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين بمواسي خان يونس. في لبنان استشهد شخص وأصيب آخر بجراح جراء غارة نفذتها مسيرة صهيونية أمس استهدف حي الرويس في مدينة نبطية جنوب لبنان. قال مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة CNN إن الجيش الأمريكي يتوقع مواصلة شن ضربات هجومية قرب مضيق هرمز في إطار مساعي لإضعاف قدرة إيران على تهديد حركة السفن التجارية في الممر المائي الاستراتيجي. في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إطلاق ما وصفته بعملية حاسمة ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة متوعدة الولايات المتحدة بضربات قاسمة وموجعة. كثفت جماعة أنصار الله الحوثيين فجر اليوم قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق الساحل الغربي لليمن بالتزامن مع تصاعد التوتر في جبهات محافظتي تعز والحديدة وفق الإعلام العسكري للقوات الحكومية ومصادر محلية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الإسجان في مختلف المعابر الحدودية مع ليبيا. الانطلاق في جابس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجمعية بالجهة. صندوق التأمين المرضي يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لدعي مطلب تغيير المنظومة العلاجية. وفي العالم استشهدوا شخصين اثنين في هجوم للمحتل الصهيوني ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الإبستيمولوجيا تعرف بأنها نظرية المعرفة، وهي من أهم فروع الفلسفة التي تهتم بدراسة طبيعة المعرفة الإنسانية ومصادرها وحدودها والطرق التحقق من صحتها. يعود أصل كلمة إبستيمولوجيا إلى اللغة اليونانية حيث تعني علم المعرفة، وقد اكتسب هذا المجال أهمية كبيرة مع تطور العلوم الحديثة، إذ أصبح أداة أساسية لفهم كيفية إنتاج المعرفة العلمية وتقييمها. ويؤكد المختصون أن هذا المجال يسعى إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية من بينها كيف يكتسب الإنسان المعرفة، وما المعايير التي تجعلها صحيحة وموثوقة. وترتبط الإبستيمولوجيا ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي، إذ تساعد على فهم المناهج العلمية وتقييم الفرضيات واختبار النتائج وفق معايير دقيقة تضمن الموضوعية والمصداقية، كما تؤدي دورا مهما في تطوير العلوم من خلال تشجيع التفكير النقدي ومراجعة الأفكار باستمرار في ضوء الأدلة الجديدة. ولا يقتصر تأثير الإبستيمولوجيا على المجال الفلسفي، بل يمتد إلى مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، حيث تعد أداة لفهم طبيعة المعرفة وآليات إنتاجها. ويرى مختصون أن الاهتمام بهذا المجال أصبح أكثر أهمية في العصر الرقمي الذي يشهد تدفقا هائلا للمعلومات، مما يتطلب امتلاك القدرة على التحقق من مصادرها وتمييز الحقائق من المعلومات.

0: غير الموثقة، وبذلك تظل الإبستيمولوجيا علما يسهم في ترسيخ المنهج العلمي وتعزيز ثقافة البحث والمعرفة ودعم التفكير القائم على الدليل بما يخدم تطور المعرفة والمجتمع.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 22 دقيقة بعد 7 متاع الصباح رجعنا نوصلوا معكم في الجزء الثاني من ورودنا هذا الصباح. كل الورود مهدات ليكم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا على موجات إذاعة تطاوين على موجات بانوراما في تونس الكبرى وأحوازها. نوصلوا معكم الناس الكل توا نصوروا قيد باش تخرجوا للخدمة كل الموظفين وأيضا الناس اللي قصد ربي الأعمال الحرة خارجين يخدموا ديما يحبوا يطمنوا على أحوال الطقس وما نجموش نخرجوا إلا ما نشوفوا تليفوناتنا ولا نعملوا طلع على أحوال الطقس على الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوية.
1: أحوال الطقس أحوال الطقس
0: الطقس بالنسبة لليوم الخميس 3 سبتمبر سحب عامرة على كامل البلاد مع انخفاض طفيف مهم متواصل في درجات الحرارة. تراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة مئوية بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، ويكون زادة بين 38 و 42 درجة في بقية الجهات. توصل محليا إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. إذن في تطاوين طقسنا بالنسبة لليوم بين 27 39 درجة اتجاه الرياح وسرعتها الشمالية بسرعة 15 كيلومتر في الساعة. البحر باش يكون قليل الاضطراب عامة بجابس ومدنين في سواحلنا في الجنوب الشرقي، وتكون ملائمة للاصطياف للناس اللي ما زالت تحب تعمل تبحيرة. فردوا بالكم ديما على رواحكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. نواصلوا معاكم بعد شوية الأخبار الرياضية 7:30.

0: فوسبور.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي، ذهاب على الدورة التمهيد الاول لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. الترجي الرياضي الجرجيسي على موعد مع عودة للأجواء الافريقية يوم الجمعة، يوم الغد الجمعة انطلاقا من الساعة 8:30 بملعب طيب المهيري بصفاقس ضد فريق ديامبرز السنغالي بتحكيم للطوغولي محمد مصطفى أكاكبو. مباراة يعود فيها الترجي الجرجيسي إلى الأجواء الإفريقية بعد 20 سنة. الفريق دخل منذ أمس في تربص خاطف بمدينة صفاقس يسبق المواجهة المنتظرة. الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي نذكر أعلنت عن تخصيص 1000 تذكرة للجماهير الرياضية بمدينة صفاقس لحضور المباراة، وإقبال محترم جدا على التذاكر. البداية يوم الأمس كانت من الساعة 3 إلى الساعة 6 بشبابيك ملعب اللطيب المهيري بصفاقس في نقاط بيع لتذكر المباراة اليوم من الساعة 9 إلى الساعة 6 بشبابيك ملعب اللطيب المهيري بصفاقس غدوة من الساعة 9 إلى غاية انطلاقة المباراة بشبابيك قاعة الرائد البجاوي. نذكر تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي ستشهد غياب القائد لمجد الرجيلي عن المباراة بسبب عدم حضور واستيفاء كل الأوراق اللازمة للمشاركة الإفريقية لقائد الترجي الرياضي الجرجيسي لمجد الرجيلي. بالتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي ولباقي الفرق التونسية مع دخولهم للمسابقات الإفريقية. نذكر غدوة الترجي الجرجيسي ديامبرز السنغالي كما حكيت في 33 دقيقة في كأس الكاف. أيضا يوم السبت انطلاقا من الساعة 4 شوتينغ ستار النيجيري ضد النادي الإصفاقسي، وفي دوري أبطال إفريقيا النادي الإفريقي يوم السبت انطلاقا من الساعة 7 برادس يستضيف فريق جوليبا المالية. أخبر الاتحاد الرياضي ببنغردان ثنائي قريب جدا مدافع على نجم الساحل ياسين بن عبدالله في انتظار الإعلان الرسمي وطلب استعارة المهاجم فادي الطياشي من فريق النادي الإفريقي. الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب فريق النجم الرياضي بالمتلاوي المتعلق بالسماح لمسؤولية الفريق بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفار الخاصة بمباراة المتلاوي مع النجم الرياضي للساحل الأخيرة، إلى جانب المطالبة بعدم تعيين عدد من الحكام مستقبلا للفريق. الإدارة الوطنية للتحكيم أكدت أنها لن تسمح لأي فريق بالاطلاع على غرفة تسجيلات غرفة الفار هذا الموسم. رابطة محترفة أولى نهاية الأسبوع يكون الموعد مع دفعة أولى وثانية يوم السبت في 34 دقيقة. المباريات على الدفعات السبت الأحد الأربعاء والخميس، يعني جولة ستشهد عديد التقاطعات بالنظر للمشاركات الأفريقية للفرق التونسية. فرابطة المحترفة الثانية الموعد اليوم مع سحب رزنامة البطولة للموسم الجديد اللي ينطلق بين يومي 19 و20 سبتمبر الجاري. موعد سحب رزنامة البطولة انطلاقا من منتصف النهار بأحد الفضاءات الفندقية بتونس العاصمة. أخبر الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي واصل تحذيراته بملعب نجيب الخطاب آخر القادمين وآخر الانتدابات هي بن عبيد قادما من محيط قرقنا بعقد لمدة موسمين. أخبار الملعب الجيبسي، الفريق يجري اليوم مباراة ودية ضد فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان بملعب 7 مارس ببنغردان انطلاقا من الساعة 4:30. أيضا مباراة ودية أخرى ضد مكلم المهدية يوم الأحد القادم 6 سبتمبر، بعدها هو الفريق يدخل في تربص بضاحية قمرة بالعاصمة لإجراء تربص تحذيري يسبق انطلاقة البطولة. الأمل الرياضي بأبو شامة تعلم الهيئة المديرة للفريق كافة المنخرطين أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية تم تحديد موعد الجلسة يوم الأحد 3 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5:30 بقاعة الاجتماعات ببلدية بوشمة. من أخبار الفريق المتواجد في تربص تحذيري بالعاصمة، أمس لعب مباراة ودية انتصر فيها أمام مستقبل سليمان 2-0، ثنائية كرم الحجالي وأسامة جنون، والفريق يجري مباراة ودية أخرى ضد فريق سبورتينغ بنعروس يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 9 صباحا. الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بإيطاليا، أمس المشاركة التونسية تختتم الحضور وال يعني المشاركة من خلال زوز ميداليات في رفع الأثقال فضية جديدة بفضل البطل العالمي أيمن باشا في حركة الخطف، وكذلك الثنائي في التجديف خديجة الكريمي وسلمى الذوادي توجتا بالميدالية البرونزية في سباق التجديف زوجي خفيف. مشاركة تونسية في هذا في هذه التظاهرة الأفريقية شهدت يعني حصول تونس على 26 ميدالية، 3 ذهبية، 10 فضية و13 ميدالية برونزية. في الكرة الطائرة، الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي المشاركين في التربص الاعدادي لبطولة أمم أفريقيا اللي باش تحتضنها تونس من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة ل 14 منتخب، واللي كان انطلق أمس. القائمة فيها خالد بن سليمان، على الأشعل، علي بانجي، محمد بن يوسف، الياس القرمصلي، حمزة حفيظ، هادي الخزري، أسامة بن رمضاني، الياس بوعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم لمباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، طيب القرمصلي، محمد ريدان. المنتخبات المشاركة إلى جانب تونس كل من مصر، الجزائر، الكاميرون، رواندا، تشاد، المغرب، كينيا، غانا، غامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وزيمبابوي. أختم بكرة القدم الأوروبية وأهم المواجهات اليوم في الدوري الإسباني، انطلاقا من الساعة 9 ريال سوسيداد ضد سالتا فيغو، في كأس إيطاليا في السادسة في الدور 16 للمسابقة باليرمو ضد فريق مانتوفا، وفي الدوري الفرنسي في 8:45 دقيقة تولوز يستضيف فريق ليل لحساب الجولة الثالثة. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في أولى المواعيد، موعد رياضي قادم من 10:30 في أنفو سبار. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، هادي، أتواصل معكم على المشوار في ورد الصباح إلى حدود الساعة 10 إلى اللقاء.

0: كي نقولوا بالارقام ونقولوا اخبار اقتصاديه واخبار تهم شان البلاد بصفه عامه، كيف كيف نحكيوا على اخر الاخبار اللي تهم البنك المركزي والليامات هذه، يكثر كان الحديث على القروض اللي يعني تم اصدارها مؤخرا، قروض على الشرف. شنو فيها جديد؟ فما جديد بطبيعه في القروض هذه، قروض التمويلات على الشرف لفائدة الأشخاص وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى. التفاصيل الكل في فقرتنا لليوم مع سي معز برجب حتى يعطينا أكثر تفاصيل. معنا موجود صباح النور، نهارك زين سي معز.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين عبر إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما، وإن شاء الله عودة ميمونة في نظام الحصتين، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا
0: إن شاء الله
1: ويطور اقتصادنا يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي. وكي نحكيو اقتصاد كما قلت نحكيو على قرض تمويلي بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي، تم تركيز مؤخرا المنصات الإلكترونية.
1: هو في الحقيقة نذكروا أن هالجدل الكبير اللي صار حول هالنوعية الجديدة بتاع القروضات اللي تهم بصفة مباشرة وغير مباشرة لدى المواطن التونسي، هي في حدودها كما كنت تحكي الضبط الطيام بين 5 مليون من مليماتنا للقروض الشخصية، ثم فما في حدود 10 مليون من مليماتنا للشركات المتوسطة طبعا والشركات الأهلية تنجم توصل حتى 25 مليون إن شاء الله. هذا في الحقيقة النوعية هذه منذ غرة سبتمبر تقريبا من السنة هذه الجارية، فما منشور خرج من البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية للبنوك لمراعاة المواطنين للحصول على هكذا نوعية للقروض. طبعا كما قلت أنت جدل كان في الأيامات الأولى منذ صدور الأمر هذاك، الأمر 148 في سنة 2026 بتاريخ 23 جويلية 2026، صار جدل كبير شكون باش ينفع، كيفاش نقدمه، هل البنوك رافضة، هل البنوك قابلة، هل هو
0: الناس الكل هالحقيقة تستنى اللي يخدم اللي ما يخدمش اللي بطال، لكن في الأخير فما طلعت فما شروط ربما ترتب الأمور هذه الكل.
1: خلينا نكونوا نبدو من الكلمة الأخرى البطال، يعني اللي ما عندهش شغل، فالبطال فما نايف، فما البطال احنا نقولوا لغتنا احنا في الجنوب البطال المترسم، معناه البطال يخدم من حين لاخر لكن
0: ما عندوش شهريه قاره،
1: ما عندوش شهريه قاره او مدخول قار، ما نقولوش شهريه، شهريه نتربطوا بال 30 يوم ولا ب 29 يوم، لا خلينا نقولوا ما عندهاش مدخول قار. فمثلا الناس اللي عندها باتيندات يعني هذيك بامكانها انها تتحصل على نوع من القروض. الموظفين عندهم الحق يتمتعوا بهالقروض هذه. القروض هذه ضبط فيش كما قلنا هي بين القرض الشخصي 5 ملايين فما حتكش 10 ملايين، وبالنسبة للشركات المتوسطة اللي ولا الشركات اللي توصل حتكش 25 مليون. في المدة الأخيرة تم فض نزاع معين، هو شكون النجم يتحصل وبأي آلية، وهل هالتصريح على الشرف هذا مطالب أنك تجي تعمل تعريف على
0: بالإمكان
1: شرف مثلا في البلدية؟ لا، القانون يقول لا. يقول لا، شنو معناه؟ معناه لم يضبطه في الامر ولا في المنشور الاخير عن طريق البنك المركزي اللي حث جميع البنوك المتعاقده مع البنك المركزي انها توفر هذه القروضات. القروضات هذه ساعه نسمو كيفاش تجي ساعه. الامر واضح ان البنوك تحقق ارباح، الارباح هذه فما
0: كل بنك وكيفاش نجم بنك مثلا تعطي ل 300 شخص، بنك اخرى تعطي ل 500 شخص، بنك اخرى تنجم 150 كهو.
1: هي كيفاش تجي؟ الأمر واضح، عندك 8% من الأرباح تخصص لهذه القروضات، وبالتالي نجم نعرف كل بنكة قديش نجم تعطيك. فما هنا الأمر كما قلنا في 48، فما التوحيد لآلية تلقي المطالب لحرفاء في المدة الأخرى مع مراعاة المساواة وتحقيق الأهداف الاقتصادية بالمنصة اللي ذكرتها أنت. كل بنكة مطالب تعمل منصة رقمية، يوضع على آخر الشخص أو الحريف البنكي يدخل ويسجل البيانات هذيك، وعلى بعد ما يكمل البيانات هذيك يكون عنده وصل إلكتروني رقمي
0: اللي هو سجل
1: التاريخ والوقت، وتكون عنده الأولوية على حسب تلك المنصة
0: على خاطر البنكة هذه راهي باش تمشي الأول بالأول.
1: الاول بالاول. هذاك علاش حنا قلنا توا قلنا مع مراعاه المساواه في تحقيق الاهداف وذا الاولويه. انت دوب ما تسجل تدخل في الاولويات نتاعك. نجم الصيادي توفر لك انت رقم مثلا انت رقم 20 اللي بعدك يجي وقت 33 هكذا دولي. انت عارف روحك وين. وهذا هو اكثر حاجه هي المساواه باش نبعدوا على القيل والقال والشفافيه اللي نسعى لها في بلاد.
0: حاجه اخرى يظهر لي لهنا سي معز سي معز حاجه اخرى ربما نجم نوضحوها. ربما البنوك هذه بعد ما تعمل الدراسه نتاع البيانات نتاعك على المنصه الالكترونيه لهنا نجم تكون شويه وقتك هو نتاع الجمعه 15 يوم 10 ايام تجاوبك بالقبول ولا بالرفض. لابد انها تجاوبك.
1: هنا هنا ما يلزمش يكون الملف كي يدخل للدراسه ما يفوتش ال 10 ايام من تاريخ تسجيل.
0: نعم.
1: ويكون الرد على من البنك يا اما بالسلب ويقولوا لك علاش والا بالقبول وتجي تغذف لساتك في الكونت.
0: واضح.
1: هل ترى هنا بقد فما حكايه يلزم كل مواطن طبعا يكون عنده حساب في البنك هذيك.
0: ايوه.
1: باش انت اولا تضمن البنك اللي انت باش ترجع الفلوس طبعا خاطر هي ماهيش مجانيه القروض هذه قروض باش ترجع. اثنين انت باش توقف لساتك في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الحساب بتاعك.
0: أيوة.
1: معاه لا فما ما يسمى بالفائض انتريس وما فما حد شيء. انت باش تاخذ مثلا 5 ملايين 10 ملايين 25 مليون انت باش ترجع الا ال 25 ولا ال 10 ملايين والا ال 5 ملايين هذيك. هذا فقط.
0: نعم.
1: يبقى هنا الاشكاليه الاخرى وين باش تصير. هل ترى البنك تنجم في ال 10 ايام تجاوب المواطنين؟ هنا يبقى ديما سؤال مطروح
0: يطرح نفسه.
1: هذا به فايده. الاكيد توا اصبحت البنك المركزي يضبط على البنوك توفر المنصات هذه العرفة تاعها.
0: واضح.
1: هذا واضح. الرد باش يكون بعد 10 ايام بدون فوائد وكل مواطن عنده الحق. المواطن نرجو توا الفئه تاع المواطنين هي الموظفين كما ذكرت الموظفين اللي اصحاب المشاريع التمويل اللي باش يمول مشروع معين عنده الحق.
0: المهم يكون عندك مدخول
1: اللي ما عندهش. نعم.
0: مهم يكون عنده مدخول قار يعني باش بعد القصان على القرض هذا يكون مشاريع هذيك او المدخول هذاك. نعم
1: اكيد جدا لان البنك زاد حتى يعطيك فلوس مطالب باش ترجع فلوسها.
0: نعم.
1: وهي راهي قروض كما القرض استهلاك هي من باب ان باش بين الضفاين كما نقولوا احنا في حياتنا هاي باش تفرج على المواطنين امام الضغط الاستهلاك المده هذه كل وعلى الشركات المتوسطه اللي تعاني بعض التمويلات باش تنجم تدخل سوق الشغل وطبعا باش تحقق حتى اهدافها وارباحها ونحلوا ونزحشوا ازمه البطاله اللي تعاني منها البلاد. هذا اللي جاء جديد في هالقروض هذه القروض اللي على شرف.
0: ايوه. نمشوا لاخر الاخبار.
1: اخر الاخبار عندنا تقريبا الخبر طبعا نبقوا في في في جانب البنوك لكن هاتوا نحكوا عن العمله سواء كانت العمله الاجنبيه اللي هم معروفين تقريبا الدولار والاورو ودينار نحن عملتنا نحن الوطنيه والمحليه. احنا كنلاحظوا ان فما استقرار تقريبا في الفتره الصيفيه كنا حكينا برشا على العمله وصرف العمله وميزان عمله الدينار في السوق العالميه وفي السوق التونسيه. احنا لاحظنا خلال السداسيه الاول من 2026 يعني. نعم. تقريبا من شهر جانفي حتى شهر جوان فما استقرار للاورو تراجع نسبي للدولار امام الاضطرابات طبعا الجيوسياسيه اللي حكينا فيها تقريبا الفتره اللي فاتت والعمله الامريكيه الدولار كانت مره تطلع فوق مره تنقطع على حسب طبعا بعض التغيرات وخاصه الحروب اللي طلعت علينا وهذا كل يخلي. نعم. الدولار يطلع ويهبط تقريبا كان يتمحور بين في مجال او في انترفال معين بين 2% حتى 1.8 هذا دولار مقارنه بدينارنا 1.4 حتى 1.6 مقارنه بالاورو.
0: نعم.
1: تراجع العمر الاوروبيه نسبيا امام الدولار الحين كما قلت لك توا دينارنا قاعد مستقر لانه هو طبعا البنك المركزي مع الحوكمة في عمليه الصرف والعمله خلى الدينار تقريبا يكون مستقر رغم ان بعض المجالات اللي حقق فيها الدولار كما قلنا طلع ولا هبط والاورو كيف كيف. هذا يخلي العمله بتاعنا في استقرار مستمر وطبعا يدفع من عجله الاقتصاد بتاعنا خاصه في توريد المواد الاساسيه بتاعنا اللي نشوفها من برا وكذلك تصدير بعض منتجاتنا كما زيت الزيتون والقوارص والتمور طبعا
0: التمور.
1: هذا يخلانا ديما نحسن من وضعيتنا والاحتياطي من عملة الصعبة بتاعنا اللي توا تقريبا في حدود 100 يوم وهو تقريبا متوسط العملة اللي تونس قاعدة ديما معنا تحافظ عليها في في في البنك في البنك المركزي.
0: البنك المركزي نختم مع شخصية
1: نعم هو تحسن نعم. طبعا المنتوجات في السوق نعم. البحري طبعا خلال نفس الفترة اللي كنا نحكي عليها اللي هي السداسي الأول سجلنا تقريبا ما يعادل 66.7 مليون دينار من صادراتنا من الصيد البحري اللي تقريبا هو كان يغطي لنا نسبة 125% من من من من مصادرنا في في الصيد البحري وتم تصديره البر طبعا حسب المصدر هو المعهد الوطني للفلاحة ووزارة الفلاحة المنتوج البحري تقريبا راه تجاوز تقريبا 14,000 طن ودخلنا تقريبا 329 مليون دينار حسب طبعا نفس المصدر في المقابل كان نرجع للعام الأول نلقوا كان عندنا إلا 13,600 طن ما يعادل تقريبا 323 دينار خلال فترة 2025 الزيادة هذه طبعا مش تزيد في القيمة الاحتياط النقد بتاعنا وتحسن مردوديتنا في جانب اخر في المقابل زي ما نلاحظ اللي راهي حتى السياحه تكون لنا مصدر كبير يعني
0: مصدر كبير للعمله الصعبه
1: اللي تخلينا ديما كما قلنا نحكيو انا في الصدر يكون عندنا العمله الصعبه ونجم نشروا ايش حاجتنا وندفع ونبيعوا ايش اللي عندنا من الزيت من منتوجاتنا للحفاظ على الطاقه الشرائيه سواء كان للمواطن والاقتصاد بصفه عامه تونس.
0: نعم يعطيك صحة. نختم بشخصية اليوم سي معز.
1: اليوم عندنا شخصية طبعا ما زالت تعيش معنا لحد الآن هي جوزيف سيديغير. هي شخصية أمريكية. سيديغير هذا ولد سنة 1943 ولاية أندينينا الأمريكية وتحصل على الدكتوراه في الاقتصاد بالمعهد ماساتشوستس إن شاء الله يكون انتقطه صحيح بالتكنولوجيات هو أستاذ جامعي طبعا ومتحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد ويدرس حاليا في معظم الجامعات المرموقة سواء كان في العالم طبعا خاصة نقول في الولايات المتحدة الأمريكية كما أكسفورد وبعض والعديد من الجامعات الأخرى. الشخصية بتاعنا اليوم شخصية كان يعرف بأنه ضد العولمة في جانب معين وكما قال في برشا كتب هو كان تو نذكرها تباعا كان هو ضد العولمة من ناحية التجارة والاقتصاد بمعنى أيوة. أن قال لك السؤال احنا ديما نطرح فيه شكون اللي باش يحكم في السوق يا هل ترى السوق يحكم في الدولة ولا الدولة تحكم في السوق
0: وهي قال
1: رأي نظرية هذه نظرية غلطة لأنه هو يدعو إلى ثم يلزم يكون ثم علاقة مشتركة ما بيناتهم كأن نظري شو تقول يقولك مثلا الشاري ما يعرفش البايع شو يعرف من على البضاعة بتاعه والعامل ما يعرفش وش قاعد ينتج بالضبط والمقترض ما يعرفش البنك اش عنده من معلومات وهنا يلزم تتوفر المعلومات للناس الكل ويكون تفهم تشاركة بين المعلومات هذا يخلي كيف ما توفرش المعلومات هذه يكون ما فماش توافق بين السوق بين السوق والحريف وبالتالي يكون فما اختلال من الجانب الاقتصادي. هنا شو عمل سيديغير هو صاحب نظرية المعلومات في الاقتصاد هو حب يقول أن يلزم الربح يتوزع على بالتكافؤ بين الجميع بين الدولة بين الشعب وبالتالي ما نجمش يكون الأرباح مربوطة فقط إلا فئة صغيرة ويبقى البقية الكل معناها مهمشين وعليه يلزم يكون التوزيع الهامش الأرباح يكون بالتساوي.
0: نعم سي معز يعطيك صحة نكتفي بهذا القدر لأنه توقيت انتهى بالنسبة لليوم. إن شاء الله علاش لا نعمله بمقولة جوزيف هذية وتكون الربح موزع على بالتساوي على المواطن والدولة. يعطيك صحة شكرا لك سي معز برجاب اليوم كنت معنا في الفقرة الاقتصادية. راجين وصلوا معكم في ورود الصباح بعد موجز 8 مع سعيد العكروت.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تناولت العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد رئيس الدولة خلال المكالمة على ضرورة تكثيف التشاور لتذليل العقبات وتيسير حركة الأشخاص والبضائع عبر مختلف المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، مجددا تمسك تونس بوحدة ليبيا وموقفها الثابت بأن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا ليبيا. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور حكومي إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، ذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام أن آخر أجل لإداء مطلب تغيير المنظومة العلاجية قد حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر القادم. في العالم، استشهد مساء أمس فلسطينيان بنيران صهيونية في قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أكدت باكستان استمرار انخراطها في جهود إحلال السلام بشأن النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم التصعيد الحالي بين البلدين، معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: شبيك لطو اش نجر تحت موك صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي يميتين مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: تحربشك هو اش بيش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك الا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يميتين بس عندي زطل سلعة فيه كنت عم يسير تبر النبي عبيه وطلع فرح بيه وين انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا البخور يا بخي
7: اي الولاد البابي يا بي
8: طيب يا وليد طيب وكورا
7: اي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
9: ايش هي زطلة
4: زطلة ايش مين مهبول تحب بسينة
8: ايش مين الحكاية شو سمعت تو
4: مسيه
8: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
4: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
4: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان
4: بعتيني شعر
8: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
7: فتسيدك يا مالي

0: Très bien, monsieur.
1: Si vous pouvez, Renaud, change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

0: شيخ.
1: يلا على صوت بلتي رجعنا معاكم، مرحبا بيكم. 11 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، نصبح عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ديما على موجاتنا، موجات إذاعة تطاوين، الناس الكل أيضا على موجات بانوراما، وما كنتوش نمشيو لحوال الطقس مباشرة معنا بلال يحيى من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: أحوال الطقس.

0: سي بلال صباح النور، نهارك زين.
1: صباح النور اختي دي، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمعي ذات الطويل.
0: يعيشك. اذا الحمد لله فما انفراج في حاله الطقس والبقيه من عندك تراه.
1: صحيح، ان شاء الله الانفراج يكون موجود بدايه من هذا اليوم الخميس ان شاء الله ويتواصل ليومات القادمه. اليوم طقسنا باش يكون قليل السحب بالشمال والوسط ومغيم جزئيا بالجنوب، مع العمل المميز لحاله الطقس خلال هذا اليوم ويوم الغد هو الريح اللي باش تكون موجوده خاصه قرب السواحل والمرتفعات، قويه نسبيا الى محليا قويه وتبقى ضعيفه الى معتدله بقيه الجهات، وتقوى كذلك اثناء الليل خاصه بالجنوب الغربي واقصى الجنوب، تساهم في ظهور تويل رمليه محليه. ودرجة الحرارة إن شاء الله تكون في انخفاض طفيف بداية من هذا اليوم، تتراوح القصوى ب 32-37 درجة تكون على مناطق الشمال جهة الساحل وكذلك في المرتفعات، ب 38 إلى حدود 42 درجة في بقية الجهات، تصل أقصى

0: إلى حدود 44 درجة خاصة في أقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة ليوم غد إن شاء الله الجمعة طقس عامة قليل السحب، مازالت الرياح في ذات فعالية خاصة يوم غد قرب السواحل الشرقية وكذلك في الجنوب مع دوير رملية محليا، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. الحرارة تشهد زادة كذلك انخفاض نظرا للتيارات الهوائية هذه من القطاع الشمالي، غدوة باش يكون تكون القصوى عفوا ب 32 و 36 درجة في الشمال مع المناطق الساحلية الكل بما في ذلك الجنوب الشرقي والمرتفعات، وب 36 إلى حدود 40 درجة كأقصى درجة خلال اليوم الغد تكون في بقية المناطق إن شاء الله.
1: هذه مع بداية شهر سبتمبر ومع بداية فصل الخريف يظهر للمعدلات العادية يا سي بلال.
0: اي قاعدين نقربوا للمعدلات العادية وان شاء الله معناتها باش تكون محسوسة اكثر مع انخفاض في درجة الحرارة في غضون الاسبوع القادم اللي باش نرجع فيه معناتها تقريبا للمعدلات العادية مع درجة الحرارة.
1: نعم شكرا لك يعطيك الصحة، تحية لك وتحية لكل المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي.

هذه صوت الفنان شادلي الحاجي. نواصلوا معكم ديما في إطار الاستعدادات للعودة التربوية. 26-27 وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية منذ يوم أمس 2 سبتمبر في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية. معناها اذا بالنسبه لرياض الاطفال هذه باش يكون النشاط نتاعها انطلاقا من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. ولهنا دعوه للاولياء الراغبين في تسجيل ابنائهم الى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهويه لشؤون المراه والاسره والطفوله وكبار السن ديما وتسجيل صغيراتهم. وايضا تعلم الوزاره بقرار يعني من الوزارة التي ذكروا المتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر للوزارة. وتم تحديد معلوم التسجيل السنوي بين 30 دينار ومعلوم الاشتراك الشهري بين 50 دينار ومعلوم التأمين للطفل الواحد 5 دنانير. يعفى كذلك الأطفال من أبناء العائلة الفقيرة محدودة الدخل وفقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج نهوض الطفولة المبكرة من خلال هذه المعالم. وتنجموا تطلعوا على قائمة رياض الأطفال العمومية الدامجة من خلال الرابط اللي وضعته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كيف انطلقت في تطوين منذ أمس عملية التسجيل للسنة التربوية والتاهيلية بجمعية آدم لأطفال التوحد في تطاوين، ودعوة للأولياء المعنيين إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم من ذوي اضطرابات طيف التوحد والاتصال بمقر الجمعية جمعية آدم للتوحد.

0: يلا نوصل معكم على أنغام يسرى محنوش. شو نمشي البنجردين وين موجود صديقنا وزميلنا نور الدين جليدي. نصبح عليك نور الدين، أهلا وسهلا.
1: هادية، تحية ليك، تحية لكل أوفيان عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. معنا سئم أكيد هذا الصباح أكيد، والباقة باقة الأنغام في ورود الخميس. أكيد جدا سعيد أن نكون معاك اليوم،
0: وأكيد أسعد فكرة. وأنا أسعد. اسمعني، أنا مش نعطيك خمسة دقائق كده تعبي القفة وتعمل دورة في السوق في ساعة في ساعة في خمسة دقائق ولا لا؟
1: نحاول على كل حال، خلنا نعطوهم على الأقل كما قلت فكرة، على الأقل كما قلت يعني على مستوى طبعا الأسعار. نبدأ بالأسماك يعني في بنجردين، يعني باش نعطي المارج ما بين الأدنى الأثمان وأقصها يعني، وديما الأحجام هي اللي تتحكم في يعني ثمن السمك. كما السبارس يعني ما بين 8 حتى 10 دينارات، المداس كيف كيف من 17 ل 30، القطاط من 20 ل 25، الكروفيت من 20 ل 30، السردينة من 8 حتى 10 دينارات، الجاروس ب 25، الشلبة كيف كيف من 20 ل 25، سمك الشلبة الرقيقة يسموه البزاعة بلغة البحارة ب 13 حتى 15 دينار، الفار منصوح به طبيا للسخانة خاصة للصغيرات من 10 حتى 20 دينار، الجاروس 45-50، الشورو من 10 حتى 20 دينار، المعزول يوصل حتى 25 دينار لكن كيكون رقيق شوية يعني ب 15 دينار، البوري ب 20 دينار، والمناني ب 40 دينار. هذه الأسماك. اللحوم الحمراء يعني مازال يعني التوب تان اللي هو موجود في الجدي والعلوش يعني من 50 نجم نتحدث، لكن بالنسبة للجمل ب 23 دينار قبل كبير على الجمل، خاصة لما يكون عرضاوي يعني القعود من 28 حتى 32 دينار، الماعز يعني يختلف حسب الأعمار يعني الجدعة توصل حتى 45 دينار يعني تكون يعني جدعة يعني عمر عام. بالنسبة للماعز يعني من 35 حتى 40 دينار. نمشي للخضر والغلال، البطاطا ب 2300 حتى 2500، البصل والطماطم من دينار حتى دينار و500، الفلفل الحار 3000، الفلفل الحلوه 4500، القرع الاحمر ب 2000، الليم ب 5 دينارات، الثوم ب 10 والمستورد ب 12 دينار، الدلاع من 12 حتى 1400 يعني دينار و400، البطيخ 2500، الخوخ 7500، العنب من 8 حتى 10، وطبعا البنان ب 17 دينار حتى 20 دينار، التفاح يعني ب 6000، ثم زاد السيارات اللي يبيعوا نلقوهم في لحوم يعني تقريبا موجودين في كامل تراب الجمهورية يعني خارج نطاق يعني المحلات المعدة للخضر والغلال، يعني توصل حتى 4 دينارات تفاح السبيبة المحلي، العوينة ب 9 دينارات، والدقلة توصل حتى ل 7500 تقريبا في 5 دقائق ولا اقل. خذينا فكره على
0: عملت رقم قياسي. لا لا لا، عملت رقم قياسي، امورك واضحه. هزيتنا عملت بينا دوره في المارشي بالكدا بالكدا، للحوم للاسماك الغلال، وان شاء الله يعني الناس كلها تلقى حظها، والناس كلها كل واحد يلقى شهوته في سوق بنجردين. هو السوق من وقت يعني انا هما النهارات في بنجردين،
1: في بنجردين يعني السوق توا مجاور السوق المغاربيه، يعني نحكي على السوق المعروف في بنجردين ايام الجمعه مساء والسبت، يعني يوم السبت يعني تقريبا جمعه العشيه والسبت الصباح تقريبا هي ايام السوق. نعم. في بنجردين سوق الخضر والغلال.
0: تحيه لكل اهالي بنجردين من خلالك اليوم نور الدين، شكرا لك. شكرا.

0: الإشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
1: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
1: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: يلا رجعنا معكم 31 دقيقة بعد 8 أصبح النور. نهاركم مسعد ليام الناس الكل اللي تسمعوا فينا ومعدلين الموجة معنا في إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نواصلوا مع الفقرات مع المواكبات والأخبار والإيقاعات وبش يكون حاضر معنا في الفقرة الموالية كالعادة لأمنهن سي سالم ملك رئيس المكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية بمدنين حاضر معنا على الخط. أهلا وسهلا سي سالم صباح النور.
3: مع خير أخت هذه تحية ليك وتحية ذات تطوير بانوراما.
2: تحية ليك يعيشك شكرا ليك. اليوم حديث مهم جدا موجه خاصة لفئة معينة واللي هما فئة الشباب.
4: درجات النارية ما تحميش سياقها ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر يخليوا لهم الأولوية وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة
2: ما عنده حتى حماية كان الخوضة. وانت اليوم باش تخص بالحديث اللي هما فئة كما قلت بدأت تظهر جديدة اللي هما الخدامة اللي يخدموا على رواحهم ربي يعينهم ولكن ديما نرجو سلامتهم. هما الليفرير ولا الليفريزون وخدمة التوصيل اللي قاعدين نشوفوا فيهم برشا عددهم كثر ولكن أهم حاجة انهم يخدموا بالخوضة للي شيء لسلامتهم. تفضل معاك مع الإحصائيات والأرقام سي سالم.
3: صحيح أخت هذه اليوم نحكو أكثر حاجة على مخاطر الدراجات النارية وخدمات التوصيل اللي عبروا من مثال الليفرير. خاصة الدراجات النارية أهمية خاصة بحوالي 51% في الحوادث المرور وديما الحوادث القاتلة هي مثال الشطر معدل السنوي ما يقارب 600 قتيل في العام أخت هادية في الدراجات النارية.
2: نعم
3: صحيح نحكو على الليفرير مثال يخدم على روحه صحيح ويلقط في خبزة واحد أما ديما حتى مثال بتكلمي واحد ليفرير تقول له هي في ساعة علبة في ساعة ما تبطاش
2: يبدأ مزروب
3: حتى في الطريق حتى هو مثال عند بابا عند أمه تستنى فيه عند عائلته يستنوا فيه ديما لازم يعني لاحظ الناس تعمل يعني توعي للدرجات النارية. هنا أخت هادية نعطوا شوية نصايح خاصة الدرجات النارية. النصيحة الأولى عدم استعمال الهاتف الجوال
2: أهم شيء
3: عدم استعمال الهاتف الجوال. التثبت من الحالة الفنية للدراجة لازم دينا نشوفها أصبح حالتها الفنية شنو خاصة الارتداء بالخوذة الخوذة هنا في تونس لا يرتدوش الخوذة وهي تحميهم 87% نسبة الخطورة. هنا النصيحة الثالثة احترام السرعة القانونية السرعة القانونية ديما الواحد يسيس أمورها في الطريق في مناطق عمرها خارج مناطق عمرها ديما الواحد يسيس أمورها. هنا عدم المناورة الخطيرة بين العربات ساعات تشوفي حتى مثال يبدأ يزحلق قدامك مثال في الدراجات النارية غريمة يوصل كما حكينا
2: يبدأ مزروب
3: يبدأ مزروب ياسر. هنا التأمين على الدراجات النارية إجباري لازمك تمن الدرجات النارية. ساعات يجيك واحد مثال سائق دراجة نارية يقول لك لا ما فماش لا موجود أخت هادية, وحكينا حتى مع بحكم رئيس مكتب جهة والجمعية طول السلام المروري بين الدين, حكينا حتى مع لسيرونس واحد موجودات نجمة سوري الدراجة نتاعك. والدراجة النارية راهي بالرخصة السياقة, راهو بروا أعملوا رخص السياقة اللي عمره 16 عام تمشي تعمل كودون سال قانون طرقات. ثم في الإدارة تعديه تجيب مثال 30-25 سؤال تجيب 20 أصحاح يعطيك البرمين تاعك الرخصة
2: الرخصة
3: متاعك تصير بلاصة يعطيها لك على بلاصة
2: وتخدم على روحك ومأمن روحك ومأمن الدراجة متاعك
3: انت ومأمن الدراجة متاعك. حتى يشوفك عوف في الطريق وواحد تعطيه الرخصة متاعك وواحد وتمشي على روحك. هنا ديما الحصول على الرخصة المناسبة الإجباري ياخد هادي. نحكو على إحصائية حوادث الطرقات, نحكو بصفة عامة في تونس كاملة. هنا ما يقارب الحوادث ياخد هادية 3000 حوادث, وهنا الجرحى ما يقارب 4000 جرحى. للأسف الشديد أخت هادية 860 قتيل تو لحد الآن 860 يعني
2: للأسف.
3: مازال يعني ما كملناش يعني العام كامل. ديما الإحصائية حسب جمعية تونس السلامة المرورية ديما توصل 1200 عام الأول 2025 1225 السنة بأكثر أكثر شوي وحوادث ياسر أخت
2: نعم.
3: هادية ما نعطي حتى الترتيب الولايات تونس هي الأولى القروان الثانية ولاية مدنين هي الثالثة
2: للأسف طبعا هذه ما نقولها. ماذا بينا ماذا بينا سي سالم الكلمات اللي وجهتهم للشباب هذوما الفئة عمرية هذه صحيح ربي يعينهم يسترزقوا لكن زاد السلامة واجبة والحذر واجب هما ولا مستعملي الطريق زاد كيف كيف من شاحنات من عربات خفيفة من يعني مترجلين الكل ماذا بينا سي سرواحهم الكلهم الأرقام في تزايد وخاصة مع فصل الصيف إن شاء الله نخرجوا من فصل الصيف ونخرجوا من الأزمة هذه ونخرجوا زادة كيف كيف من المشاكل الطرقات وما تبعها
3: إن شاء الله إن شاء الله أخت هادي.
2: نعم يعطيك صحة سي سالم ملاك إذا كنت حاضر معنا اليوم في فقرة هذه أمنتنا فقرة السلامة المرورية رئيس المكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية فرع مدنين شكرا لك يعطيك صحة.

0: وخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. القاهرة تتحول إلى ساحة المعركة الأحدث في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. هواوي الصينية تقدم عرض لبناء مركز بيانات في مصر، وإدارة ترامب جهز عرض أمريكي مضاد. علاش مصر بالذات؟ ثلاث نقاط مهمة علاش الدول الكبار الصين وأمريكا تعاركوا على مصر. النقطة الأولى كونه تتعدى عبر الأراضي والمياه المصرية أكثر من 90% من حركة البيانات ما بين آسيا وأوروبا عبر الكابلات الانترنت البحرية، وهذا اللي خلاها المركز الجغرافي الأكثر أهمية في الاتصالات في المنطقة. اثنين، مصر تمتلك الكتلة البشرية الأكبر في الشرق الأوسط، أكثر من 105 مليون نسمة، وجي في إطار تنفيذ كيف خطة مصر الرقمية لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصادها بشكل ضخم بحلول 2030. والنقطة الثالثة، مصر تمثل بالنسبة لواشنطن حليف عسكري وسياسي تاريخي، لا يمكن السماح للصين باختراق التكنولوجيا متاعها. بينما تشوف بكين مصر هي المحطة الأهم لمد طريق الحرير الرقمي ونشر رقائقها كبديل للمنظومة الأمريكية في إفريقيا والمنطقة العربية.
0: مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: خدمات إدارية.
1: خدمات إدارية.
2: في خدمات إدارية، أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر. أضاف الصندوق في بلاغ ليه أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي إكنام.
1: خدمات إدارية.
0: خدمات إدارية.
1: خدمات إدارية.
2: يتواصل قبول الترشح لفائدة النساء والفئات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بعنوان السنة الحالية 2026. وتتمثل شروط الترشح: يتم تسجيل وإيداع الملف مستوفى الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. إذن تتواصل إلى غاية 14 سبتمبر، وتعتبر لاغية كل الملفات الواردة قبل الأجل وبعدها والمنقوصة من الوثائق المطلوبة للترشح. الوثائق المطلوبة: نسخة من بطاقة تعريف وطنية، مطلب ترشح يسحب عن البنك التونسي أو مندوبية المرأة بتطوين، وتعريف بالإمضاء لوثيقة تصريح على الشرف تسحب من البنك التونسي أو مندوبية المرأة بتطوين، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الجامعية أو شهادة في إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة تكوين من مراكز التكوين المهني أو شهادة تكوين معترف بها، وهنا تكون إجبارية أنه تكون الشهادة ضمن نشاط المشروع. فواتير تقديرية لتجهيزات المشروع على ألا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تسليمها، مخطط أعمال لدراسة المشروع يسحب من مندوبية المرأة بتطوين، ولمزيد الإرشادات الاتصال بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بتطوين تحت باب الترشح لفائدة النساء والفئات أصحاب أفكار مشاريع رائدات. وهذا البلاغ ديما يجينا من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بتطوين.
1: خدمات إدارية.
0: خدمات إدارية.
1: خدمات إدارية.
2: طبعا وصلوا ديما معكم مستمعين الكل اللي تسمعوا فينا عبر موجات إذاعة تطوين، وما كنتوا تسمعوا في إذاعتنا وفي موعدنا في ورود الصباح حتى للعشرة متاع صباح. مازلنا باش نوصلوا معكم. شكرا للمستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، شكرا لدكتور عبد الرزاق اللي يسمع فينا من ليبيا، كيف كيف عزدين الدغري، مريم غراب حبيبة، شكرا لكم الكل، أيضا لكل اللي يتواصلوا يتفاعلوا معنا ب كل إيجابية هذا الصباح. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام. انطلقت لدل الجوي للخدمات الجامعية بجبس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجامعية بالجهة، على غرار المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للدراسات التحضيرية. تحتضن مدينة جريس بداية من اليوم إلى غاية 5 سبتمبر الحالي أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لجراحة القولون، بمشاركة نخبة من خبراء ومختصين تونسيين ودوليين في جراحة القولون والمستقيم وأمراض الأورام والجهاز الهضمي. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أمس أن آخر أجل يدعي مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بيوم 30 سبتمبر الحالي، فيما حدد آخر أجل تقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر القادم. تنظر محكمة التعقيب اليوم الخميس فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 من نوفمبر الماضي أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. دوليا، استشهد شاب وفاة برصاص قوات المحتل ومستوطنيه في وقت متأخر من مساء أمس خلال اقتحام قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. شنت إيران هجمات صاروخية ومسيرة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت، وذلك حسب ما ذكرت اليوم الخميس وسائل إعلام إيرانية. قال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي أمس إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 108 آخرون في ضربات التي شنتها الولايات المتحدة ليلا ضد بلاده، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الإيرانية. انتهى الموجز. بعد الفاصل نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية مع زميل سعيد العكروت.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبد النور. تحية متجددة مستمعينا الكرام. نبدأ بصحيفة القدس العربية وعنوان أمريكا وإيران من التسوية الهشة إلى صفر تسامح. وأشارت الصحيفة إلى عودة التصعيد العسكري والاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل جهود الوساطة والتسوية، فقد شنت واشنطن ضربات واسعة على أهداف إيرانية، وردت طهران بهجمات صاروخية ومسيرات على مواقع أمريكية في المنطقة بالتزامن مع تشديد العقوبات تحت سياسة صفر تسامح. وتواجه إيران ضغوطا متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع فعالية ورقة مضيق هرمز. صحيفة الخليج كتبت سوريا وروسيا إعادة صياغة النفوذ. وكشف المقال عن مذكرة التفاهم السورية الروسية بشأن قاعدة حميميم وطرطوس، وعن تحول في طبيعة العلاقات بين دمشق وموسكو أكثر من كونها نهاية للوجود الروسي في سوريا، فالقواعد ستتحول إلى مراكز مشتركة للتدريب مع إدارة سورية للجوانب المدنية، ما يعني انتقال النفوذ الروسي من حضور عسكري مباشر إلى صيغة أكثر محدودية وقابلية للتفاوض. صحيفة الشرق الأوسط كتبت الحوار السوداني حين يصبح الوطن هو البوصلة. يرى الكاتب أن السودان يعيش محنة قاسية بسبب الحرب والدمار والتدخلات الخارجية، فيما يتحمل المواطن العبء الأكبر. ومن قلب هذه الأزمة تأتي مبادرة لجنة تهيئة الحوار السوداني بهدف جمع مختلف القوى السياسية والمدنية والمجتمعية حول طاولة واحدة. ويؤكد الكاتب أن الحوار يجب أن يكون سودانيا خالصا وأن ينعقد داخل البلاد مع توفير الدولة الضمانات القانونية والأمنية. نختم بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومقال بعنوان تهديد وشيك واعتماد الجيش الأمريكي على البطاريات الصينية.
4: ويتحدث الكاتب وهو ضابط مشاة سابق في سلاح المشاة البحرية الأمريكية عن خطر استخدام بطاريات الشحن المحمولة صينية الصنع من قبل الجيش الأمريكي، ويقول إن جميع معدات الجيش الأمريكي تخضع لعمليات فحص دقيقة ابتداء من المدافع ووصولا إلى ملابس الجنود، إلا أن بطاريات الشحن المحمولة المصنعة في الصين لا تحظى بهذا الاهتمام نفسه. ويشرح الكاتب مدى خطورة استخدامها عسكريا، ووفقا لمنظور كونها مزودة برقائق إلكترونية متطورة قد تتحول إلى أجهزة تجسس. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية، إلى اللقاء.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، صباح النور مجددا ديما على موجات إذاعة تطاوين وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. أجواءنا في ورود الصباح متواصلة معكم حتى للعشرة في ساعتها الأخيرة، ومن الفقرات المزيانة اللي تعودتوا بها فقرة من عاداتنا. اليوم شنحكوا على حاجة مزيانة من عاداتنا وتورثناها مع جدودنا وأمهاتنا وأبائنا. يلا نسمع بعضنا.
1: عاداتنا ثقافتنا، عاداتنا من الشمال.

0: خير ونهاركم زين. اليوم باش نقدم لكم فطور صباح جربي زمني لكن ديما متواصل، جربه محافظين عليه ويخيروه على غيره. الفطورات فطور الصباح في جربه هو دردوره، المكونات نتاعها شعير مقلي في الحماس كيما نقولوا الثمنه يعني 4 كيلات، معاهم نص كيلو ولا كيلو عدس خشين معروف في تونس باسم القرفاله، يتقلى كيف كيف ويدشش برحه الحجره موجوده في كل دار ومازالت للتو. شويه حلبه شويه حلاوه شويه تابل دوبلاش ملح وقشور نتاع بردقال. في المناسبات نتاع العراس مثلا الزميطه يقليوها بالغناء والزغاريت ويزيدوها شويه شوش ورد ومسكته. بعد ما يترحاو وتتسمى زميطه تحطهم المراه في طاس نتاع فخار ويتحط في مخزن الغسيل، تعبي منه كيف نقولوا حكه نتاع شاميه كبيره فارغه وتحطها في الدار. عندنا مخبة تحت الدروج متاع الغرفة، معهم دبوزة زيت وزيتونة وصحفة زينجو بيضة من داخل وزرقة من برا، يسموها في بعض الحموم تجربة الكبوسية، ومعهم جديوة متاع ماء يعني شربية فيها ماء مطر مترفسقية ولا المجر. الصباح لميمة تفرش الحسيرة ووسط الحوش وإلا الكليم في الداخل في الدار وتحط قدامها معونة الزميتة، وكل واحد من العيلة يتعدى تخلط له سفيفة في الماء، حكر 3 ولا 4 مغارف متاع ماكلة زميتة معاهم غرفتين زيت وتدردب بالماء قبل ميمة تدردب بس في بعدها، وتوا ولاو يحطوا كل شيء على طاولة الكوجينة ويخلطوا في كاس متاع ماء بمغرفة، جريمات الدردورة يشهوا يروي ويقنعوا وفيهم برشا فيتامينات وخريرات بنة ومنفعة.
1: عاداتنا عاداتنا ثقافة تراث عاداتنا من الشمال إلى الجنوب.

يلا نوصل معكم من بين الفقرة الخفيفة الظريفة عادتنا, وطبعا نوصل معكم مع اللقاءات والاختيارات 18 دقيقة بعد تسعة متاع صباح. بعد شوية يكون حاضر معنا ضيفنا سي حسين بحبيل, دكتور حسين بحبيل, ديما حتى نحكو معاه على فقرة رمل الوطن. اليوم القائد سعيد فرشينا من أمة تمر مدنين, والتفاصيل الكلها توصل معنا بعد شوية بعد النغم هذا.

يلا نواصلوا معكم مستمعينا ديما في فقراتنا هذا صباح في ورود الصباح. نحيي كل اللي يسمعوا فينا في تونس الكبرى ديما على موجات بانوراما. أيضا نواصلوا مع الفقرات وفقرتنا كما قلت المواليه هي رمل الوطن.

0: القوادي
1: روح يا غريب بروح.
0: واليوم اليوم مجد جدودنا الفلاقة علينا يناديو.
2: يلا مجد جدودنا الفلاقة علينا ينادي. واليوم باش نمشيو نتعرفوا على القائد سعيد فرشينا. معاك دكتور حسين بحبيل معنا في الفقرة هذه. صباح النور.
3: صباح النور سيدة هادية وسادة المستمعين على إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما.
2: يعيشك نهارك زين. والشخصية اللي باش نحكوا عليها اليوم
3: شخصية اليوم شخصية طريفة إلى حد ما.
2: بيه
3: الحاج سعيد فرشينا ربي يرحمه. خصوصية هذه الشخصية كما سنتحدث بعد قليل أنها شاركت في 3 ثورات عربية.
2: نعم.
3: هو سعيد بن عمار بن سعيد فرشينا من مواليد 1928 بقرية مؤتمر الواقعة شمال مدنين. شارك أولا في الثورة العربية في فلسطين سنة 48. تدرب في عدة معسكرات عربية منها مصر والعراق. حذق التعامل مع جميع الأسلحة تقريبا الموجودة أنذاك. تميز بفطنته وحذقه لتدبير الكمائن وفكها ومراوغة العدو إن صح التعبير. انخرط في العمل السياسي والنضالي بتونس على إثر عودته من فلسطين. حمل السلاح على إثر مؤتمر الحزب في 18 جان في 1952 الذي أعلن فيه بورقيبة على تكوين المجموعات المسلحة الفلاقة وغيرها. وكان أول من أطلق أول رصاصة في ثورة 52 بالجنوب الشرقي التونسي ويعرف
2: بالتحديد ثورة 18 جان في 52.
3: وهذه الثورة الثانية اللي باش يشارك فيها. معروف الحدث بكمين تاجرة أو محليا أهل مؤتمر ومدنين يعرفوها بالكوت، هي نقطة صغيرة تابعة جبل التاجرة. تمثلت في اعتراض سيارة أندروفر عسكرية فرنسية سحبت معها أموال ورسائل وكان يحرسها عدد من الجنود بالإضافة إلى السائق ومرافقة. غنموا من الحدث عدة أسلحة تقريبا 6 فنادق. لم يأخذوا الرسائل ولم يأخذوا الأموال لكي تكون رسالة للمستعمر على أنه الغاية ليست نهب الأموال كما يصفونهم بقطاع الطرق لغير ذلك. كما ذكرت كان أول أو صاحب أول رصاصة أطلقت في الجنوب الشرقي في ثورة 52.
2: نجم نقولوا سي حسين كي نقولوا القائد سعيد فرشينا عنده علاقة بالشهيد مصباح الجربوع؟
3: كان رفيق دربه.
2: أيوة.
3: جيد سؤالك جيد جدا. كان رفيق دربه وسيلتحم مع مصباح الجربوع بعد كمين تاجرة. نظم سعيد فرشينا معية مجموعة من رفاقه الهجوم ليلا على سكنة مدنين. أحدثوا إرباك للجنود الاستعماريين الغردان. ثم مصباح الجربوع نفذ معناه هجوم ثاني ليلة أخرى وهناك كان الجمع. ثم التحم المجموعتين. كلف سعيد فرشينا بخوض كقائد لمعركة ما تعرف به معركة سيدي سطوط في منطقة قصر الجديد. ثم مع مصباح الجربوع سعيد فرشينا نظم ما يعرف بكمين البير الأحمر الواقع الناس اللي تعرف المنطقة تقريبا 100 متر على القنطرة اللي قبل البير الأحمر على اليمين ونحن داخلين البير الأحمر تقريبا. وسبق وأني عاشرت الشخص هذا وكان القائد لوالدي، الوالدي كان جندي ووراني المكان في تاجرة وفي البير الأحمر. ثم خاض عديد المعارك منها معناها معركة مقر، معركة الحشانة، معركة الدرزلية. كان يصفه الفرنسيون العسكريون الفرنسيون بالخطير وجدت في عملية القبض عليه الغدالك ولكن لم تحدق علما وأنه وقع القبض عليها على أسر كمين البر الأحمر وسجن سنتين. ثم عند خروجه
2: كمين البر الأحمر لهنا دكتور يجي بعد الهجمة على الثكنة العسكرية في مدنين ولا قبلها؟
3: لا بعد
2: بعد
3: بعد. ثم على أثر خروجه تقريبا خاض المعارك التي ذكرت. ثم على أثر حصول تونس على استقلالها داخل سنة 55 كان القائد سعيد فرشينة من الرافدين لفكرة الاستقلال المنقوص فانضم إلى الأمانة العامة يعني إلى اليوسفية وأصبح قائدا على الجنود المنتميين لأم التمر حرارزة وتمارة إلى جانب القائد المبروك بودينة القائد العام على مدنين وأم التمر وعرام.
2: نعم.
3: ثم سيشارك في الثورة الثالثة وهي الثورة الجزائرية على إثر المعارك التي خاضوها في جبال بني خداش وآجري وغار الجاني. التحقوا بالقائد قائد الجبهة الشرقية الطالب العربي في الجزائر وفكوا الحصار عليه لأنه كان يخضع إلى حصار لمدة طويلة. ثم عند التحاق الثوار التونسيين وكان عددهم تقريبا في حدود 362 وفق الإحصائيات وفق الشهادات الشفوية فكوا الحصار على الطالب العربي ويشكرون هذا الفعل الجزائريين في وثائقهم وفي شفوياتهم. ثم على إثر معركة مع مغطى التي كانت دامية جدا ذهب ضحيتها عدد كبير من الجزائريين والشهداء التونسيين وبالمناسبة معناه جرح فيها والدي اللي كان جندي. على إثرها وقع الالتحاق بأم العرايس ثم وقع تسليم السلاح بعد أن استقلت تونس استقلالها التام.
2: نعم.
3: والتحق بمدنين ثم بعد الاستقلال كان منتخب كرئيس اتحاد الفلاحين بمدنين. عاش أغلب حياته في هذا المنصب.
2: نعم.
3: توفي في مارس سنة 2019 ربي يرحمه ويخلد إن شاء الله.
2: نعم.
3: ربي.
2: احنا الحقيقة جمعت بين شخصية وبين مكان قرية أم التمر. زوز كتبوا مجد المقاومة في الجنوب الشرقي حكينا على القائد سعيد فرشينة ومنطقة أم التمر في مدنين. تحية إكبار لأرواح أبطالنا وتحية زادة كيف كيف لأهالي أم التمر وكل شبر في جنوبنا الباسل اللي قاعد ديما رمز للشهامة والتضحية. شكرا لك دكتور حسين أبو حبيب.
3: شكرا سيدة هادية.
2: شكرا نهارك زينة.

بالجيوش نأمنا وحرسنا هي دموع الصادي وها الكحكاح في الميدان عشت معاهم الكرتوش تنكش باهر سمصادي وها

0: الأرض. كل شبر يسوى الطول والعرض، ذا عاش من يقسمنا يوم، احنا سيوف النار اليوم الميعاد.
1: مرحبا بكم مجددا، ديما مواصلين الحديث معكم هذا الصباح في أهم الأخبار اللي تم الجنوب الشرقي. باش تكون حاضرة معنا الدكتورة خديجة زواري، رئيسة المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم. إذن كل التفاصيل لهذا المؤتمر باش ناخذوها مع ضيفتنا هذا الصباح.
2: ضيف الصباح، ضيف الصباح
1: اليوم باش نحكو على حدث علمي طبي كبير برشا وقاعد يدور توا في جنوبنا المزيان. اليوم ينطلق المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم، وهذا المؤتمر يتواصل حتى نهار السبت. الحاجة الباهية والجديدة اللي تنظمها الجمعية لأول مرة في الجنوب التونسي وتحديدا في جرجيس. معنا الدكتورة خديجة زواري رئيسة المؤتمر، مرحبا بك، أهلا وسهلا هذا صباح على موجات إذاعة تطاوين.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة لتقديم هذا المؤتمر العالمي.
1: نعم.
3: اللي هو مش يخص أمراض سرطان الأمعاء الغليظة وجراحة القولون والمستقيم.
1: نعم. الحدث هذية كبير برشا خاطر مش يجمع نخبة من أكبر الدكاترة والخبراء التونسيين فقط، زيدا من العالم كامل، كما يعني الجمعية الدولية لجرح الأمعاء الغليظة والمستقيم، الجامعيين، الجراحين أيضا، الحقيقة في برشا ضيوف، فما أهداف أكيد لهذا المؤتمر.
3: شكرا. الأهداف عديدة وعديدة. الأهداف هي أول حاجة باش نناقشوا مع ليزيكسبير اللي جينا من أمريكا، من الولايات دونك لانجلتير، من بلدان عديدة، من لوروب، من تركيا، من الجزائر، من المغرب، ومع الكفاءات التونسية والكفاءات انت تفضلت وقدمتهم. مش يكون سيغتنمون معنا دي بانال ديبا، خاطر كل شيء يتغير بخط يسمو مدوات المرضى هذوما، وموجودين معنا كذلك الأطباء الشباب.
1: نعم.
3: دي جسمو هما المستقبل سنانمو، ودايرهم تواجهوا الكل، ولو حتى مش من جهة، من تونس، من باجة، من كل مكان.
1: مهم جدا الحقيقة،
3: وخاصة البحث العلمي أوتي بيان، يعني تأثير تعليم ولقاح ما بين الأطباء الشبان والأطباء يعني اللي أكبر منهم، وذلك علاش هم جاءوا باش يحكيوا معاهم، باش يتلقوا معاهم، باش يسألوهم، باش يجاوبوهم ويتعلموا منهم كل شيء.
1: نعم، مهم برشا كلامك دكتورة. وكي نقولوا المؤتمر هذا زادة بش نقولوا الجراحة الروبوتية والتكنولوجيا الجديدة زادة، كيف كيف
3: حبيت أحكي لك عليها هذه نقطة هامة جدا.
1: نعم.
3: تعرف احنا راهو المؤتمر متاعنا تحت إشراف وزارة الصحة، وتعرفوا اللي تونس سباقة وبدينا توا جراحة الروبو موجودة في بعض المستشفيات.
1: نعم.
3: في المؤتمر هذا مش يكون عنا ورشات من يعني مؤثرين من كفاءات علمية ويعني كبيرة جدا، مش يأثرونا الجراحة كلهم التونسيين.
1: نعم.
3: فيما يخص جراحة الربو.
1: نعم.
3: أول مرة حتى احنا نحكي عليه يعني نظريا في المؤتمرات السابقة، ما إن شاء الله السنة مش يكون تطبيقيا والحمد لله.
1: نعم. بما أنك نستغل حضورك معنا كيف كيف دكتورة تونسية متحصلة على الجائزة الأولى للبحث العلمي في علوم الطبية دكتورة
3: الإفريقية.
1: نعم ضيفتنا اليوم الدكتورة والأستاذة خديجة الزواري. بعض النصايح ربما اللي نستغل وجودك معنا للناس اللي تسمع فينا، أهمية التقصي المبكر والخطوات اللي يعني اللي تتمثل في الوقاية خاصة، والسبب الرئيسي كما نحكو واللي باش نركزوا عليه زاد يظهر لي في المؤتمر هي الماكلة متاعنا والوجبات السريعة والمصبرات.
3: صحيح، هي دونك نقطة هامة، ومن بين الورشات عندنا ورشة للتقصي المبكر في هذا المرض.
1: نعم
3: تعرفوا اللي هو راهو ثاني يعني كونسير عند المرأة بعد الثدي. أيوة. والثالث عند الرجل بعد الرئة
1: في تونس،
3: والبروستات في تونس في العالم هو صار متفشي وبصفة كبيرة برشا. عنا برنامج وطني تحت إشراف وزارة الصحة اللي هو على صعيد الوطني يعني في كل الولايات في كل المستوصفات، كل شخص يوصل عمره 50 سنة
1: نعم.
3: يطلب التيست هذا باش نشوفوا عنده المرض هذا في الأطوار الأولى، يعني جست ساعات تريتمون جست اندوسكوبيك يعني
1: نعم.
3: نطلبوا منظار ونشوفوا يعني ولا نسحق ولا علاج كيميائي ولا راديوثيرابي ولا يتفرع لنا زيادة للكبد وقت يتولي عنا مشاكل عظمى حتى في الكيتانشار.
1: نعم
3: ونعرج والله أثناء طعمي اللي زوبجيكتيف عملنا يعني عمل بحثي مش يقوم يعني باش نشوف المرض هذا وقت يوصل الكبد في الأطوار الأولى كيفاش باش نعمله.
1: نعم
3: فما الكثير والكثير وإن شاء الله
1: نعم. الأطباء
3: يكونوا موجودين. أي. الأطباء نحبهم يكونوا موجودين، احنا الهدف متاعنا جينا باش الجهة هذية تجي وتحضر معانا ويكون لبخيزون شارج يونيك من بنظرة المدنين وكل الجنوب.
1: نعم
3: يعني هذا لا ميم بخيزون شارج نحكيو فيه باش نخرجوا دي ريكومنداسيون وان شاء الله يا ربي يكون
1: ماذا بينا كل الأطباء في الجنوب الشرقي ولا في تونس الكلهم يكونوا حاضرين
3: كل مطمئن في بيجي وعن راهو ثلاثة أيام لازم يكونوا موجودين بحضنا يشاركونا نتلقاو علوم جديدة ومش نحكيه مع خبراء من العالم.
1: نعم.
3: يكون لهم الشرف إن شاء الله يكونوا بحضنا
1: إن شاء الله يا ربي علاش لا، لأنه حاجة مهمة برشا وحاجة يعني تبعث على الفخر الحقيقة دكتورة. والجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة قاعدة تخدم في خدمة جبارة لتوعية
3: من 2015
1: أي.
3: يعني ماهيش مش
1: اي بالطبيعه والنتائج يعني شفناها ملموسه وهذايا من خلالك دكتوره خديجه زواري، يعطيك الف صحه. شكرا على هذا الملتقى الطبي والمؤتمر الدولي التاسع للجمعيه التونسيه لسرطان الامعاء الغليظه والمستقيم، ان شاء الله بالتوفيق لكم، ان شاء الله اكيد لنا عوده على امتداد 3 أيام لهذا المؤتمر حتى نشوفوا مخرجاته وين وصلتوا شنو عملتوا وعلاش لا نخرجوا بالفائده تهم التوينسة الكل، لأنه كما قلت الأرقام مفزعة ومفزعة جدا. ثاني سرطان عند النساء عفى الله الجميل بعد سرطان الثدي، والثالث عند الرجال في تونس وفي العالم. شكرا لك دكتورة، نتمنى سلامة للجميع وبالتوفيق لكم أيضا.
3: شكرا
1: يعطيك ألف صحة. احنا شنو وصلوا معاكم ديما في ورود الصباح،
2: ضيف الصباح
1: ضيف الصباح

0: هذه يا إسلام محمد زعزع قلبي. إذا وصلتنا ل 48 دقيقة بعد التسعة، إن شاء الله عديتوا معنا وقيت به الناس الكل منذ السادسة صباحا. نواصلوا معاكم شنو تنجموا تسمعوا اليوم على موجات إذاعة تطاوينا.
1: في الانتظار اليوم،
2: في الانتظار اليوم
0: بعد شوية العشرة متاع الصباح ينطلق معكم صباح الألحان مع فاتن الرحموني، والأحداش فما منتصف الأسبوع اللي تلتقيكم فيه مرة أخرى لمعة بن عثمان بعد غيبة الأسبوع اللي فات. ترجع لكم مدي ساعة وثائقيات يا عين ومسلسل عروس الجبل من الإذاعة الوطنية إلى جملة من الأغاني. ذهب معاير من الساعتين حتى الثلاثة، نهر الحضارة مع فاتن الرحموني فوزية ضيفلة، واليوم نحكيو على نهر الميكونغ من الفيتنام، أغاني في البال، انتقاء حبيب أدية، أصايل الخمسة بتاع العشية، المنوعة المباشرة، ليلى سحنون مع الليكيب كامل، وعودة للوثائقيات مرة أخرى، ساعة رب أنوار المهرجانات مع الزميلة ليلى بعجيلة من العشرة متاع الليل حتى النص الليل، وثم البرامج المسجلة كيف كيف تلتقيكم باقة ثرية تسمعوها اليوم على موجة إذاعة تطاوين ما بعد منتصف الليل. تحية كبيرة لفريقنا أمل معانا لقانا لليوم فتحي المقبلي، شكرا لك فتحي. أيضا عادل الجميل في تأمين كل مكالماتنا الهاتفية، نور الدين جليدي من بن قردان في أحوال السوق، وأمن أمنت لكم اليوم ورود الصباح. هادي عبد القادر من أمام ميكرو، نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الناس الكل.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد رئيس الدولة ضرورة تكثيف التشاور لتذليل العقبات وتيسير حركة الأشخاص والبضائع عبر مختلف المعابر الحدودية بين البلدين. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أكنام أن آخر أجل لدعى مطالب تغيير المنظومة العلاجية قد حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري. أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس عن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا وتونس والمغرب والأردن. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اعتقلت 17 فلسطينيا فيما أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 45 معتقلا. قال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي إن 18 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرون في الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ليلة البارحة ضد بلاده. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية من جديد مع الزميل كريم حمدي.
3: شكرا سعيد، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي للترجي الرياضي الجرجيسي، واستعدادا لمباراه ذهاب دوره الميدان الاول لمسابقه كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والمواجهة المنتظرة ضد ديامبرز السنغالي غدوا انطلاقا من الساعة 33 دقيقة بتحكيم للطوغولي محمد مصطفى أكاكبو. دخل منذ الأمس في تربص تحذيري خاطف بمدينة صفاقس يسبق المواجهة كما أحكيت اللقاء يوم الجمعة، وبيع التذاكر متواصل بالنسبة لحبال ترجي الرياضي الجرجيسي والراغبين لحضور المباراة من أبناء مدينة صفاقس. اليوم بيع التذاكر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 بشبابيك ملعب الطيب لمهير بصفاقس، وغدوة من الساعة 9 صباحا إلى غاية انطلاقة المباراة بشبابيك قاعة الرائد البجاوي. غياب لمجد أرجيلي قائد الترجي الرياضي الجرجيسي عن مواجهة الغد بسبب عدم اكتمال أوراق الخاصة بالمشاركة الإفريقية. مشاركة إفريقية الفرقة التونسية تستهل غدوة كما ذكرت بلقاء الترجي الرياضي الجرجيسي ضد ديامبرز السنغالي يوم السبت في كأس الكاف. دائما شوتينغ ستار النيجيريا يستضيف النادي الرياضي لصفاقس انطلاقا من الساعة 4، وفي دوري أبطال إفريقيا غدوة أو يوم السبت النادي الإفريقي يستضيف جولي بالمالي انطلاقا من الساعة 7 بملعب رادس. الاتحاد الرياضي ببنغردان يطلب رسميا من فريق النادي الافريقي استعارة المهاجم فادي طيشي. بعد ساعتين او اقل يعني في حدود منتصف النهار ستقام عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2026-2027 باحدى الفضائيات الفندقية بتونس العاصمة. ودير اليوم الملعب الجيبسي يواجه اتحاد بنغردان انطلاقا من الساعة 4:30 بملعب بنغردان يوم الأحد القادم، مباراة جديدة ودية لفريق الملعب الجيبسي ضد مكرمة المهدية قبل الدخول في تربص بأسبوع في قمرة بالعاصمة. الأمل الرياضي ببوشام أمس لعب مباراة ودية ضد مستقبل السيمان انتصر فيها 2-0. يوم السبت يلعب لقاء ثاني ضد فريق سبورتينغ بن عروس انطلاقا من الساعة 9 صباحا. الفريق متواجد في تربص تحضيري بالزهراء بالعاصمة تونس. أختم بالكرة الطائرة، وقيمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي المشاركين في التربص الاعدادي لبطولة أمم افريقيا اللي باش تحتضنها تونس من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري القائمة فيها كل من خالد بن سليمان على الأشعل علي بنجي محمد بن يوسف إلياس القرمصلي حمزة حفيد هادي الخزري أسامة بن رمضان إلياس بعشير مهدي بن طاهر أحمد القاضي سليم المباركي وجدي البارودي معاوية بن رمضان طيب القرمصلي ومحمد ريدان. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمد لله. اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطوير
1: إذاعة تطوير
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحتضن جرجيس بداية من اليوم وإلى غاية 5 سبتمبر الجاري أشغال المؤتمر الدولي 9 للجمعية التونسية لجراحة القولون بمشاركة نخبة من خبراء ومختصين تونسيين ودوليين في جراحة القولون والمستقيم وأمراض الأورام والجهاز الهضمي. دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في منشور حكومي إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس عن انطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. في العالم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمر بتمديد بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لعام 2027، مما يرجح استمرار الحرب لأشهر. قال 3 مسؤولين مطلعين لوكالة رويترز أن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم صهيوني على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث يتحصن عسكريون إيرانيون إلى جانب مقاتلي جماعة حزب الله.
3: بلاغات.
2: في ركن البلاغات، وفي إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين بوجود أشغال بالطريق الرابطة بين ولايتي مدنين وتطاوين، وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوب. ودعت جميع مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة ومزيد الانتباه مع ضرورة التقيد بالعلامات المرورية والإشارات الموضوعة بمكان الأشغال، وذلك إلى حين عودة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي. أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين أنه تم الشروع بداية من 1 سبتمبر 2026 في اعتماد الآلية الإلكترونية حصرا لتلقي كافة مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعيني الأضرار. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه لن يتم بعد هذا التاريخ إيداع المطالب الورقية أو قبولها عبر أي قناة إدارية أخرى، حيث أصبحت العملية تقتصر كليا على الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والمتاحة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت. ودعت الجامعة التونسية لشركات التأمين كافة الراغبين في تقديم مطالبهم إلى الالتزام بالتنظيم الجديد والتقيد بالإجراءات الرقمية المستحدثة، مؤكدة استعدادها لتقديم أي معلومات أو إيضاحات إضافية عند الاقتضاء لضمان حسن سير هذه العملية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: شبيك الطو؟ مش نجر تحت موم صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم ليمات هيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صاحبك بتاع اللي سين تبرنا بيع بيه وطلف الحبيب هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي الولاد الفم يا بي
7: هاي يا ولاد هاي ابوك وراش
6: هي مش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
8: ايش هي زطلة
4: زطلة شبيك مهبول تحب بسيطة
7: شبيك الحكاية شنو سمعت تو
4: مسيو مالك
7: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمات تقول في الزطلة
2: ما قلتش ما قلتش مسيو ولا لنياش
7: تكلم فيه
2: مسيو ولا لنياش مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
6: يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: منتصف الأسبوع.
1: منتصف الأسبوع.
0: منتصف الأسبوع مع لام عبد العثمان.

0: مرحبا بكم في منتصف الأسبوع. شكرا لكم دائما على اختياركم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. نرجع لكم بتبيعها في الفضاء الإخباري اللي نتابع فيه كل المستجدات اللي تهم الرأي العام بدرجة كبيرة, ونرجع بتبيعها على المواضيع هذه بالقراءة التحليلية. بعد شوية نقطة انطلاق نرجع فيها على أبرز المستجدات طبعا, وفي تقديمها زميلة مبروكة السديري نتحدث على الوضع العام أكيد, ومازلنا مواصلين تقريبا في نفس العناوين. مبروكة مرحبا بك, أهلا وسهلا وصحة كونجي. خلينا نقوله تفضل.
1: شكرا لامعة, مرحبا بكم كل الأصدقاء المستمعين.
0: بعد طبعا نقطة انطلاق الفقرة التربوية اللي تعودتوا بها الجرس انطلق بتبيع شهر سبتمبر, ومع بدايته ديما يرجع الحديث والاهتمام تونسي بتفاصيل العودة للمدرسية والجامعية. مهم انه نتحدث عن ابرز الاستعدادات للحدث التربوي هذية, واليوم خصصنا فقرة جرس التربوية للحديث عن استعدادات المركز الوطني البيداغوجي اللي تتمثل في طباعة الكتب وتوزيعها, ونتسائل عن توفير الكتاب المدرسي, نسبة أشغال الطباعة إلى حد اليوم, وضيفنا إن شاء الله يعطينا كل التفاصيل في السياق هذية المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود. في الصورة الكاملة بعد نشرة الأخبار نرجع لأزمة الماء المعلب اللي طرح سؤال كبير برشا حول صلوحية ماء الحنفية ومدى مطابقتها لمواصفات السلامة الصحية. تابعنا في السياق هذية في الأيام الفارطة تصريح للسناد اتأكد فيه على أنه مياه الحنفية آمنة وصالحة للشرب. برشا تعليق برشا جدل طرحوا التصريح هذية, نتحدث بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع الخبير في المياه حسين الرحيلي. فرصة ليك آخر فقرة معنا إن شاء الله تابعوها قبل مضي ساعة, نهتم فيها بدروب التكوين المهني. نتحدث اليوم في منتصف الأسبوع عن جديد العودة التكوينية الخاصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني, وتوسع فرص الالتحاق بالسلك هذية وتطوير الاختصاصات. كل التفاصيل إن شاء الله تكون حاضر معنا مديرة الإعلام بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن عدسي. تحيات ضوء بن سالم على مستوى اللوحة الهاتفية, وزميلنا عادل في اللوحة الهاتفية, أما في اللوحة الهندسية التقنية زميلنا ضوء بن سالم. بعد شوية

0: نرجع لكم مستمعينا، نتلقى معكم ديما في منتصف الأسبوع. خليكم معنا تتابعوا كل تفاصيل فقرتنا القارة اللي فيها برشة تنويعات من خلال المواضيع المختلفة اللي باش نتناولوها، فيها التربية وفيها الوضع العام اللي نعيشوه، فيها فرص التشغيل أو فرص التكوين المهني والاختصاصات الجديدة. هذا معكم حتى الماضي ساعة.
1: نقطة انطلاق،
2: نقطة انطلاق،
0: نقطة انطلاق في تأمينها زميلة مبروكة سديري. مبروكة، مرحبا من جديد. نتحدث عن وضع العام اليوم اللي يتحدث عليه التوانسة الكل. مبروكة، شنو يميز الوضع هذايا اللي تقريبا نفس الملامح ونفس الوجهة متاع الوضع العام التونسي؟ مبروكة، عندها فترة متواصلة في نفس النسق، ما فماش تغيير رغم اللي موجة الحرارة بدأت تنقص والحمد لله، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار الخريفية. تفضل الكلمة.
3: أكيد لما احنا منذ فترة ربما الوضع العام في البلاد والرأي العام أكثر شيء هو التزويد بالكهرباء وكذلك التزويد بالماء صالح للشراب. يعني في بداية الصيف تعرف شهر جويلية موجة الحرارة اللي صارت، وكان الشغل الشاغل هو عملية التزود بالكهرباء، ومع انحسار الموجة الأولى متاع الحرارة لشهر جويلية بالتأكيد، يعني بعد فترة قصيرة ربما انطلقت يعني معاناة جديدة للتونسيين في ربما جغرافيا محددة، مش في كل المناطق أكيد، وهي التزود بالماء الصالح للشرب والتزود بالماء المعدني مع تواصل أزمة الكهرباء. يعني ربما في التاريخ شنا نأرخوا إلى صيف 26 كيفاش قضى التونسي على مستوى التزود بالكهرباء، على مستوى التزود بالمياه وعلى مستوى التزود المياه الزوز يعني المعدنية ولا الماء الصالح للشرب. مع الأسف الوضع يروح مكانه منذ بداية الصيف إلى الآن. الوضع كما هو عليه، المواطن

0: ما فهمناش شنو هو الوضع بالذات, ما فهمناش الاتجاه وين, ما خرج حتى مسؤول رسمي من الحكومة ولا من الدولة وضح شنو اللي موجود. انت ذكرت انه فما يعني تغير في المناخ وتقريبا انحسار الموجة الثانية مع ارتفاع درجة الحرارة, وفما شبه طقس عادي يعني الان, ولكن ما زال موجود القطاعات للتيار الكهربائي, وهذه تطرح التساؤل هل انه شنو المستقبل؟ احنا دخلنا للخريف, يعني باش تواصل عملية الانقطاعات هذه في على طوال السنة, تتواصل في فترة الخريف والشتاء, شنو الى الان ما فما حتى ربما مصدر رسمي نجم يفسر باش يفهموا به التوانسة شنو الوضع وين ماشي الوضع بالضبط.
1: كيف فكرت مبروكة تونس يقول بما ان فما ارتفاع كبير لدرجة الحرارة مفسرة نوعا ما هالانقطاعات الدورية, ولكن وقت اللي يستقر الطقس شوية وتكون فما درجات حرارة مقبولة, علاش مرة أخرى يقع يعني برمجة وجدولة هذا القطع الدوري للكهرباء ويقع تنزيل البلاغات هذه يوميا تقريبا مبروكة إلى حد الله؟
0: هي بلاغات للأمانة ما عندهاش مصداقية, خطر أحيانا يصير القطع مع
1: هذا جدل آخر يعني
0: بالضبط لا باش يلزمها الإشارة, لأنه يعني استيق فشلت حتى في تكون أنه عندها المصداقية على مستوى البلاغات, صحيح. مش فقط على مستوى
1: يعني المعلومة يلزم توصل بأمانة يلزم توصل بمصداقية كبيرة للمواطن.
0: ربما ما نعرفش أنا كثرة تعليم ما نعرفش, ولكن للأمانة مع هذا الكلام يقولون المواطنين أنه فمش مصداقية في بلاغات الستيج, ربما في غياب لا مع المصدر الرسمي اللي فسرنا الوضع الحالي, اجتهادات فقط تقول ربما أنه فعلا الانتاج من هذه المادة اللي هي الكهرباء يعني في تناقص كبير جدا الدرجة من الجمش يأمن 24 على 24 طوال السنة,
1: يهدد استمرارية الخدمة هذه الحيوية.
0: ربما لهذا اضطرت استيج أنها تمشي في الاتجاه هذا, وديما نقول رأي الاستيج راهي مؤسسة دولة, وما نتصورش أنه باش تكون هكا حبا في التنكيل بالتونسي أنه باش تصير الانقطاعات بالطريقة هذه بالتواصل هذا, ولكن إلى حد الآن ما شفناش حلول لامعة وما شفناش مخاطب رسمي. احنا البارح شفنا ممثل عن نقابة الاستيج لامعة في تدخل إعلامي, وكان يعني سعيد جدا, كان يحكي هو فرحان ويضحك من أشنو للأمانة يعني من عشنو الوضع اللي يخليه يحكي على وضع سوداوي بطريقة هذه, ولكن مهما كان هو مجرد يعني نقابة وما فماش مصدر
1: بالضبط يعني هو أعطى التفاصيل الموجود عليها خدمات الشركة هذه وكيفاش يقع ربما برمجة الانقطاع على الدوري. مبروكة ظهر لي هذا هو المطالب منه كنقابة, يعني في نهاية الأمر الدولة هي اللي تتكفل بتوضيح التفاصيل للمواطن.
0: بالضبط لا معه ربما في غياب المصدر الرسمي هو وسائل الإعلام تلتجئ إلى البديل
1: اللي هو النقابات,
0: وهو قبل انه يدخل يحكي في الموضوع, ولكن محمول على الدولة انها تخاطب الناس, محمول على الدولة انها واجهزة الدولة انها تخاطب الناس وتفهمهم وتوضح لهم شنو الوضع اللي موجود. هما قاعدين يخدموا, متأكد ان قاعدين يخدموا استيق ولا الحكومة وكل شيء قاعدين يخدموا, لكن هات احكي مع العباد شنو فهمهم شنو الوضعية باش تواصل مش باش تواصل الحلول, شنو ما نحكوش حتى على الحلول لانه اصلا ما لم تطرح الحلول الى حد الان في ظل ربما الغموض اللي يواجهه التونسي. احنا شفنا رئيس الحكومة وقت اللي حكيت على انه بعض المؤسسات الوطنية تعيش يعني ازمة هيكلية ودعت الى كذا كذا, وهذا ما اعتقدش انه
1: مش كافي, ما اعتش ربما
0: الحكومة انه تدعو ولا دعو, معناتها دور رئيس الحكومة تدعو, فش كنت تدعو رئيس الحكومة
1: تدعو المسؤولين على هذه المؤسسات العمومية؟
0: الحكومة هي جهاز تنفيذي, اعتقد انه الجهاز
1: تلزم اكثر من انها
0: ينفذ, صحيح. ينفذ مش مش
1: مش تعطي مش دعوة,
0: مش يدعو, مش يعطي انطباعات. على كل حال ان شاء الله في قادم الايام نشوفوا انفراج خاصة على مستوى التزود بالكهرباء خاصة
1: في النقطة هذه بالذات. ونختم مبروكة نقطة انطلاق نفس تصريح نقابة الستيج الاخير عمل جدل كبير برشا وقت اللي قال احنا نبهنا الحكومة, بعثنا برشا مراسلات انه الوضع باش يكون كارثي في الصيف. هذا كان من تقارير في 2024 مبروكة و2025, واخر تنبيه ربما جاء في افريل 2026, ما صارش تجاوب, ما صارش تفاعل كبير مع المساله هذه, وما صارش حتى الرد تماما على هذه البلاغات اللي جات من قبل النقابة. شنو تعليقك على النقطة؟
0: أكيد لا بعرف متأكدة يعني الناس اللي موجودة المسؤولين اللي موجودين في ستيك 1000% يعني عارفين الوضع اللي موجود فيه البلاد, عارفين
1: قدرات تفسيرات التقنية الموجودة عليها الشركة,
0: عارفين قدرات الشركة, عارفين قدرات الشركة, وعارفين القدرات قدراتها في تغطية التزود بهذه المادة. ربما ما احنا نقوله شركة الكهرباء لأنه هي تابعة وزارة الطاقة, يعني هي في كل الحالات هي جهاز التنفيذي. يعني ما عشنا تضارب داخل المؤسسة ذات ولا في الحكومة ذات, ولكن ديما نقول الإشكال ديما هذا واضح جدا اللي هو الجانب الاقتصادي واللي هو جانب التمويل. ولكن أعتقد وقت اللي توصل تمس الحياة اليومية متاع المواطن بالطريقة هذه النجم ربما أنبوب الأولويات متاعنا, وفما بعض الصرف اللي ماشي أو الأبواب أخرى يجب أن يوجه بالضرورة يعني إلى قطاع الطاقة وقطاع التزود بالكهرباء.
1: واضح. نوصل معاك مبروكة بعد شوية في أبرز العناوين الإخبارية اللي يتبعوها توينس اليوم الصباح.
2: منتصف الأسبوع, منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره, وغدا ننتظره يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث, لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع, منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
1: بتواصل معنا مبروكة في القراءة التحليلية. مبروكة نتحدث عن أبرز العناوين اللي تبعناها اليوم الأصباح. الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنوا اليوم عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين, هكا يقول البيان. والهدف هو الدفاع عن الحقوق والحريات والتمسك بدولة القانون والمؤسسات وصون استقلالية المجتمع المدني. المنظمات الثلاثة مبروكة قالت في بيان مشترك إنه الإطار هذية باش يظل مفتوح أمام كل القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس ومستقبلها للعمل على فتح أفق وطني جديد يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية. تقريبا في نفس مناخ نقطة انطلاق اللي نتحدث فيها على الوضع العام, البيان شخص شنية الوضعية بالضبط اللي يعيشها التونسي اليوم. تفضل الكلمة ليك.
0: أكيد لما هي كانت قبل هذا البلاغ الثلاثي كانت فما لقاءات ثنائية بين اتحاد الشغل وبين المحامات وبين المحامات وحقوق الإنسان تقريبا, وفما دعوات كثيرة من هنا وهناك ربما خاصة للاتحاد يقولون تحمل مسؤوليته في ظل الأوضاع اللي تشهدها تونس وفي ظل ربما النقص الواضح في عدد ربما الإمكانيات اللي كانت متوفرة بالنسبة للمواطن التونسي, وهذا منتظر يعني أن يكون موجود ربما اللقاء الثلاثي هذا في ظل وضع ربما خاصة على مستوى يعني المعيشي على مستوى التزود بالضروريات بالنسبة للمواطن التونسي, هذا أكيد لامعة. ونشوفه في قادم الأيام تكون عنده ربما يعني تفاعلات أخرى, تفاعلات ميدانية ربما تحركات كذا, ولكن يبقى دائما في إطار نشاط المجتمع المدني في تونس وإصرار ربما المجتمع المدني في تونس على أنه يقوم بنفس الدور اللي كان يقوم به سابقا, رغم التوجه الآن ربما في السياسة وفي الدولة أنه مباشرة رئيس الجمهورية يعني خاطب الشعب مباشرة. وشفنا كل ما هي الأجسام الوسيطة هذه ربما تراجعت في أدائها خلال الفترة الأخيرة.
1: واضح. من بين الأخبار أيضا مبروكة المكالمة الهاتفية اللي جرت أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. تم خلال المكالمة هذه وفقا للبلاغ اللي تبعناه على موقع رئاسة الجمهورية تعرضت المكالمة للعلاقات الأخوية اللي تربط بين ليبيا وتونس وضرورة مواجهة عديد التحديات. وأكد خلال المكالمة هذه على وجه الخصوص رئيس الدولة على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. واختم ربما رئيس الدولة موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا وبأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا. النقطة الأولى هي تيسير التنقل الأشخاص والبضائع مبروكة من بين النقاط المطروحة بقوة خاصة على مستوى معبر رأس جديرة.
0: أعتقد هذا رد رئيس الجمهورية على ما حصل في
1: بنجردان.
0: في بنجردان, وإحنا فما برشة يعني تأكيدات أمنية أنه رئيس الدولة في تلك الفترة كان يتابع يعني بشكل دقيق عملية مع إنقاذ الزورق الغارق في بنجردان, وشفنا شبه مسيرة موجودة في بنجردان رغم لم تنتهي ربما بكثافة
1: دعا لها الاتحاد وما كما ذكرت يعني ما صارش تفاعل
0: بشكل كبير. الدعوة إلى التنمية في بنجردان والدعوة إلى الوصول إلى تسوية مع الجانب الليبي على مستوى يعني تنقل البضائع. في هذا الإطار أعتقد أنه جاء التليفون والهاتف والاتصال يعني التشاور بين رئيس الجمهورية والجانب الليبي, ولكن الإشكال هل أنه الجانب الليبي الذي اتصل به رئيس الجمهورية بإمكانه أن يقدم الإضافة على مستوى معبر رأس جدير وعلى مستوى ربما حلحلة هذه القضية. الجانب الآخر لام على الآن ليبيا كأنها في وسط رمال متحركة
1: جدا,
0: يعني شيئا ما يحدث في ليبيا بالتأكيد, شيئا ما يخطط لليبيا بالتأكيد. أعتقد أن تونس ميزمهاش تكون بمنأى عما يحدث في ليبيا بطبيعة الحال بالتشاور وبالتنسيق مع الجزائر. وشفنا المدة اللي فاتت كان أيضا اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد وكذلك الرئيس الجزائري.
1: واضح. نوصل ديما في جملة الأخبار مبروكة. فقط نذكر سيد المستمعين بعد شوية نتحدث في فقرة جرس عن استعدادات المركز الوطني البيداغوجي, خليكم معنا. قبل ما نمشي الأخبار التربوية مبروكة, نتحدث عن تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أنه ظاهرة النينيو التي يتوقع أن تزداد شدتها خلال الأشهر المقبلة تدخل العالم منطقة عالية المخاطر وقد تشهد ظواهر جوية قصوى. يعني البيان هذا مبروكة تحدث على أنه العلم لا يترك مجال للشك, الكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة حيث بلغت درجة حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وتستمر في الارتفاع, ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر وربما تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. شنو تعليقك؟
0: هذا ربما أوضح تنبيه من الأمم المتحدة حول ما نعيشه واللي نعيش فيه الآن يوميا عن قرب.
1: نعم.
0: لأنه خاصة هذا الموسم يعني صيف هذا تحس أنه يعني حرارة غير عادية تماما مرهقة ومنهكة, وشفت حتى يعني على مستوى المستشفيات شفت حتى ضربات الشمس اللي موجودة واللي ما عادش تستهدف فقط ربما كبار السن حتى صغار السن. هذا يبين بالضبط يعني حدة التغيرات المناخية والتهديد ارتفاع الحرارة الذي يهدد الكوكب برمته وليس فقط مناطق يعني محددة. شفنا اللي صار في النيبال المدة الماضية
1: الأربعة
0: من المرات القليلة أنه جبال الجليد
1: تنهار.
0: يعني تنهار بتلك الطريقة والكارثة التي حصلت على الجميع. إذن ينتبه وعلى الجميع أن يبحث عن حلول وعن ربما استنباط جديدة لمرور هذا الأمر بأخف الأضرار.
1: وبعض التوقعات زادة في علاقة بفصل الخريف مبروكة, ذلك علاش الاستباق مثل هذه الظواهر الطبيعية مهم جدا والاستباق يكون
0: نوع
1: طبعا
0: من أي بالضبط نوع من تطرف المناخ.
1: نعم.
0: لا مع بقدر ما تكون فما درجات حرارة بقدر ما يكون في المقابل عواصف يعني غير مسبوقة وعواصف.
1: نعم.
0: بشكل يعني كبير جدا, وفي نفس اليوم تنجم يكون فما حرارة مرتفعة جدا في الأثناء تكون فما عواصف. ونعرفوا على كل حال احنا البنية التحتية في في في في تونس المفروض يعني الآن معش نقول رأي فجأة هوك, حتى الأمم المتحدة تنبه وتحذر يعني معش نقول رأي فجأتنا
1: ولا ما سمعناش ولا ما تفعلناش
0: ولا معناتها موجة الحر مثلا متحسنة هذه فجأتنا حتى بالنسبة للشركة التونسية للاستغلال
1: فجأتناش. مبروكة برشا علماء وخبراء تحدثوا انه صيف 2020 مش يكون صيف حار جدا
0: قبل ماي انه ثم. اذا صحيح الانسان من الجمش يحد من الظواهر من الجمش يسيطر عليها
1: لكن ينجم يستعد,
0: لا ينجم يحد من تأثيراتها ومن أضرارها بالتوقي.
1: نعم
0: بالتوقي.
1: هذا هو. نمشي للأخبار التربوية. مبروك رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أكد اليوم أنه تكلفة المستلزمات المدرسية شهدت ارتفاع عام بنسبة تقدر ب 8%، هذا مقارنة بالسنة الماضية، ودعا إلى توحيد المستلزمات والزي المدرسي واعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء عن العائلات. يعني عنصر آخر يتزاد للمقدرة الشرائية الضعيفة للتونسي اليوم، ارتفاع تقريبا ب 8% في المستلزمات المدرسية.
0: عادي جدا يعني آلية الارتفاع هذه، لأنه فما تضخم في الـ في الـ في الـ في, الـ في تونس، وفما يعني دورة اقتصادية عارضة على الانتاج بشكل وخلق الثروة، يعني باش نشوفوا دوريا وآليا أنه تكون ارتفاعات في كامل المواد مش فقط مع في المواد التربوية.
1: واضح. اجتماع مجلس الجامعات أمس خصص لاستعراض مختلف الاستعدادات وترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية 26-27 في أفضل الظروف. المجلس لحضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس مبروكة تناول النتائج عملية التوجيه الجامعي والمعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي، وكيف كيف تم النظر في نتائج مناظرة الدخول إلى مدارس تكوين المهندسين والاطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بالعملية هذه، والتأكيد على مواصلة تطوير منظومة تكوين المهندسين بما يضمن ملائمتها مع حاجيات البلاد من الكفاءات والاختصاصات الهندسية. المهندسين يبقوا في تونس بعد تكوين مبروكة؟
0: أكيد لا، ما يعني ديما الهندسة من الاختصاصات المفتوحة ديما، واللي تكون فيها ديما تطور كبير، يلزم يكون فما ديما التطور، يلزم نكتفوش فقط.
1: فما هجرة كبيرة برشا للمهندسين حتى مباشرة بعد التخرج.
0: فما هجرة وفي نفس الوقت يعني فما إقبال على اختيار الهندسة كشعب جامعية، ولاحظنا حتى في اختصاص الطب لامعة وحتى في تطوين يعني اختصاص عليها إقبال برشا، بقدر ما فيها هجرة بقدر ما فما إقبال على اختيار التوجيهين هذوما اللي هما الهندسة والطب. وحتى كان مش موجود الهندسة على مستوى يعني الجامعات الحكومية، برشا يختار يقرأ هندسة في الجامعات الخاصة. هذه استعدادات وزارة التعليم العالي، ما ننسوش لا مع ملف الدكاترة اللي معتها موجود مازال مفتوح، وإنهاء الحاق عدد من أساتذة التعليم الثانوي، إنهاء الحاقهم بالمؤسسات الجامعية. هذا صار الموسم هذا، واسترجعت وزارة التربية تقريبا كل الملحقين بالمنشآت الجامعية من أساتذة التعليم الثانوي في مختلف الاختصاصات.
1: واضح. نختم فقرة القراءة التحليلية لعدد من الأخبار مبروكة بأخبار العالم. الجيش الإيراني أعلن اليوم أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت رغم تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن مزيد من الضربات ضد الجمهورية الإسلامية. وقال الجيش في بيان نقله تلفزيون الرسمي طبعا الاستهداف تم بالصواريخ والمسيرات وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي حسب البيان في قاعدة أحمر الجابر الجوية في الكويت. أضاف البيان هذايا أنه مواقع قوات الجيش الأمريكي قاتل الأطفال وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بصواريخ ومسيرات الجيش، وكأنه المنطقة مفتوحة على سيناريوهات سيئة جدا. مبروكة باختصار شديد باش نستقبل ضيفنا سي كريم داود.
0: أكيد لمعة هي حرب استنزاف ما زالت متواصلة بين إيران وآل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الظاهر، ولكن إيران وروسيا والصين وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية ومعتها حلفائها. ولكن نعلم أنه الرئيس الأمريكي مقبل على انتخابات جزئية في الكونغرس، وربما قد تهدئ الأوضاع بعض الشيء في الحرب الدائرة حاليا.
1: واضح. نمشي مباشرة لفقرة الجرس، وخلالها باش نستقبل ضيفنا سي كريم داود اللي هو المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي.
2: جرس جرس
1: جرس نخصوه اليوم للحديث عن أبرز الاستعدادات للحدث التربوي العودة المدرسية 2026-2027، وجزء مهم جدا أو عنصر مهم هو الاستعداد البيداغوجي من خلال المركز الوطني للبيداغوجي اللي يتمثل في طباعة الكتب وتوزيعها. نتسائل اليوم عن توفير الكتاب المدرسي، نسبة أشغال الطباعة إلى حد اللحظة، وبرشا نقاط مهمة من بينها زادة تطبيقة جديدة للتوانسة أبحث عن كتاب، حاجة حلوة برشا الورشة ونجم نعرف التفاصيل من خلال ضيفنا نستقبلوه ورحبوا به المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود. سي كريم مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: صباح الخير سيدة لامع عليك ولكافة مستمعي إذاعة تطاوين.
1: شكرا لك يعطيك صحة. معنا الزميلة مبروكة في القراءة التحليلية. نبدأ معك سي كريم ربما باستعداداتكم أو العنوان الأبرز اليوم اللي يميز عملكم اللي حتى يوم الأحد والسبت ظهر اللي بديتوا في وضعية استمرار وعمل من أجل توفير كل المستلزمات على مستوى الكتب المدرسية.
3: والله في الحقيقة هو العمل مش بدأ في الأسبوع هذايا، هو بدأ العمل تقريبا كافة أيام الأسبوع من شهر جويلية وشهر أوت. يعني تقريبا عندنا شهرين نخدم صباحا مساء ويوم الأحد كل أيام الأسبوع. تعيشك تعرف أنتم عملية متاع طباعة متاع كتب تتم في فترة وجيزة في تقريبا 100 يوم، يعني تقريبا 3 أشهر و10 أيام، ونسبة محترمة جدا من طباعة الكتب. اليوم العناوين المنجزة بلغت 95% اليوم 2 سبتمبر 2026، وإلى بالنسبة لتوزيع الفروع وصلت النسبة إلى 73% ونسبة المبيعات 67%. نحب نقول لك سيدة لامعة اللي سنا برمجنا كمركز وطني بيداغوجي 15.5 مليون نسخة من الكتب المدرسية، ثم 14 مليون نسخة معناها طباعة جديدة، و 1.5 مليون نسخة مخزون استراتيجي للمركز الوطني البيداغوجي. يعني تقريبا النتائج مطمئنة جدا، نسبة الإنجاز محترمة ونسبة التوزيع كذلك معناها محترمة. الكتب اللي قاعدة تدخل طباعة قاعدة توزع على الفروع الجهوية بكامل أنحاء الجمهورية، وتقريبا معناها الأخرين الكتبين قاعدين يزودوا بالكتب ويقوم بعملية البيع الكتب معناها بصفة عادية، ومعناها فما حتى إشكال إن شاء الله بالنسبة للعودة المدرسية 2026-2027.
1: سي كريم بعد شوي نمشي معاك لبعض الأرقام وبعض المؤشرات ديما في علاقة بعملكم طباعة وتوزيع الكتاب للمدرسي. نحيل الكلمة الزميلة مبروكة بتبيع استعدادات كبيرة، وكما ذكر ضيفنا تقريبا يعني فترة متاع 3 شهور و10 أيام هي اللي يستعد فيها المركز البيداغوجي اللي هو جزء لا يتجزأ من العملية التربوية. مبروكة المهمة والمهمة جدا اليوم.
0: أكيد هي عملية روتينية ولكن وآلية ولكن مهمة جدا.
1: نعم.
0: وباهي أن ينجح يعني المركز في تأمينها، لأنه في سنوات ماضية ربما كان حتى الكتاب المدرسي مهدد في ظل ربما على مستوى الورق وإشكالية الورق، وربما التجاء تونس لأول مرة أنه تطبع الكتب المدرسية متاعها خارج البلاد. هذا تقريبا معش موجود. يعني ضروري جدا أن يتم تأمين كل الكتب، وأحيانا معش علاش ما يتمش مراجعة بعض الكتب اللي معناتها ربما فيها دروس معاش موجودة فيها كذا. نحس أنه العملية الطباعة تكون آليا.
1: نعم.
0: يعني ما فماش لجنة في المركز البيداغوجي بعلاقة بطبيعة الحال بوزارة التربية اللي هي تشوف الدروس اللي موجودة، الدروس المحذوفة، تحاول ربما تبدل شوية حتى في الصياغة في الـ في الـ في, الـ في الكتب في الخطر تو فما كتب يعني منذ سنوات تقريبا نفس الـ
1: محتوى،
0: بينما حتى الجيل معاش نفس الجيل والشباب معاش نفس والأطفال معاش نفس الأطفال. اكتفى المركز البيداغوجي بأنه آليا نفس الكتب آليا تتبع آليا يعني تخرج للناشئة وخاصة الإطار التربوي. يسأل علاش متمش حذف، علاش متمش تنقيح ربما الكتب هذه، هل أنه العملية مكلفة، هل أنه فما لجنة يلزمها تصير، هل أنه ربما يطرح
1: مش تغيير مش من مشمولات المركز مبروكة يعني نجم تكون من مشمولات المشرفين على المنظومة التربوية داخل وزارة التربية.
0: ولكن نحن نتحدث عن وزارة التربية.
1: أكيد يعني هو المركز تحت إشراف الوزارة.
0: بالضبط، يعني الكل في إطار وزارة التربية.
1: نعم. سي كريم إذا كان عندك توضيح حول النقطة هذه، عندكم دخل تنجموا تلغيوا بعض الدروس اللي ما يقعش أصلا تدريسها خلال السنة الدراسية، وهذه نجم حتى ينقص شوية الكلفة على يعني المركز وبالتالي على البلاد بصفة عامة.
3: سيدة لامع، المركز الوطني البيداغوجي ينفذ سياسة وزارة التربية، وهو مركز يقوم بعمل التنفيذ وطباعة الكتب اللي يقع برمجتها من سلطة الإشراف من وزارة التربية.
1: نعم.
3: فما إدارة عامة هي مقولة لها معناها النظر في البرامج وفي المناهج، وبطبيعة الحال احنا كل سنة قبل ما نعملوا اي تباعة متاع كتب مدرسية بطبيعة الحال ناخذ القائمة النهائية للكتب المدرسية التي سوف يقوم سوف يقع اعتمادها في السنة الدراسية المقبلة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أثناء ما صار حتى تغيير في حتى عنوان في حتى كتاب مدرسي، يعني تقريبا نفس الكتب هي نفسها، واللي سائل أن يتساءل علاش ما تغيرش الكتب. اليوم عنا احنا قادمين على إصلاح تربوي، وعملية التغيير ولا حذف الكتب ولا غير ذلك هو مرتبط بالأساس بالإصلاح التربوي، وفما بشرة احنا استبشرنا بها أنه سيد رئيس الجمهورية أذن في يوم العلم على انطلاق العمل الفعلي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. فهذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو اللي باش يحدد السياسة
1: نتاع
3: مش وزارة التربية نتاع الدولة كاملة في مجال التربية والتعليم.
1: نعم.
3: وأي إصلاح سوف يتم عبر المجلس الأعلى للتربية والتعليم، فحتى عملية تطوير البرامج وتوقيع البرامج ومعناها النظر في البرامج المستقبلية سوف يتم عبر المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وفي الحال وزارة التربية طرف من جملة العديد من الأطراف في المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: أكيد جدا.
3: نعمل إصلاح التربية وحدنا كوزارة التربية، لكن عنا وزارة أخرى متدخلة في الإصلاح التربوي، وإحنا معناها إن شاء الله معناها يتم عملية إصلاح للمنظومة التربوية ونستشرف
1: بالطبيعة باش ننفذوا سياسة
3: معناها نستشرف لمنظومة تربوية
1: متطورة
3: ومتقدمة، وإحنا رأنا سباقين تاريخيا معناها بلاد تونسية، وكان معناها كانت مرجع في معناها المنظومات التربوية اللي قبل معناها كنا كما قلت لك سباقين في الإصلاح التربوي.
1: نعم.
3: وإحنا متفائلين كل خير
1: إن شاء الله.
3: اليوم عندنا مجلس أعلى للتربية والتكوين اللي باش يقوم بعمل الإصلاح.
1: نرجع معك لعملية توفير الكتاب المدرسي، طبعا ديما في إطار الحديث عن استعدادات العودة المدرسية 2026-2027 توفير للكتاب. والله سي كريم باش نسألوك ربما على كل المستويات التعليمية، هل أنه الكتب متوفرة بطبيعة في الجهات الكل وإلا مازال ربما التوزيع ما تمش؟ لأنه في إذاعة تطاوين نهار ثلاثة سمعت الزميلة فيروز جباهي في مداخلة ميدانية كانت في إحدى المكتبات في تطاوين يتحدث صاحب المكتبة أنه مثلا سنة ثالثة ما هوش موجود حتى كتاب للمستوى هذايا. حبينا نثبته في المعطى هذايا أولا ثم نتحدث على بقية المستويات إذا كان عندك معطيات.
3: شوف بالنسبة للكتب أنا قلت لك ديجا وصلنا للعناوين المنجزة 95%.
1: أي
3: وإحنا اتباعا الكتب اللي تدخل من المطبعة المركزية قاعدة توزع على الفروع الجهوية بكامل أنحاء الجمهورية. إحنا عنا بعض نقص توا في بعض العناوين في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وراهو كي نمشيو المكتبة من قوش كتاب مش معناها راهو الكتاب غير موجود. في بعض الأحيان تلقى المكتبة ذيك عنده حصة متاعه وقام ببيع الحصة متاعه في انتظار التزود بالحصة اللي بعدها وتلقى كتب آخر عنده مازال عنده معناها الكتب موجودة. العملية راهم تاع توزيع الكتب احنا مع الناس جهة نوزعوها غير جهة أخرى، عملية توزيع هي عملية منظمة فيها إجراءات وحسب معناها مؤشرات معينة، وعندنا معناها منظومة معلوماتية هي اللي نوزع بها الكتب على الجهات وبطبيعة الحال على الفروع، والفروع هي باش توزع على الكتبيين الناشطين اللي عندنا اللي وصل العدد نتاعهم 3300 معناها كتبي نشيط منهم اللي تزودوا الى حد اليوم هذايا في حدود 4400 معناها كتبي خذال الكتب. ما نحكيوش على الكتبيين اللي تزودوا من جهات اخرى، نحكي على الفروع الجهويه نتاعنا في كامل انحاء الجمهوريه.
1: منين الجهات الاخرى اللي نجموا يتزودوا منها سي كريم؟
3: فما أخي عنا فما دي جروسيس، فما ناس معناها تخدم البرو. مي احنا احنا احنا كمركز وطني بالدغوجي نحاولوا باش نعطيو الكتبين الحصص نتاعهم معناها اللي باش تكون العملية منظمة نتاع التوزيع، مش ما تصيرش عملية احتكار. ومن لازمناش زاد نربطوا الكتب المدرسيه بالكراس المدرسيه وبالادوات المدرسيه. راني نحكيو على الكتب المدرسيه، يعني احنا كوزاره التربيه مناطق عودتنا توفير الكتاب المدرسي لابنائنا التلاميذ. فما نربطوش احنا في بعض الاحيان الاولياء يربطوا الكتاب والكراس والادوات المدرسيه الى غير ذلك، لكن هذا مش صحيح. الكتب قاعده توزع تباعا ومازال عندنا الوقت، فما خاطر كيما قلت لك فما عناوين قاعده تدخل المركز الوطني وقاعدين احنا ديجا نوزعوا فيها على كامل انحاء الجمهوريه. وعلى سبيل ذكر الحصر مثلا الفرع نتاع تطاوين نسبه معناتها التوزيع ساقط تقريبا 63%، واللي هو معناها رقم محترم،
1: رقم مهم،
3: رقم محترم
1: واضح.
3: فهمتني؟ نعطيك بالحاسب بالتابلو دو بور اللي قدامي معناها،
1: يعطيكم الصحه بالطبيعه، وهذا هو المطلوب، انه تصير توزيع يعني عادل على الاقل في المسائل.
3: معناها عنده نسبه محترمه من الكتب المدرسيه.
1: واضح.
3: لهنا احنا مش حتى اول حاجه معناها نوزعه ويلزم الكتاب يوصل مش المعتمد، يوصل العمادة، يوصل أقرب نقطة للولي وللتلميذ.
1: أكيد.
3: وهذا نسعاوله ودفع منه، حتى احنا تطبيق طورناها في المركز الوطني باش نوصل الخدمة هذه للولي باش يتحصل على الكتاب بتاعه، حتى إذا كان ملقاش في المكتبة المجاورة يلقى في مكتبة واحدة أخرى.
1: باش نعطيك فرصة بعد شوية نفهموا أكثر التطبيقة هذه وعنوانها، وبالعكس باش تسهل برشا على المواطنين أنهم يلقوا الكتب متاع صغيرتهم. لكن نوصل معاك ديما في عملية التوزيع وعملية طباعة الكتب، هل توجد بعض العناوين اللي وقع ربما تغييرها على مستوى المحتوى المدرسي؟
0: خاصة كتاب سنة ثالثة فرنسية يروج أنه تم تغيير العنوان القديم، يعني الكتاب القديم.
1: شنو وصار على مستوى التغيير؟
3: سيدتي الفاضلة، السنة هذه لا وجود لا لتغيير العناوين ولا لتغيير أسعار متاع الكتب المدرسية.
1: مؤكد هذا
0: ما فماش كتاب فرنسوي جديد على مستوى القراءة والفهم.
3: كتاب جديد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027.
1: واضح. واضح. بالنسبة للكراس المدعم، وما أدراك من الكراس المدعم اليوم اللي فعلا راه مش قاعد يمشي للمستحقين متاعه اليوم. فما بين ذفرين حتى مسألة الاحتكار شملت الكراس المدعم، نشوفوا المساحات الكبرى زادة التجارية تبيع الكراس، ما نعرفش مدعم وإلا مش مدعم. على كل حال إذا كان فما توضيح في الجانب هذايا، وكيفاش يتم توزيع الكميات وإنتاج الكميات، هل هو نجم يكون كافي لكل المستحقين في تونس
3: وإلا لا؟ المهام المركز الوطني البيداغوجي هو طباعة ونشر وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي. الكراس المدعم راهو تابع لوزارة التجارة، لوزارة أخرى هي اللي تقوم بعملية الصفقات وطباعتها وتوزيعها وبيعها. معناها
1: توضيح مهم.
3: كوزارة التربية معنا حتى علاقة راهو بالكراس المدعم. وانا الساعة اذكرت راهو فما في بعض الاحيان الناس تربط الكتاب مع الكراس مع الادوات المدرسية اللي هو ما عنده حتى علاقة.
1: واضح. نوصل معك إذن في تتم للاستعدادات هذه، هل أنه مازال يعني باش تمدوا الكميات اللي تم تبعتها الفترة هذه، وإلا اللي باش يقع إنتاجها في الفترة القادمة لبقية المكتبات؟ إلى وقتاش معناها بالضبط يتم ربما نقوله الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية؟ إذا كان عندك بعض الإيضاحات في الجانب هذه ولا نمشوا للتطبيق؟
3: سيدة لا معرا، وكما قلت لك احنا المنجز 95%. معناها هذا راهو معناها الكتب اللي دخلت المركز الوطني البيداغوجي عن الحصة نتاعنا احنا انتهينا من طباعتها كمركز وطني ووصلت 20% سنة. معناها من طورنا الانتاج نتاع المركز الوطني وصلنا برغنا 20% من نسبة نتاع انتاج الكتب نتاع معناها طباعة الكتب. الاخرين عندهم طابعة متعاقدة قاعدين تباعا، معناها اللي ناقصين توا 5% قاعدين تباعا يدخلوا للمركز الوطني البيداغوجي، وقاعدين احنا قوم بعملية التوزيع. يعني من هنا الاسبوع القادم قلت ربي كل العناوين تكون موجودة في المركز الوطني واحنا تباعا قاعدين نوزعوا فيها على الفروع الجهوية. ما فماش مشكل بالنسبة للكتاب، خاصة انه احنا الحاجة اللي طمن اكثر عدد كبير متاع الكتب هو في المرحلة الابتدائية.
1: نعم.
3: على 14 مليون نسخة فما 12 مليون في المرحلة الابتدائية، اللي هو معناها تقريبا كل العناوين معناها متوفرة موجودة، وقاعدين توا بصدد التوزيع متاعها على الفروع الجهوية باش يزودوا من اللوخين الكتبين. فماش فريمون مشكل بالنسبة للكتب، النقص شويه في المرحله الابتدائيه والمرحله الثانويه. كما قلت لك شكون جازه في الاسبوع القادم وتوزع، والعدد راهو قد ما تقدم في المستوى قد ما العدد يقل نتاع الكتب. معناها مش كما مثلا المرحله الابتدائيه ولا المرحله
1: الثانويه. هو قديش ربما عدد الكتب اللي تسجل ربما نقص في طباعتها الى حد اللحظه على مستوى التعليم الثانوي؟ مش نقص الى حد الان، ما توفرش يعني.
3: مش متوفرش
1: بالضبط.
3: التو متوزع على الفروع
1: ما تمش توزيعه، يعني هو موجود ولكن الى حد الان ما توزعش.
3: حتى نشوف احنا شنو المؤشر اللي نخدمه به. معناها بالنسبه لي انا خاصه بالنسبه للمطابع المتعاقده، وقت اللي يجي الكتاب يدخل المخزن المركزي بالنسبه لي انا تم تطبيق لها ويعتبر معنى عمل منجز.
1: عمل منجز على مستوى المركز الوطني البيداغوجي بتبيع.
3: صح ولا صح.
1: واضح. تطبيق أبحث عن كتاب كيفاش يقع نفاذ للتطبيق هذية، كان تعطينا بعض التفاصيل والأولية اللي يسمعوا فينا بتبيع ما يذيعوش برشا وقت اللي بعض الكتب بتكون مش متوفرة في جهاتهم. سي كريم التوضيح من عندك.
3: التطبيق هذه هي في الحقيقة موجودة راهو على الموقع الويب نتاع المركز الوطني البيداغوجي.
1: من قبل يعني موجودة ولا
3: عند عامين؟ عامين موجودة على الموقع، موقع الويب نتاع المركز الوطني البيداغوجي، وطورناها بكفاءاتنا وأولادنا معناها في المركز. وولات معناها تنجم يقع تنزيلها وتحميلها على الهاتف الجوال.
1: جيد.
3: وعملية بسيطة جدا، يدخل الموقع حتى بالهاتف الجوال، يدخل على www.cnp.com.tn يلقى قدامه أبحث عن كتاب، فما خانة مكتوب عليها أبحث عن كتاب. يفتح الخانة هذيك، عنده زوز إمكانيات، إما يدخل على الويب ويتبع ويبحث على الكتاب بتاعه، وإلا يقوم بعملية تحميل للتطبيق، والتطبيق هذيك بطبيعة الحال تعطيه الكتاب اللي يبحث عليه هو شنية المكتبات المتوفر فيها الكتاب. هي عملية بسيطة جدا وسهلة وفي عطة شيء.
1: ويعني التطبيق هذية تتيح للمستخدم أنه يذكر الولاية اللي موجود فيها ولا المعتمدية ولا المنطقة.
3: يدخل بالولاية وبعد يمشي المعتمدية وبعد يمشي المستوى، ووقت يحل المستوى يعطيه الريفيرانس، يعطيه شنو العناوين نتاع الكتب اللي يبحث عليها. ينقر على الكتاب اللي لوج عليه، يعطيه شنو المكتبة اللي موجود فيها الكتاب. علاش انا قلت لكم الساعة راه وقت اللي واحد يمشي المكتبة ما لقاش فيها الكتاب، راه مش معناها مش موجود،
1: موجودة تنجم تكون في مكتبة اخرى.
3: يعطيك الصحة ولا خاطر الطريقة بتاع توزيع الحصص على الكتبيين يلزم تكون متعادلة، ويزم الناس كلها تتحصل على الكتاب باش تنجم معناها توزع على الكتاب، ونجم الناس معناها يكون قريب لهم. من ما حناش الغايه ربحيه ولا الغايه نتاع نبيعوا اكثر عدد ممكن نتاع الكتب بغض النظر على النوع معناها فهمت كيفاش البرودوي معناها المنتج. لا، احنا عندنا عمليه دقيقه في توزيع الكتب، يلزم الكتاب يوصل لكل نقطه موجود فيها الولي والتلميذ.
1: واضح.
3: وكما قلت لك باش ما تقاش عمليه احتكار الكتاب لغايه اخرى. احنا يعني نحب نوصلوا الكتاب يكون قريب للولي وللتلميذ في كامل أنحاء الجمهورية.
1: هذه من التسهيلات بتبيع نتصور اللي تاح المركز الوطني البيداغوجي خاصة على مستوى البحث عن الكتب. فعلا يعني تطبيقة نجم تربح برشا وقت للولي في البحث عن بعض العناوين تنجم تكون منقوصة ومش موجودة في مكتبة بينما تكون موجودة في مكتبة أخرى. إذا جيد التوضيح. هذه نعطي كلمة للمبروكة في التفاعل مع النقطة هذه، بعد نرجع لك سي كريم نختم معاك إذا كان فما بعض الملاحظات الأخرى.
0: ربما هذه خلي أنه أي شكرا. ربما هذه خلي أنه معاش فما من الجوش كتاب ولا من الحصلوش على كتاب ولا يعني الكتب في وقتها القياسي وفي وقتها الطبيعي تكون موجودة ومتوفرة. أنا فقط حبيت نقول الكتب القديمة ولا اللي هي يعني زائدة ربما على النصاب، ولا هي معناتها تنجم تكون إعادة رسك للكتب، هذه ربما ما تدخلش في الدور هذا المركز البيداغوجي.
3: لا، مش من دوره هو سكت الكتب القديمة وراه ما فماش كتب، فماش كتب أولاق، فإحنا كي زايدة راه بصفة عامة بصفة عامة معناها العملية مدروسة.
1: لا، هو المقصود سي كريم سمحني على المقاطعة بالضبط اللي ربما وقع الدراسة بها في السنة الفارطة وما زالت محافظة على جودتها تنجم نستنفع بها لتلميذ آخر. يعني هذا ما يدخلش في دوركم كما ذكرت أنت سي كريم. وشنو هو الحلول تنجم تكون في الاتجاه هذا بما أنك يعني مشرف على هذا الجانب من طباعة الكتب؟
3: والله هو سؤال وجيه، ويتجم واحد يفكر بصفة معناها في بالنسبة يمكن نظرة استشرافية القدام معناها على الكتب هذه، يتجم واحد يفكر يعمل دراسة في الموضوع هذا على أساس أنه معناها الكتب هذه يقع رسكتها ولا الاستفادة منها معناها.
1: واضح. مبروك. أو في الإطار هذية ثم بعض المبادرات المواطنية تنجم تكون في السياق أنه نستفيد من كتب غيرنا اللي مازالوا نجم يقروا عام كامل. مبروكة.
0: أي هي في الريتي فضاء الانترنت في برشا حاجات إيجابية لا معت نجم تكون مواقع ولا مجموعات اللي هي تتبادل
1: الكتب
0: الكتب وتقريبا موجودة في مختلف جهات الجمهورية اللي أنت مثال عندك كتاب من عشر سنة رابع علوم ولا ثالثة علوم ولا كذا يكون في وضعية جيدة تمشي للمجموعة هذه ولا تتصل بالشخص اللي موجود في في المجموعة هذه يستفيد منها تربيه آخر مقابل أنت ربما تلقى في
1: تأخذ المستوى اللي حاجتك
0: به المستوى اللي حاجتك به المهم أهم حاجة تكون يعني في وضعية باهية الكتب هذه ونحافظ عليه وهذه دعوة للناس الكل أن تحافظ ربما على الكتب لأنه ديما تقعد وثيقة قيمة ووثيقة
1: صحيح.
0: ممتازة ونجم التلميذ يعني أكثر من جيل ربما يستغل هذه الكتب وفي نفس الوقت يعني تخفف العبء المادي على الناس اللي نعرفوا الظرفية الاقتصادية ربما اللي موجودة فيها فيها مع العائلات الكل وهذه من البوادر الجيدة واللي ربما نشجعها أكثر فأكثر ألامة فقط سؤال تقني هل
1: أنه
0: سؤال فقط هل أنه كل الكتب ربما اللي درس بها التلميذ التونسي من الاستقلال إلى الآن موجودة عندكم ومخزة عندكم نسخ منها في المركز البيداغوجي يعني أي
1: تبدأ تطمن على الأرشيف مبروكة
0: لا أي إنسان يحب يرجع النسخة معينة من عشرة فمن برشا ناس عندها حنين
1: عندها هي بالذات عندها حنين يا سي كريم راه ظهر لي فهمت اللحظة
0: والله نشري تو في كتب النصوص القديمة قاعدة كل مرة يعرضني
1: خاصة المستوى العربي صحيح
0: في العربي وفي الفرنسية وفي المواد الكل فقط يعني هل أنه موجود أرشيف المركز فيه كل العناوين منذ الاستقلال الآن في مختلف الاختصاصات والمواد والمستويات التعليمية
1: ذكية جدا الملاحظة هذه سي كريمة
3: كل العناوين من الاستقلال إلى يومنا هذا في نسختيها الورقية والرقمية موجودين عنا
1: جيد جدا
3: ودجاء احنا توا عنا فضاء قاعدين نهيئه فيه شكون الفضاء هذا في معناها مكتبة رقمية وفيه مكتبة معناها كل العناوين اللي مرت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا واللي خدمها المركز الوطني للبيداغوجيا ذيك الذاكرة لازم نحافظوا عليها كما لازم نحافظوا على المنتخب
0: ذاكرة تونس ذاكرة وكذلك سامحني ذاكرة وكذلك الخبرة لأنه احنا تو نحكوا على المجلس أكيد. الأعلى للتربية وفما إصلاحات للمجلس الأعلى
1: نجم يتم الاعتماد على هذا
0: نجم الاستئناس بها لأنه فعلا فما كتب قيمة جدا جدا جدا مع الأسف الشديد ربما الكتب اللي موجودة حاليا لا ترتقي إلى القيمة اللي كانت موجودة فيها هذه الكتب فعلا ثمينة جدا يعني
3: أكيد.
1: واضح وأكيد يعني السؤال هذا ما كنتش توقعه سي كريم ولكن مهم جدا وعطانا معلومة أنه الحمد لله موجود يعني تاريخ وذاكرة التربية ذاكرة وطنية يحتفظ بها المركز الوطني البيداغوجي ولما لا يكون سند إن شاء الله للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
3: أكيد سوف يكون سند للمجلس الأعلى وسوف يكون سند للإصلاح التربوي
1: جيد
3: وزي وجبنا وما تم في التمثيل
1: وخاصة تسهل أكثر المأمورية وقت يكون رقمي يعني النفاذ ليه يكون بكل سهولة سي كريم نخلي لك كلمة الختام وديما في اتجاه رسالة الطمأنة للتونسي اليوم اللي ينجم يتوقع في ظل يعني نقص بعض المواد بين ظفرين وبعيد هذا على الشأن التربوي ولكن ينجم يقول لعل يكون فما نقص زاد على مستوى الكتب شنو تنجم تقول للمواطنين في آخر مداخلتك
3: بارك الله فيك الحمد لله كل الكتب إن شاء الله بشكون موجودة من هذا الأسبوع القادم في كل أنحاء الجمهورية في حتى إذا كان واحد يدخل للتطبيق اللي احنا أعلننا عليها واللي هي تسهل العملية للمواطن وملقاش الكتاب ينجم يتصل بأقرب فرع جهوي للمركز الوطني البيداغوجي ويقتني الكتاب متاعه ثم حتى مشكلة
1: واضح سي كريم وانت تتحدث مبروك تصور شنو سألتني هل يمكن النفاذ للموقع الإلكتروني بطبيعة للمركز وتحميل بعض الكتب مثلا سنة أولى من عرش عام 96
3: لا هو حاليا اللي موجودين في البرنامج الوطني معناها البرنامج اللي عندنا البرامج الرسمية يتنجم تحملهم من الموقع نتاع الويب عندنا في الصيغة الرقمية موجودين الكتب
1: تحميل يعني
3: 206 206 كتاب اللي موجودين في البرامج الرسمية لوزارة التربية موجودين على الموقع الويب وينجم واحد يقوم بتحميل النسخة الرقمية معناه ما فماش مشكلة حتى اللي عنده الكتاب ما استعوش راهو ينجموا يعمل تحميل بالنسخة
0: ينجم يحمل البيع يعني شوف ربما
1: واضح. يعطيك صحة سي كريم داود المتصرف المفوض المركز الوطني البيداغوجي، بارك الله فيك على كل المعطيات هذه، ان شاء الله ربي يعينكم وبتبيعة. شكرا وتحياتنا لكل العاملين في المركز اللي يعاونوا برشا بتبيعة على انه تكون فما عودة مدرسية ان شاء الله امنة ومستقرة وبنجاح وتوفيق للجميع. شكرا سي كريم، مبروك. نختم الجزء متاعنا في انتظار الانطلاقة الفعلية للعودة المدرسية، وبدا ربما ان
0: الصفقة مصدر
1: العائلة التونسية.
0: ربما منظر مسؤول أنه كل الكتب تكون متوفرة تقريبا مازال 15 يوم مش كامل على العودة المدرسية، ولكن أعتقد أنه بتكون عودة مدرسية عادية جدا.
1: ثم عمل كبير في الاتجاه هذايا،
0: توفر كل العناوين، ما عندناش أزمة ورق، ما عندناش أزمة طباعة. تكون عودة طبيعية وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق
1: إن شاء الله. قدمنا الإضافة في الموضوع هذايا اللي يهمكم التوانسة الكل. خليكم معنا منتصف الأسبوع، ما زال متواصل حتى الماضي ساعة إن شاء الله. بعد شوية نشرة الأخبار رفقة الزميلة فاطمة الرعاش، ونوصل معكم اللقاء.
2: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
4: نشرة الأخبار.
1: شكرا لامع، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة. نبدأها بأبرز العناوين. مؤتمر دولي بجرجيس يبحث بداية من اليوم التطورات الطبية في جراحة القولون وأمراض الأورام والجراحة الروبوتية. إحداث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية بالمعهد العالي لعلوم وتقنية المياه بجابس. وطنيا، جلسة بوزارة الفلاحة تتابع وضعية قطاع الدواجن لتأمين الانتاج ومجابهة التطورات الطارئة. ودوليا، إيران تستهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. لأول مرة بالجنوب التونسي تنظم الجمعية التونسية لجراحة الأمعاء الغليظة والمستقيمة بداية من اليوم وإلى غاية 5 سبتمبر الجاري مؤتمرها الدولي التاسع. دورة لهذا المؤتمر تبحث آخر التطورات الطبية في جراحة القولون والمستقيمة وأمراض الأورام والجهاز الهضمي والجراحة الروبوتية. مؤتمر يشارك فيه حوالي 200 طبيب وخبير ومختص تونسي ودولي، ويتضمن سلسلة من المحاضرات والمداخلات العلمية. الدكتورة هبة حسين عضوة بالجمعية تبرز أهداف هذا المؤتمر باستضافة أمنة الزميلة شعل المشعي.
5: أول مرة الجمعية التونسية قررت تتحول للجنوب وتقترب بالأهالي الجنوب وللطبالي في الجنوب باش تسهل عليهم الحضور متاع المؤتمرات ومواكبة الفعاليات والتطورات والتقدمات اللي صايرة في مجال الطب ومجال الجراحة والجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية. الحاجة جديدة زادة في المؤتمر متاعنا سني اللي احنا جبنا آلة محاكاة للجراحة الروبوتية اللي هي باش تخلي الأطباء الشبان والأطباء يتعرفوا على الجراحة الروبوتية ويجربوا، اللي هي أول مرة تصير في تونس وفي المؤتمرات التونسية، باش تعطي فرصة للأطباء الشبان كيف كيف للأطباء الكبار إنهم يتعلموا. وهذه الكل باش يكون تحت تأطير كفاءات علمية وقامات علمية جيتنا من الخارج، كما أمريكا، كما جامعة هارفارد، كما بورتسموث، كما بريطانيا، اللي هما باش يعاونونا ويوريونا كيفاش، على خاطر احنا هذه تسمى سابقة في تونس وحاجة جديدة قاعدين نتعلموا فيها. عنا تقريبا 200 طبيب اللي هما مقيدين توا في المؤتمر هذايا. ان شاء الله يكون مؤتمر ناجح، ان شاء الله تكون تجربة جديدة في الجنوب وتشجعنا باش نعاود ونرجع برشا مرات اخرين ان شاء الله.
4: في ولاية جابس أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي، يتمثل في أحداث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية، وذلك في إطار تأهيل الإجازات بالجامعة التونسية لملائمتها مع سوق الشغل. ويأتي إدراج هذه الاختصاصات الجديدة استجابة للحاجيات الملحة لسوق الشغل التونسية والعالمية لكفاءات مختصة في مجابهة التغيرات المناخية وإدارة الثروة المائية. مدير المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه بجابس رشيد بخشينة يقدم التفاصيل في استضافة أمنها الزميل محمد العكاشة.
6: العرض هذا يتمثل في إجازة في مجال الهندسة المائية، والإجازة هذه متكونة من زوز مسارات. المسار الأول هو حول تهيئة وتصرف الموارد المائية، هذا اختصاص جديد يشمل الفنيين اللي يشتغلوا في مجال معالجة المياه، في مجال تهيئة الأحواض المائية، في مجال التصرف المستدام في الموارد المائية. والمسار الثاني هو التنقيب والتجهيزات المائية والهيدروليكية، يتمثل المسار هذا معناه في تكوين فنيين مختصين في مجال التنقيب على السوائل. ربما احنا يكون بالتحديد المياه، ولكن يجب نكون الطبع حتى بالنسبة للسوائل الأخرى، إلى جانب صيانة وتعهد التجهيزات المائية مثل محطات الضخ، مثل محطات التحلية. هذا ما معناه عروض التكوين اللي يطرح المعهد بالنسبة لإسناء، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة متاعنا.
4: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك عن انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من غرة أكتوبر القادم، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفقا لما أفاد بها اليوم أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي على موجات الإذاعة الوطنية. منصة ستمكن الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإذاعة، وسيكون رد البنك خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو الرفض حسب المتحدث. هذا وتمنح قروض الشرف دون فوائد ودون ضمانات عينية، وتكون عبر تخصيص البنوك ل8% من أرباحها لتكون في شكل خط تمويل في الغرض. تم أمس بمقر وزارة الفلاحة عقد جلسة خصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن. تم التطرق خلالها إلى الإجراءات العاجلة لتعزيز التدخل لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازن القطاع في ظل نفوقي الدواجن. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على مواصلة المتابعة الحثيثة للوضعية واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتأمين الإنتاج ومجابهة مختلف التطورات الطارئة. وتم التأكيد كذلك على أهمية مراجعة بعض التشريعات والإجراءات بما يساهم في تسهيل توريد الأدوية والمواد البيولوجية اللازمة والتدخل المبكر للحد من الخسائر، بما يعزز حماية قطيع الدواجن والثروة الحيوانية بصفة عامة. أعلن اليوم كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك. قالت المنظمات الثلاث أنه يهدف إلى العمل من أجل تونس والتونسيين ودعم دولة القانون والمؤسسات. واعتبرت هذه المنظمات أن تونس تمر حسب تقديرها بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، وعزت ذلك إلى خيارات وسياسات قالت إنها لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة، واعتبرت أنها ساهمت وفق تقييمها في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة. كما عبرت المنظمات الثلاث عن قلقها إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات، ودعت إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية وفتح مسار للحوار المجتمعي بما يحفظ وحدة البلاد ويصون الحقوق والحريات. وأوضحت في بيان مشترك لها صدر اليوم أن الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام كل القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين بهدف الدفع نحو ما وصفته بأفق وطني جديد يقوم على الحوار والتشاركية. نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الدولي، استشهد صباح اليوم فلسطينيان اثنان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع التواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي لبنان، شهد الجنوب اللبناني اليوم استمرار التصعيد الميداني مع تواصل توغل قوات صهيونية في مناطق حدودية لبنانية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية وتفجيرات. إلى ذلك، قال ثلاثة مسؤولين في المنطقة أن إيران هددت في رسالة نقلت إلى واشنطن الشهر الماضي بأن أي هجوم صهيوني شامل على تلة علي الطاهر جنوب لبنان سيقابل بهجوم إيراني واسع النطاق. وضمن تطورات المنطقة، أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات ضدها. وقال الجيش الإيراني أنه استهدف صباح اليوم بالصواريخ والمسيرات أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. إلى ذلك، كشفت وكالة رويترز للأنباء أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة خلال شهر نوفمبر القادم، خشية أن تؤدي تداعيات الصراع إلى خسائر انتخابية للحزب الجمهوري. وحسب المصادر، قد تبحث الإدارة الأمريكية خيارات تصعيد العمل العسكري ضد إيران بعد انتهاء تلك الانتخابات. قالت بعثة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة

0: إحداث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية بالمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه في جابس. جلسة بوزارة الفلاحة تتابع وضعية قطاع الدواجن لتأمين الإنتاج ومجابهة التطورات الطارئة. ودوليا إيران تستهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. نقطة نهاية لهذا الموعد الأخباري هذه الظهيرة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: منتصف الأسبوع،
7: منتصف الأسبوع،
6: بين أمس مضى وغدا ننتظره،
7: وغدا ننتظره.
6: يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث،
7: لنقرأ الحدث
6: ولنفهم الواقع.
7: منتصف الأسبوع،
6: منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.

0: ونرجع لكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار نص نهار وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في منتصف الأسبوع اللي قاعد توصل حتى المذي ساعة. ذكركم إن شاء الله شنو ما زال يستنى فيكم حتى المذي ساعة، الصورة الكاملة بعد شوية اللي تعودتوا من خلالها نرجع نجاوب على الأسئلة المطروحة، السؤال اللي نجم يطرحه للمواطن. نرجع اليوم على أزمة الماء المعلب اللي طرحت سؤال كبير برشا، صلاحية ماء الحنفية مدام وطبقتها لمواصفات السلامة الصحية. نحاول نعرف التفاصيل الكل من خلال حضور ضيفنا إن شاء الله بعد شوية، يحضر معنا حسين الرحيلي الخبير في المياه. كذلك فرصة ليك الفقرة اللي تهتم بالتشغيل وكذلك بالتكوين المهني، برشا استعدادات كبيرة من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني الفترة هذه، نحاول نعرف فرص الالتحاق بالتكوين كيفاش نجم تكون وشنية أبرز الاختصاصات اللي باش يتم الإعلان عليها إن شاء الله مع بداية السنة التكوينية الجديدة 2026-2027. فاتن العدسي مديرة الإعلام بالوكالة إن شاء الله تكون حاضرة معنا. مبروكة ترجعنا في القراءة التحليلية، مرحبا من جديد مبروكة، أهلا وسهلا.
1: مرحبا مع رسالة،
0: تحياتنا لكل الفريق. زيد ذو بن سالم الكلمة ليك وبعد شوية نواصل معكم.
2: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
0: متواصل معنا مبروكة، مبروكة في انتظار انه بعد شوية ان شاء الله باش نرفع اذان صلاة الظهر، لكن قبلها في تحرير للوقت فقط حتى يحضر معنا ضيفنا. ازمة الماء المعلب وشنو ربما طرحت من اشكاليات على مستوى معيشة التونسية. مبروكة، احنا خلينا نقوله محظوظين شوية في الجنوب، ما انطرحتش برشا ربما في تطاوين، لكن في الجهات المجاورة مثلا جزيرة جرب بحكم انها منطقة سياحية سجلت نقص فادح في المياه المعلبة، لكن بصفة عامة هي ظاهرة مست التونسي بصفة كبيرة برشا. وطرحت سؤال جوهري مبروكة حول الماء الحنفية ولا ماء السبالة المعروف بطبيعة، نجم يستعمله تونسي، نجم تكون عنده ثقة مرة أخرى، كيفاش نجم تتبنى الثقة هذه أصلا، تنجم تتبنى بعد تصريح الصناد وإلا لا، شنية الوضعية بالضبط حسب قراءتك التحليلية؟
1: ربما هو السؤال المهم، لا معلش التونسي يتصدر مستهلكي الماء المعلب في العالم.
0: صحيح،
1: من أكثر الشعوب اللي تستهلك ربما ماء معلب في العالم. هل هو انعدام ثقة في الماء الصالح للشراب الذي توفره الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ الإشكال أنه لم يطرح هذا، لم يكون ربما حتى محل تحقيق استقصائي أو تساؤلات على مستوى الدولة، علاش الشعب التونسي بنسبة كبيرة يفضل أنه يستهلك المياه المعدنية؟ هل هو رفاهية من الشعب التونسي؟ وأعتقد أنه هذا صعب شوي باش نحكو على الرفاهية بالنسبة للشعب التونسي. هل هو اضطرار من الشعب التونسي أنه ربما أمام صحته من الجمش ربما يباجل حاجات أخرى ويخلي الأفضلية لصحته أنه يستهلك يعني مادة صحية اللي هي المياه المعلبة؟ هذه كثير من الأسئلة اللي تطرح واللي خلت الأزمة هذه تتفاقم، لأنه كان ما كانش فما نسبة كبيرة جدا من استهلاك المياه المعلبة ما كانش تطرح أزمة المياه المعلبة، أنه فماش تخزين ما فماش كذا. قبل ما نحكو على التخزين، قبل ما نحكو على السياسة اللي عملتها الدولة في مقامة الاحتكار واللي هي أضرت عديد القطاعات، علاش المواطن التونسي بنسبة كبيرة يستهلك المياه المعلبة؟ شنو اللي صار على مستوى معناتها الماء الصالح للشرب خاصة في العاصمة؟ لا مع كانت من أعذب المياه هي مياه العاصمة، احنا نذكره حتى الأجيال اللي من جهات أخرى اللي قرأت في سنوات يعني في في في تونس العاصمة كان ماء الحنفية مقبول جدا، وكان يجي من زغوان يعني من
0: مياه العيون بصفة عامة كانت تتزود
1: يعني ربما لتبدل أنه يعني الاستهلاك العاصمة ولا الأكثر من السدود اللي موجودة في الشمال. وحاجة أخرى معطى مهم جدا هو ربما تقادم القنوات الجالبة لهذه المياه، خلت ربما الوضعية بهذه الطريقة، إلى جانب مسألة الاحتكار وما نعم. أدراك ما الاحتكار، اللي من ربما ناس في الميدان، ناس عندهم دبوات في الميدان حكاوا اللي هي فعلا يعني أثرت كثيرا على التزود بهذه المادة.
0: صحيح اللي ذكرته مبروك، ولكن في نهاية الأمر أزمة المياه بصفة عامة هي أزمة اليوم تأثر برشا على العالم بصفة عامة، وين تنجم تكون تونس في الأزمة هذية، وشنية الاستراتيجية تنجم تعتمدها للدولة، إلى جانب نقاط أخرى إن شاء الله بعد شوية نطرحوها مع بعض.
1: أنا نذكر مجلة العربي لامع للمستمعين اللي يعرفوا مجلة العربي من أكثر التحقيقات اللي عملتها على المياه، وقالت أنه في السنوات ربما تحدث على الثمانينات ولا التسعينات مجلة العربي تحكي أنه الحروب القادمة مش تكون حروب على
0: حرب
1: المياه. وهذا اللي بدينا نعيشه في الـ في الـ في, الـ في الإطار هذا أمام الندرة متاع المادة هذه، مع ربما الغاز والبترول تكون أهم حاجة اللي هي
0: الأمن المائي والأمن الغذائي، زاد من بين أكبر الملفات المطروحة عالميا اليوم، وإن شاء الله نقر واحنا في الاتجاه الصحيح على مستوى بلادنا. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة الآن لمنتصف الأسبوع.
1: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع.
0: نمشي مباشرة لفقرتنا الموالية الصورة الكاملة ونستقبل ضيفنا في السياق هذه.
1: الصورة الكاملة، الصورة الكاملة.
0: نرجع على أزمة الماء المعلب اللي طرح تساؤل كبير برشا. صلاحية ماء الحنفية ومدام طبقتها لمواصفات السلامة الصحية، تبعنا في الليامات هذية تصريح للسوناد تأكد فيه أنه مياه الحنفية آمنة وصالحة للشرب، ولكن التصريح هذا يقابله فقدان ثقة كبير برشا في جودة مياه السوناد. وطبعا تخلينا نطرح السؤال هذا بكل جدية على الخبراء في هذا السياق. ضيفنا الخبير في المياه حسين الرحيلي حاضر معنا على خط برنامج. سي حسين مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
2: شكرا تحية لك وإلى أهلنا في جنوب الشرق.
0: شكرا يعطيك الصحة. سي حسين معنا في الاستوديو زميلة مبروكة. مش شوية كنا نتحدث عن هذه الأزمة، أزمة المياه المعبأة اللي كشفت أزمة أعمق في علاقة بصلاحية ماء الحنفية وخاصة تطبيقها لمواصفات السلامة الصحية. اليوم فما أزمة كبيرة برشا، أزمة ثقة بين الماء الحنفية والمواطنة التونسي.
2: بكل تواضع ووضوح، ما حناش شيء أزمة ثقة، هو المواطن يحس بتناول الماء يحس أنه غير مستفاد. وهنا فرق ما بين السلامة الصحية من مياه الصناعي تبقى للمواصفات التونسية وتبقى للسلامة البكتيريولوجية، هي مياه معناها بكتيريولوجية صالحة للشرب، والمياه تبقى للمواصفات التونسية. لكن المواصفات التونسية هي نجم.
0: سي حسين سامحني على المقاطعة لكن مش نسمع فيك جيدا، رجاء كان غيروا المكان شوية حتى توصل الصورة المسموعة يعني واضحة للسادة المستمعين، خاصة ونحن نتحدث على موضوع مهم جدا وحساس جدا. وفعلا الناس اليوم في حيرة من أمرها، نرجم نرجع نستعمل مياه الحنفية وإلى لا. سي حسين تسمع فينا؟
2: نعم نسمع فيكم جيدا.
0: تفضل، وإحنا زادة صوتك يوصلنا جيدا، تفضل.
2: بالنسبة خلينا نوضح نقطة مهمة، الفرق ما بين مياه مطابقة للمواصفات التونسية والمياه ذات نوعية جيدة معناها متصالح معها المواطن. المواطن التونسي إلى حدود 94-95 كان يتناول المياه الحنفية بطريقة عادية، يعبي الروبيني يحط الدبوزة تبرد في الفريجيدير ويتناولها. لكن بعامل الوقت بعامل تخلي الدولة عن الاستثمار في مجال معالجة المياه، معناها مع تقادم القنوات مع ارتفاع منسوب التبخر نظرا لارتفاع درجات الحرارة وبالتالي ارتفاع ملوحة المياه في السدود، لأن نحن نشرب تقريبا 70% من التوانسة يشربوا مياه السدود. العناصر هذه كلها متجمعة خلت أنه نوعية المياه تتراجع، نوعية المياه تولي غير مستساغة، ارتفاع نسبة الملوحة توصل معدل 1.4 مع نسبة الكربونات مرتفعة، الشيء اللي يخلي الماء غير مستساغ. هذا ما يعنيش أنه اليوم رانا كي نشربوا من مياه الحنفية مع أن حتى مضرة صحية، الصناد تقوم بالمراقبة البكتيريولوجية وتقريبا تخلي المياه هذه بشكل أو بآخر غير مضرة معناها بشكل مباشر. لكن بعامل الوقت المراكمات هذه لسنوات أدت إلى أنه الإنسان المواطن التونسي بيحس في الماء غير قابل للشرب معناها وبالتالي فقد الثقة فيه، الشيء اللي خلينا اليوم معناها نهرع الكلنا إلى زوج وجهات تقريبا، وجهة ما يسمى بالمياه المعلبة ووجهة مياه المجهولة المصدر. في الموضوع هذا نورمال ما اللي صار السنة هذا يلزم يكون مؤشر أن الدولة تعيد معناها سياستها في مجال مياه الشرب، تقول وين المشكل، شنو الحلول، وشنو الاستثمارات الممكنة في ثلاثة نجاية باش نرجعوا الثقة في مياه الحنفية. لأنه إحنا كي ناخذ مثال فرنسا، 65% من الفرنسيس يشربوا في مياه الحنفية، معناها ليش؟ لأنه هنالك استثمارات كبيرة في المجال هذايا، وهذا يراه استثمارات ما فيهاش مزية، لأنه أكبر من أكبر الحقوق على أي دولة هي توفر مياه صالحة للشرب يستسيغها المستهلك معناها وتوصله للدار.
0: ما هو أنت المواصفات تحدثت عليها وخاصة بماء الحنفية في تونس هي اللي خلت المواطن يلتجأ للمياه المعلبة، وتعتبر تونس من أكثر الدول استهلاكا للمياه المعلبة اليوم. سي حسين
2: نحن نستهلك وحسب الإحصائية انت 2024 تقريبا 226 لتر للمواطن في العالم في العام. هذه المواصفات المعدل العالم 44 لتر. إذا نحن تقريبا نصنف في 30 أو 40 على مستوى استهلاك المياه المعلبة في العالم. وهذا دليل واضح على أنه اليوم شنا في أنه نخلو المواطن يتصالح مع مياه الحنفية. هذا يكبدو مصروف إضافي راه يوصل المصروف المياه المعلبة يتجاوز 140-150 دينار في الشهر. هذه أعباء كبيرة برشا. وبالتالي اليوم ضروري أن صار سناء وراو ينجم بارتفاع درجات الحرارة بعام للتحولات المناخية راو عام يوثقوه. وبالتالي راو ينجم تكون الإشكاليات اللي نعيشوها اليوم ترجع
0: تتفاقم لا قدر الله
2: بأكثر قوة.
0: واضح نتفاعلوا مع النقطة هذه ونرجع لك سي حسين. مبروك الكلمة ليك. الصورة واضحة جدا اليوم فما تقدم كبير برشا للإمكانيات السناد للأجهزة لكل ما يقع استعماله لتوزيع الماء الصالح للشرب. فالنتيجة اليوم التونسي بعد على المياه الصالحة للشرب مياه الحنفية. وقت اللي كان في عام 95 حسب ضيفنا يستعمل ماء الحنفية والأمور لبس.
3: ربما نرجع ديما للخيارات الاقتصادية في الـ في الـ في البلاد لامعة في المجالات الكل مش فقط في مجال المياه. تحس وكأنه الدولة قاعدة توخر قاعدة تخلى على الدورة بتاعها اللي يلزمها تقوم به في التعليم المدارس العمومية مقابل القطاع الخاص في الصحة المستشفيات مقابل
0: المساحات
3: على مستوى المياه مياه الحنفية مقابل الخواص اللي يعملوا في الشركات متاع المياه. وكأنه الدولة تتخلى شيئا فشيئا بسبب الأزمة المالية وأزمة السيولة اللي نعرفوها تعيشها البلاد.
0: نعم.
3: ولكنك تشوف التأثير أنه شيئا فشيئا تنزح للخواص وشيئا فشيئا المواطن التونسي قاعد يفقد حتى ربما في ثقته في أجهزة الدولة. إذا كان فما يلزمها تكون فما سياسة جديدة وإيمان جديد بقدرة الدولة وأجهزة الدولة مؤسسة الدولة على استرجاع دورها. احنا شفنا يعني التحذير الكبير اللي عملته رئيس الحكومة لامعة أنه فما مؤسسات عمومية تعيش ربما بين ذفرين هي ما قالتهاش ولكن كارثة على مستوى الوضعية المالية وعلى مستوى الوضعية الكل. هذا هو تكيم الصناعات كما الساكمة كان يعني المفروض أنه تكون فما سياسة جديدة لامعة في الدولة تسترجع دور الدولة في القيام بالعمل اللي كانت تقوم به لسنوات ما كانتش عندنا ربما التعليم الخاص برا حتى للدول المتقدمة اللي مسيطر ماهوش التعليم الخاص أو التعليم العمومي. نحن نشوفه سنويا ربما حتى على مستوى مؤسسة التعليم الخاص. نفس الشيء على مستوى
0: كل القطاعات
3: بالضبط يعني تخلي المواطن وين يلقى الحل كي يمرض وين يلقى الحل. أغلبية الأحيان ما يلقاش في السبيطار يلقاه في المساحة في التعليم يلقاه في المؤسسة الخاصة
0: رغم اللي في بعض الأحيان قدرته راي ما تنجمش تستجيب لمتطلبات
3: نفس الوضعية لأنه من الرفاهية أن المواطن التونسي جامعة باش يشري الماء المعلب بالدرجة
0: ما هيش رفاهية بالعكس هو يضطر أنه يشري الماء
3: اضطرار ربما لأنه بيضحي بحاجات أخرى في ميزانيته مقابل أنه
0: يحافظ على صحته
3: بالضبط. يعني هنا أعتقد أنه هي المسألة أعمق من أنها ربما معتها سوء تصرف ولا سوء إنتاج للمياه المعلبة وما إلى غير ذلك بقدر ما على الدولة فعلا بسياسة جديدة أن تسترجع قدرتها وتسترجع سيطرتها على الدولة بالكل وعلى المجالات الكل. وإذا كان يلزم فما إصلاح يلزم فما يكون إصلاح باش الدولة تسترجع الدورة متاعها. وإذا كان فما التضحيات يلزم يعملها المواطن التونسي يعملها التضحيات مقابل أنه بعد سنوات الجيل الآخر وشي يلقى ماء صالح للشرب نظيف معناتها كما في فرنسا كما كان يتحدث ضيفنا في فرنسا كما في أماكن أخرى يلقى التعليم ثقته في المدرسة العمومية التونسية يلقى ثقته في السبيطار وقت يمشي للسبيطار يعني يكون كل ربما الضروريات الصحية متاعهم مستجابة ما كانش ربما من أزمة الأزمة لا مع أعتقد أنه الأمر سيزداد سوء.
0: واضح. نرجع لك ضيفنا سي حسين الرحيلي الخبير في المياه بتبيعة احنا تبعناها كأزمة أزمة المياه المعلبة ولكن طرحت عدة أسئلة وهي محور حديثنا معاك اليوم. تخلينا أمام أزمة منظومة المياه بصفة عامة سي حسين وانت أكثر من مرة في ذاعة تطاوين تحدثت في كل الوسائل العالمية بتبيعة على أهمية الاستشراف في قطاع المياه بصفة عامة.
2: بطبيعة اليوم أزمة المياه المعلبة وأزمة المياه الشرب بتاع السنة لا هي إلا الشجرة التي تخفي غابة عن سياسات عمومية متقادمة عن مجانس المياه. تقريب نص قانوني اللي عنده أكثر من 50 عام ما عادش نجم يعبر على الوضع حقيقته والاحتياجات الحقيقية والطلبات، إضافة إلى أن السياسات العمومية القديمة في تعبئة الموارد المائية، في ضخها ضعف التمويلات، تخلي الدولة تدريجي على الخدمات العمومية كما قالت صديقتنا معناها من تعليم صحة نقل وغيرها. هذا يعني اليوم يلزم نبدل السيستم القديم، نحطوا أرواحنا اليوم أنه راو التحديات قادمة، راو كما شفنا اليوم في الماء والكهرباء، راي شفنا منظومات أخرى عانينا منها، معناها اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، معناها المواد الأساسية. إذن من أزمة الأزمة، وهو دليل واضح على أن معناها منظومات كاملة يلزم إعادة النظر فيها، خاصة بالنسبة للحقوق الكونية والأساسية والحياتية كما الماء. اليوم أبينا أن كرهنا راهو سياسة الستينات والسبعينات ما يمكنهاش باش تحل إشكاليات حاجياتنا في 2026. هذاك علاش اليوم يلزم نحلوا الملف في حوار مجتمعي شامل، معناها كل الأطراف المعنية بقطاع الماء والتصور التوانسة الكل، معناها كل واحد في موقعه مسؤول على أن يساهم باش نرسم سياسات جديدة، نرسم تصورات جديدة، ناخذ معنا الاعتبار حاجتين مهمين: تطور أنماط عيشنا وحاجياتنا، وتحولات مناخية قاعدة تضغط من عام إلى آخر وتفرض علينا تبديل منظومة التفكير، تبديل المقاربات القديمة بمقاربات جديدة. وبالتالي اليوم كما أشكال البناء، اليوم نحن من أكبر الإشكاليات اللي تعرضنا لها، علاش احنا عم محتاجين لطاقة أكبر؟ لأنه اليوم البلديات تعطي رخص إلى تقريب عمارات كلها باللور، وتعرفوا أنتم باللور معناه يلزموا طاقة كبيرة باش تبردوا. من اليوم الدول قاعدة تتكيف على مستوى التراب، على مستوى تهيئة المدن، على مستوى البناءات، على مستوى كذا، ونحن ما زلنا نتواصل بنفس الآليات وبنفس العقليات نتاع سنوات السبعينات والثمانينات، اللي اليوم ما عادتش تقريبا ما عادتش تنجم تكون صالحة.
0: واضح هذه الوضعية، وبطبيعة عطيت شنو يلزم يصير في السياق هذه. من عش سي حسين، إذا كان عندك ملاحظة مبروكة ولا نختم مع ضيفنا، تفضل باختصار.
3: لا تقريبا تأكيد لكلامه، لأنه أنت شفت في الـ في الـ في الأخبار لامعة يعني التحذيرات متاع الأمم المتحدة على نعم. هيئة ربما في العالم اللي هو الأمم المتحدة من التغيرات
0: المناخية.
3: شنو
0: نجم تصير؟
3: ربما هذه مجرد بداية لما ينتظر العالم. هذاك علاش
0: لازم بصفة عام
3: بالضبط، يعني هذاك علاش يلزم
0: استباق،
3: اي استباق، وما عادش نقولوا راه فجأتنا، وما عادش نقولوا كذا، بالوسائل اللي عندنا واستنباط كل الوسائل حتى نعم. ربما تكون اخف الاضرار على مستوى نعم. التزود بالكهرباء، على مستوى التزود بالماء، سياساتنا الكل، ثقافتنا الكل المفروض تبدل.
0: واضح سي حسين، خلي لك كلمه الختام في دقيقه. المواطن التونسي اللي يسمع فينا واللي في بعض الاحيان يضطر انه يستعمل مياه الحنفيه، شنو ربما أهم نقطة نجم نركز عليها في ختام مداخلتك؟
2: حويشتي معناها مياه الحنفية مياه مراقبة، هذه تعتبر من المؤسسة المحلية، ما شككش في مسؤولية الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه على المستوى البكتيرولوجي، يقع معالجتها وبالتالي غير مضرة. معناها أنا أتصور أنه في المرحلة هذه على الأقل نتحمل شوية، و ما نتخلوش نهائيا على مياه الحنفية، ونضغطوا باش أنه اليوم الأزمة اللي عشناها خلي معناها كل الدوائر المسؤولة أن تعيد نظرها وتصرف على وتحسين المياه. هذه راهو في البلاد الكل هنالك مشاكل، هنالك ارتفاع نسبة الملوحة، هنالك ارتفاع الكربونات، وبالتالي نفكر في 3 سنين جاية أو 5 سنين جاية لما لا، أنه نحسن نوعية المياه، لأنه كل حسن نوعية المياه الشرب راه خدمة عمومية ومش مزية معناها تقدمها الدولة.
0: بالضبط بالضبط. شكرا لك الخبير في المياه حسين الرحيلي على التوضيحات هذه. مبروكة، نختم موضوعنا بعد شوية نمشي لفقرتنا الموالية. هذا هو الواقع اليوم، وهذه هي التداعيات اللي تنجم تكون في ظل تغيرات مناخية كبيرة برشا تهدد البشرية بصفة عامة، لكن المطلوب هو تفعيل دور الدولة. مبروكة، وأكثر من مرة أشرت في مداخلاتك للمسألة هذه.
3: 100% لأنه تفعيل دور الدولة ما هوش فقط في أزمة المياه، في كل الأزمات المتفاقمة اللي تعيشها البلاد، يعني بلادنا بكل الأشكال، يعني فما برشا أزمات
0: متراكمة
3: موجودة في الـ في الـ في, الـ في القطاعات الكل. على مستوى المياه المفروض لا مع فعلا بالنسبة للمواطن التونسي في انتظار يلزمها تكون دور الدولة، ولكن هو كذلك تكون عنده الثقافة اللي تخليه يتأقلم على المناخ. فما توحديث على أنه فما مواد معينة للبناء نستعملها في البناء باش تخفف شوية من درجات الحرارة، ما عادش نستعمل مواد البناء العادية. فما طرق متاع بناء تنجم تكون يعني تعمل البرودة أكثر
0: من تعمل حماية
3: بالضبط. احنا في الجنوب معناش انت قلتي لا مع في تطاوين مثل معناش أزمة المياه المعلبة لأنه ما فماش إقبال برشا على استهلاكها. مش خطر المواطن في تطاوين يستهلك في الحنفية، لا، خطر عنده المواجل وعنده الفسقي
0: عنده البدائل الصحيحة اللي تخليها
3: البدائل، مش خطر يستهلك نسبة كبيرة حتى في تطاوين ما همش يستهلكوا في
0: الماء
3: الحنفية. ربما في مناطق أخرى ثقافة الماجل والفسقية ما هي موجودة
0: صحيح.
3: تشوف أنه توي لزمها تكون موجودة في الشمال حتى في المناطق الممطرة.
0: في فترة ما طرحت المسألة هذية وقوبلت باستهزاء كبير مبروك عند التوانسة.
3: أيها وجينا للواقع لما ما تعرف التونسي ما يشوف كان وقت لي
0: وتصدم
3: بالحيط
0: على كل هذا هو الواقع
3: بالضبط. يعني هذا اللي قلت يعني ثقافتنا الكلنا على مستوى يعني التزود بالكهرباء والتزود بالمياه يلزم تكون فيها حلول أخرى، يعني
0: حلول جذرية مع ترشيد استهلاك المواد الحيوية هذه من قبل المواطن التونسي، ونكونوا واعيين برشا بأهمية نضمنوا مستقبلنا على مستوى الأمن المائي وغيره، كذلك الأمن الغذائي في برشا حاجات أخرى. هكا نكمل الصورة الكاملة. خليكم معنا نمشي مباشرة لفقرتنا الأخيرة.
4: فرصة ليك.
0: ونهتم اليوم بدروب التكوين المهني، نتحدث عن الجديد العودة التكوينية الخاصة بالوكالة الوطنية للتكوين المهني، ونستقبل ضيفتنا مديرة الإعلام بالوكالة حضر معنا فاتن العدسي. أخت فاتن مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
5: مرحبا بيك وبالسادة المستمعين
0: الكل. كلمة الزميلة مبروكة معنا في القراءة التحليلية، وبعد شوية نمشي لك بالمداخلة أخت فاتن. مبروكة، سنة تكوينية جديدة، استعدادات كبيرة وجملة من المستجدات اللي تفتح المجال أمام فرص الالتحاق بالتكوين المهني في تونس اللي هو اليوم يفرض نفسه كقطاع.
3: أكيد لا معه ربما الحاجة جديدة برشا، أسئلة حول التكوين المهني.
5: الرجاء الانتظار قد
3: اللي حاملي حتى البكالوريا لا مع اللي هما ولوا بشكل كبير يعني فضلوا في التوجه الى التكوين المهني، وديما نقولوا لابد من اختصاصات جديده ولابد ان تكون مواكبه ل معناتها كل التغيرات اللي يشهدها العالم، لانه ساعات حتى اليات التكوين ولا طريقه التكوين في بعض المراكز لا مع يعني استوفت حظها ربما في
0: صحيح.
3: في الوجود، مع انه فما عديد الجهات اللي ما فيهاش كل
0: الاختصاصات
3: نعم. يعني كما موجود في تطاوين
0: بطبيعة مش كان في تطاوين، تصور برشا جهات أخرى يعني فيها اختصاصات بينما ينقصها اختصاصات أخرى، وينجم يكون فما عمل كبير برشا من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني بصفة عامة في أنها تعمم الاختصاصات هذه واللي تتوازن بروكا مع تطور كبير تعيشه العالم اليوم، خاصة على مستوى رقمنة الخدمات وإرساء أساليب جديدة لإثبات الكفاءة بالطبع في التكوين المهني. نعم، منعرفش حاضرة ضيفتنا في الانتظار انها تكون حاضرة معنا. مبروكة وقت نتحدث عن ابرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة، تنجم تكون في شكل اختصاصات جديدة، تنجم تكون في شكل برمجة بعض الدورات التكوينية اللي تنجم تكون قصيرة مبروكة نوعا ما، ولكن تعطي نتيجة للمتكون في نهاية الامر.
3: ربما في خاصة على مستوى يعني التكوين العمومي لا مع ما فماش اختصار ل أجل التكوين. الأغلب أنه نجم تكون حتى في شهادة عديمة عشان في المرتبات أو ما إلى غير ذلك، نجم تكون فترة التكوين سنة أو أكثر أو حتى معتها 3 سنوات، وأنه تكون عند مهني ماهيش في مركز
0: التكوين.
3: هذه ربما فيها إشكاليات تطرح إلى حد الآن يعني على مستوى المنظومة العمومية للتكوين المهني، ما زالت من سنوات يعني ما زالت نفس الوضعية، فيهاش اجتهاد وفيهاش ربما تغيير، لأنه 3 سنوات في اختصاص معين أعتقد أنه يعني في برشا إهدار للوقت أكثر من نجم تكون يعني المراكز الخاصة تختصره لك في 6 شهور 7 شهور وتعطيك شهادة من أجود ما في الاختصاص
0: وتكون معترف بها بطبيعة على مستوى الدولة التونسية. ترجعنا الأخت فاتن عدسي مديرة الإعلام بالوكالة التونسية للتكوين المهني، الاستعدادات على قدم وساق للسنة التكوينية الجاية وأكثر ما يشغل الناس الناس اليوم مستوى أو تطوير الاختصاصات شنو نجم نلقو وماذا بينا تركزنا شوي على جهة الجنوب الشرقي فتن بما أنها يعني مجال البث لإذاعة التطاوين. تفضل.
5: يعيشك كما قلت توا نحن في على قدم وساق الاعداد للعوده التكوينيه دونك في العوده هذه برشا جديد كما نحكي ديما على رقمنة الخدمات الخاصه بالوكاله التونسيه للتكوين من ناحيه التسجيل عن بعد اللي اكيد طالبي التكوين كل جربوها وقاعدين يسجلوا عليها في طلبات التكوين نتاعهم. عندنا برشا قاعدين يسألوا توا زاد على كيفاش نسجلوا في الفويي كيف نسجلوا في المبيت في التكوين المهني دونك نقولوا لهم اللي راهو حتى تسجيل في المبيت راهو عن طريق المنصه الرقميه كيف اللي تمكن المتكون باش يتمتع بالاقامه ونجيبوه حتى عن طريق المنصه معناها من اللي يصب الدوسي نتاعه في من اللي يصب الدوموند نتاعه في المنصه راهو يلقى الإجابة على المنصة يلقى حتى وين باش يسكن وشنو حتى الشومبر اللي باش يسكن فيها دونك كل شيء يتم المعالجة نتاعو عن طريق المنصة ومن ثم حتى الدفع معناه يكون دفع إلكتروني غديكة دونك كيف كيف فهم المنصة إن شاء الله اللي بعد باش يكون عند الفضاء المتكون هما منصات مترابطة مع بعضهم لمحالة فضاء المتكون اللي بعد جوست طالب التكوين يولي متكون عنا ولا كان هو متكون قديم وجاي وبش يعاود بيانسيو باش يقعد من تونسيه التكوين ان شاء الله في العام الثاني نتاعو ولا العام الثالث نتاعو دونك راهو باش يكون عنده فضاء خاص به اللي هو يتابع فيه الباركور نتاعو في التكوين المهني الكل دونك هذا بالنسبه للمتكونين كما سنين تعرفوا نحن عروض التكوين زادت كانت عندنا زوج دورات تكوينيه ان شاء الله السنه بيانسيو بدينا واعلنا على اربع دورات تكوينيه دوره سبتمبر 2026 نوفمبر 2026 وان شاء الله فيفريو افريل 2027
0: شكون تعني الدورات التكوينيه هذه شكون تهم بالضبط وشنو هي شروط الانتفاع بها اخت فات
5: هو تهم طالبي التكوين الكل بيانسيو نحن حسب المستويات التكوينيه اللي نذكر بهم نحن عندنا اربع مستويات تكوينيه نبدأ بشهادة المهارة اللي هي من سجانة من سنة فوق مهم يكون طالب التكوين فوق 15 سنة هذه تم أي شريحة عمرية مهما كانت بعد عنا مؤهل شهادة الكفاءة المهنية اللي هي من التاسعة أساسي سنة فوق واللي يكون فيها معناها المستوي إما عامل تكوين أساسي وإلا حتى في مدارس أدبية تقنية دونك بعد عنا شهادة مؤهل تقني مهني اللي هو في التاسعة في الثانية منهية فما فوق ثانية ثانوي منهية فما فوق وإلا يكون عامل بيان سور شهادة كفاءة مهنية ويحب يكمل في الباركور نتاعو في التكوين المهني وبعد عنا توا مؤهل تقني سامي اللي هي بكالوريا بنجاح وإلا يكون زاد كيف كيف عامل مؤهل تقني مهني ويتعدى بكونكور باش يتعدى للمستوى اللي من بعده.
0: والاختصاصات بالضبط فيش شنو تستهدف بالضبط الدورة التكوينية يعني تنجم تكون تواكب مثلا الاختصاصات الموجودة في العالم اليوم؟
5: هو أكيد هو نحن رفعنا حتى في مواطن التكوين نتاعنا أثناء استجابة لطلبات التكوين طلبات زاد السوق الاقتصادية اللي موجودة والمحيط الاقتصادي اللي موجود في كل ولاية معنية دونك نحن الترفيع نتاعنا بقرابة 9% من طاقة التكوين زدنا اختصاصات جديدة عندنا سنة 6 اختصاصات جديدة في كامل تراب الجمهورية
0: اللي هما
5: نذكر منها مرافق حياة باغ اكزومبل كيف قلني نذكر الجنوب مرافق حياة ان شاء الله باش يحل في جابس ان شاء الله في مركز تكوين وتدريب في الحرف التقليدية في جابس في دورة نوفمبر زاد باش يكون محلول في حي الزهور في الكيف في حمام سوسه في بير القصعه
0: واعطينا شكون ينجم يدخل في يعني شنو المستوى الدراسي المطلوب مثلا في مرافق حياه اللي هي من بين الاختصاصات المطلوبه برشا حتى على مستوى سوق الشغل الخارجيه فاتن
5: أي. هو مستوى مؤهل تقني مهني دونك نحلوها في مستوى مؤهل تقني مهني معناها اي متكون او اي جن عنده ثانيه ثانوي منهيه
0: ثانيه ثانوي
5: يقدم في الاختصاص هذا بيصير ما فوق راهو معناها نحن ما عندناش ليميت نتاع عمر معناها
0: به بالضبط به
5: دونك عندنا زاده في الاختصاصات جديده تقني سامي في تقنيات الاتصالات اختيار ملتي ميديا ان شاء الله باش تحل في اريانا تقني سامي في مبرمج في الويب وتقنيات الجوال ان شاء الله باش تحل في حي الخضره وفي نابل تقنيسين في التزويق الداخلي اللي هو زاد اختصاص جديد ان شاء الله باش يحل في جابس في مركز التكوين والتدريب في الشركة التقليدية بجابس. تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية إن شاء الله باش يحل في جلبة وفي ساقس وعاون في الخبازة والمعجنات إن شاء الله باش يحل في جلبة. دونك كما تراو الجنوب التونسي ماخذ برشا اختصاصات جديدة باش تحل فيه إن شاء الله.
0: واضح أي تفضل.
5: كنت حب على آخر الأرقام نحن عنا توا تقريبا
0: قبل الأرقام أنا اللي لاحظته تطوين مهيش مستثنى شوية من الاختصاصات هذية يعني فمش جديد على مستوى استحداث اختصاصات جديدة إلى جانب الموجود حاليا.
5: تطوين كان تشوفوا معناها بالنسبة التطوين فيها أشغال في مستوى المركز تكوين وتسجيل مهني في تطوين على مستوى المبيز وعلى مستوى بعض الورشات. دونك قاعدين نحسنوا في المبيز في الورشات في تطوين. تطوين حالين فيها 380 موطن تكوين وعندنا ما شاء الله طلبات كبيرة. عندنا أكثر من 1070 طلب تكوين على في تطوين. دونك ما شاء الله اختصاصات الكل تقريبا فيها ضغط كبير من تطوين وبيرسوق مش جايين من تطوين بركة. معناها نحن كان نحكي وتوا على تطوين نلقاو اللي صحيح الأغلب جايين من تطوين نلقاو زادة اللي برشا جايين من جربة من جربة من
0: جهات الكل ينجم يكون
5: وجينا باش يتكونوا يحبوا يتكونوا في مركز تطوين اللي هو كما قلت لك يوفر الإقامة. قاعدين نخدموا زادة على المدينة نتاعو والإقامة وإن شاء الله نوصلوا أحسن ظروف لكافة المتكونين نتاعنا.
0: واضح. منعرفش إذا كان فما إضافة ربما على مستوى رهان للتشغيل خاصة في علاقة بالاختصاصات الجديدة وأكيد فما دراسات تسبق أحداث أي اختصاص جديد حتى يكون فما تأمين لمواطن الشغل في بعد التخرج خاصة.
5: أكيد هو الاختصاصات الجديدة والقديمة الحق أنا ما نحبش نفرض الاختصاصات الجديدة بركة بالتشغيلية لخاطر حتى الاختصاصات الموجودة ديجا قبل فيها تشغيلية عالية وعالية جدا في طبعا نحن الاختصاصات هذه أكيد نحن كوزارة التشغيل وتكوين المهني وكالوكالة وسيلة التكوين المهني ديما في علاقة بسوق الشغل وشنو طالب سوق الشغل. دونك الاختصاصات اللي موجودة عنا الكلها هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. أنا أقول الشاب لازم يعرف شنو يختار. عمل من العلم والتوجيه والمرافقة مشكورين موجودين في كافة المراكز نتاعنا. إذا ما فهموش اختصاص إذا ما عرفوش شنو الاختصاص ذيك يوفر إذا ما فهموش التشغيلية نتاع الاختصاص ذيك وإلا حتى شنو هو باش يسوي فيه الاختصاص ذيك. دونك ما عليه إلا أنه يمشي لأقرب مركز تكوين ويسأل الاختصاص موجودة في وكالة وسيلة تكوين مهني الكل. فذيك في تطوين عنا مركز التكوين والتدريب المهني في تطوين وعنا الحرف التقليدية في تطوين. دونك يتصلوا بالمراكز هذوما ويلقاو إن شاء الله الإطارات اللي موجودة غاديك باش يجاوبهم على استفساراتهم الكلها. دونك وبالنجاح وتوفيق لوليداتنا الكل.
0: هو أكيد اللي نجم ويحب ياخذ أكثر معطيات يزور موقع الوكالة التونسية للتكوين المهني ويلقى كل التفاصيل أخت فاتن في هذا الموقع اللي فعلا يعتبر إضافة على مستوى التكوين المهني.
5: اي اكيد الموقع تاعنا نذكروا به اللي هو www.atsp.tn. دونك اللي يحب يعرف الاختصاصات التكوينيه اللي مفتوحه اللي يحب يقدم التكوين المهني اللي يحب يشوف لان هي الاختصاصات اللي مازال زاده متاحه على خاطر اختصاصات سكرت اختصاصات مازالت. دونك يزرب شويه على خاطر الوقت بدا يضغط فيه نحن في سبتمبر. دونك الغونتخي ان شاء الله نهار 15 سبتمبر. دونك يضرب شويه وان شاء الله كما قلت بالتوفيق واللي ما اسعفوش الحظ وما تمش اختياره في اختصاص من الاختصاصات ولا في مركز من المراكز ينجم يشوف يعمل اعاده توجيه ينجم يشوف اختصاصات اخرى والا بيشوف كما قلنا عنا دوره
0: ينتظر دوره اخرى
5: ينتظر الدورة الجاية إن شاء الله.
0: واضح. يعطيك الصحة على كل إيضاحات هذه فاتن العدسي مديرة الإعلام بالوكالة التونسية للتكوين المهني بارك الله فيك. مبروك. نختم حصتنا اليوم بعنوان كتاب اليوم تيارات فكرية معاصرة من أجل التنمية العربية لألبرت داغر. تنمية العربية ملف كبير برشا مبروك وهل نجح العرب في أحداث تنمية حقيقية؟ تفضل الكلمة لي.
3: بالضبط الكتاب اللبناني ألبرت داغر لامعة يتحدث فيها عن التنمية العربية سابقا وبعدما عرف بموجة الربيع العربي ويؤكد أنه تقريبا يعني نفس الاختيارات الاقتصادية في الليبرالية والاشتراكية وكل ربما التيارات القديمة ما تزال هي التي تحكم العالم العربي وتحكم مجال التنمية في العالم العربي، بينما الكاتب يقول أنه المفروض العرب يحتذون بالتجربة الآسيوية في بلدان فقيرة كانت تشتبه ولا تشابه البلدان العربية والآن هي في مصاف الدول ربما النامية بشكل كبير كما كوريا الشمالية والجنوبية وما إلى غير ذلك. إذن هو يقترح نقل التكنولوجيا من خلال الشركات الأجنبية وهي المقاربة الوحيدة التي تقترح على الدول البلدان النامية، ولكن النموذج الفعلي يقول الكاتب الذي يجب أن تقتدي به البلدان العربية هي تجارب كوريا وتايوان واليابان ثم إيران الناجح الجديد في مجال التنمية وذلك بشراء الآلات في السوق الدولية وتعلم تفكيكها وتركيبها مدخل إلى بناء القاعدة التكنولوجية المحلية الأصيلة وتحقيق التنمية الشاملة المستقلة. إيران الآن هي أكثر الدول ربما التي تصنع وتصدر الطيارات دون الطيار والتكنولوجيا الحديثة. هذه التجارب التي يجب أن يحتذي بها العرب لتحقيق التنمية الغائبة رغم التغيير السياسي اللي صار في أكثر من دولة منذ 2010 إلى الآن.
0: واضح وكما ذكرت يعني كتاب فعلا فيه مفاتيح التنمية العربية حتى يقع محاكاة العالم في التطور اللي وصله. شكرا لك، مبروك على اختيار العنوان هذايا. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، مع تحية كل الفريق اللي أمن منتصف الأسبوع لليوم. ملتقنا قريبا على موجة إذاعة التطاوين. بعد شوية موجز الأخبار رفقة زميل عمر بودربالة. في أمان الله.
1: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري.
4: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار،
7: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي يتمثل في أحدث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية، وذلك في إطار تأهيل الإجازات في الجامعة التونسية لملائمتها مع سوق الشغل. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من 1 أكتوبر المقبل، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفقا لما أفاد به اليوم الخميس أستاذ القانون البنكي محمد خيلي على موجة الإذاعة الوطنية. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. في العالم، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني. شهد جنوب لبنان اليوم الخميس تصعيدا ميدانيا تمثل في توغل قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق حدودية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية وتفجيرات، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
8: الشاوي من جبال الشمال الغربي. من وراء جبال ربوع تونس، وتحديدا في مناطق الشمال الغربي تصدح حناجر بأنغام تشنف الأذان طربا وتهتز لها الأجساد رقصنا أحيانا بلهجة تونسية واضحة وصريحة.

0: إنه الفن الشاوي موروث موسيقي شعبي يغنى باللهجة الشاوية الأمازيغية أو اللغة العربية، ويحمل طابعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية من حيث الكلمة واللحن والإيقاع، وفق الباحث في الفن الشاوي وأستاذ الموسيقى سيف الدين معيوف.
1: موسيقى شاوية تعتبر الموسيقى التي تغنى باللغة الشاوية وفي طبوع شاوية أصيلة، أما في معناها الواسع فهي كل الأغاني التي تحمل طابعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية عموما، إما من حيث الكلمة أو اللحن أو الإيقاع. تضم الأغنية الناطقة باللغة الأمازيغية الشاوية وكذلك الأغنية الناطقة باللغة العربية الدارجة.
0: تعرف مناطق الشمال الغربي لتونس وتحديدا ولاية باجة والكاف وجندوبة وسليانة بانتشار هذا اللون الموسيقي، ففي هذه المناطق تغنى الشاوية أكثر داخل تجمعات نسوية في الحوش العربي أثناء قيامهن بطقوس العولة أو أحيائهن لتقاليد وسهرات الأعراس، أو خلال جلساتهن خلف السداية، أو أثناء قيامهن بأعمال المنزل اليومية. عادة توارثنها عن جداتهن وأماتهن في محيط عائلي ضيق، كما تروي لنا من معتمدية بعرادة من ولاية سليانة السيدة رمضانة الفرشيشي.
2: عمري 15 سنة هكاك، واتي عرس واتي عندنا تهوري واتي عندنا فرحة كنت أجهرنا نبتو نغنو هكو نعرس وهم تغني فيها وجداتي كلك يبدأ زرد هكاك كذا لسهرية مفرحة ذاك سهرين عاملين سهرية مو توقت ثلاثة أيام توقت جمعة هي العرس غنون في الليالي كل حتى تمشي العروس دار الرجل تو كنت لاقينا يوم وابنات عمي لندادي ونغنوا بنات اختي ولاد اختي روني نغنوا وخالتهم يغنوا وجداهم يغن نبدا في الدار وحدتنا نبدا

0: عنايتني.
1: وفي هذه المناطق أيضا تغنى الشاوية لتحكي قصصا من رحم الجبال، تصف ما يخالج الصدور من مشاعر مختلفة، أو لتروي حكاية عن مواضيع إنسانية متنوعة.
2: الأغنية الشاوية نابعة من الشعب ومن معاناته اليومية، وهي أغنية صادقة تعكس أحاسيسه وتروي تفاصيل حياته وتعبر عن انشغالاته، وهي أغاني ذات وظيفة اجتماعية.
1: كما يقول ابن معتمدية برقو من ولاية سليانة الفنان الشاوي نضال اليحيوي:
3: فما غانية عمرها 300-400 سنة، أما يحكي في القضايا كل، يحكي في القضايا المقاومة، معناه يحكي على الحب، يحكي على الحصاد، يحكي على الفرح، يحكي على الحزن. فما طريق الهطاية، المسرب نتاع الهطاية اللي هو يجي من الجنوب الغربي للشمال الغربي، من قفصة الفريقة، احنا نقول فريقة اللي جندوبة والكيف وسليانة. الطريق هذاك صارت فيه برش قصص وبرش حكايات في الرحلة المشي.
1: فلو بحثنا في هذا الموروث الغنائي الشاوي لخلصنا إلى أنه من أقدم أشكال الغناء في شمال إفريقيا، يتركز خاصة في منطقة جبال الأوراس بالجزائر، ويصل امتداده إلى بعض المناطق الحدودية، ويجمع هذا النوع من الموسيقى كل الأغاني التي تستعمل فيها القصبة والبنديرة، والتأكيد للباحث سيف الدين محيوف.
2: عندما نتحدث عن موسيقى شاوية فإننا نتحدث بالأخص عن الموسيقى الأوراسية، وهو مصطلح أشمل، حيث يجمع هذا النوع الموسيقي كل أغاني التي تستعمل آلتي القصبة الشاوية وآلة البندير.
1: والشاويون هم في الأصل سكان شرق الجزائر، يتكلمون الدارجة الجزائرية واللهجة الشاوية التي يفوق عدد الناطقين بها المليونين. وصل هذا اللون الموسيقي إلى تونس قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ويتغنى جل سكان غرب تونس بنفس الرصيد المتعارف عليه، مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
2: رغم وجود الحاجز الحدودي بين مناطق غرب تونس وشرق الجزائر، إلا أن هذه المناطق التونسية بقيت محافظة على استعمال هذا النوع الموسيقي. يتغنى جل سكان مناطق غرب تونس بنفس الرصيد الغنائي، مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
3: تتغير شوية بشوية، خطر لما يجينا تسمعها في الكيف وتسمعها في القصرين وتسمعها في سليانة، ما هيش قد كيف كيف، كل واحد عنده الأكسون تاعو، من عرش لعرش تبدل الأكسون، أما تتبدل شوية مش لدرجة تتغير جملة واحدة. سي نورمال، في قفصة مش كيما نقوز تكلم، مش كيما في الكيف، أما تغيير شوية هكا تبع العيشة في الغناء، الكلام ساعات يتبدل.
1: الأمر نفسه تؤكده أيضا الفنانة المختصة في الفن الشاوي الأمازيغي ياسمين البعزاوي:
4: الكلام هو اللحن هو جوست لي انسترومون، يمكن حتى النغمة شوية تتبدل. مثلا الشاوية ديما الإيقاع نتاعهم دم تيك دم تيك دم تيك دم تيك، حتى في الموسيقى اللي مطورينها المودرن نقولوا احنا راك سواء في بتري في باس راك تسمع ديما فماك دم تيك دم تيك دم. هذا ذاك ميزان ديما اللي قاعد يدور في الموسيقى الشاوية، الكل ما تنجمش تستغنى عليه، معناه كاين بدلت حتى هكا دم ولا دوميس بيبير حسيت ما عادش هي معناه.
1: يتميز الغناء الشاوي في ولاية سليانة بطابع الدرازي، مع الرفع في نبرة الصوت عند الأداء.
3: الغناء في الجبل مش كما غناء في البحر، كما الغناء في الصحراء، معناه قولوا يجيب بالصوت، يعني غني بالعالي، على خاطر المنطقة هي تحكم هكيك، الحياة الجبلية والحياة غاديكة هي اللي تحكم شوية على نوع الموسيقى اللي تنجم تخرج من البلاصة هذيك. فما لحن سبيسيال، فما طبوع سبيسيال، معناه المنطقة هذيك فما سيرتو ريتموات معروفة في الجهة هذيك. فالدرازي بتاع برقو، درازي اللي هو يبدأ الطبابل، ثلاثة طبابل ويعصفهم بعضهم، نلعب لك الريتم تتاد تتاد تتاد تتاد تتاد. فالنذية سبيسيال شوية، البرقو موجود أما مش هذيك اللي شطح الناس في الكيف مثلا، مش أكثر حاجة.

0: هو فما نويح زيد حتى نويح بالغنيه معناه. ذكر انا صغير جدي توفى وعمتي كيفاش تبكي عليه وتغني، عجبني الغناء اللي هو النويح هذاك معناه. الغناء الحزين ماهوش حزين باش يحزن، هو القصه حزينه يعبر ولا باش يصبرني على شفاك رحلوا عائلتكم يا العكري، قلبي والف ما ننساك هزوني بحداكم نكري. هذا يحكي على عطايا جاوا عندهم ومن بعد مشاو، وهو يحب يخلي الدنيا كله يخلط عليهم، يقول انا قلت نبيع الزيتون وبحق نشري كبيون، ومن بعد يبدا يبيع في الاخر يقول انا قلت نبيع اللي عندي من الكرمه حتى الهندي وحتى حوش بابا وجد.
1: الموسيقى الشعبيه هي نغمه، وكل واحد كيفاش يغنيها النغمه هذيك، يغنيها بطريقه حزينه، حتى في العريس وكان تركز تحس فما هكا فلتات، تحس ماك في متاع حزن.
2: وقد تحمل الاغنيه في طياتها رسائل مبطنه لا يفك شفراتها سوى اهل هذه الجهه.
0: كانت انسى هي اللي تكتب وهي اللي تغني وهي اللي تقول الكلام وهي اللي تلحن في المناطق هذيك، على خاطر كان عيب على الراجل يغني وكان عيب على الراجل يعمل حاجه هذو، ما ديكو كان انسى هما اللي كانوا يغنيوا ويكتبوا الحاجه هذو. ديكو ديما فما رسائل مشفر، ديما كيفاش تحكي على الحبيب ما تقولش حبيبي، تقول خالي معناها خليلي. اما فما برشا حكايات اخرين اكثر من هكاك، اللي هو مثلا تحكي على حاجه مثلا اخرى، مثلا كيما تحكيوا برشا على الازرق اللي هو الحصان، ويبدا يحكي على الحصان والحصان مزيان والحصان مشيته كذا، وهو يحكي على فلان مثلا.
1: فلان اغنيه قديمه برشا وتحكي على فتره الاستعمار، هي امراه رجلها مشي يحارب مع الاستعمار وكل شيء، قاعده ترقد في ولدها وفجاه ما يفهموهاش المستعمرين معناها، قاعده هي ترقد في ولدها وتحكي على ولدها الاخر باش تنعطيه ديجا البوه وين بالضبط باش يهزلو نقولوا احنا الماكله واللي هو

0: فن الشوي هو فن ملتزم بالأساس، ليس فقط في جهة السليانة وإنما في كل المناطق التي تتغنى بهذا اللون الموسيقي.
1: موسيقى الشوي en général تطرح مواضيع اللي تغنى تويكا برشا هو الانجاجي اللي خاصة بعد الاستعمار الفرنسي. كنت تسمع الفنانين القدم معنا نحجمة 1980-1970 تسمع أغانيهم الكل قاعدين يحكيوا على المعاناة متاحهم في الاستعمار، على المأساة، يحكيوا في لمحة تاريخية، في حاجة كما هكي كمان.
0: العين السودة ساق نجعك ساق، ترجعش الأيام، على مانيجينا وغيرها من الأغاني التي تعرف بها جهة سليانة في هذا اللون الغنائي.

0: تمام.
1: هذا يا خالي ابو زيد يرحمك هو اللي عمل الغنية هذا.
2: خالك خالك
1: اي خالي كبير.
3: يا يا يا ناس نجيتكم ضيفة يا أيوة الضيف ما الضيف ضايف ترى تبريه وعملي كيف شدوى المرايفة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا لله يا راني ندوح يا يا يا يا طويلة نستناك ولا نروح.
2: ويسعى الفنانون المختصون في هذا النوع من الفن على غرار نضال وياسمين إلى تشكيل تركيبة موسيقية تجمع أنواط حديثة في عالم الموسيقى وبين الشاوي مع المحافظة على آلتي القصبة والبنديرة وذلك بهدف تقريب هذا اللون من الجيل الجديد.
1: أنا ديما نخدم على تيم. أول بروجي كان اسمه باركو زيرويد ويحكي على الغناء اللي في باركو اللي في ربع سليانة معنا. ومن بعد عملنا بروجي آخر اسمه شاوية اللي هو نعمل بحث على تسكية شاوية المنطقة الكل معنا. وتوعى عن البروجي الجديد اسمه مصر بالهطاي اللي لوجوا على الغناء بتاع الطريق هذا كان بتاع الهطاي. وقاعدين كل مرة نبحثوا في التراث هذا ونحاولوا نعاودوا نسمعوه للجون باش يعاودوا يتغرموا بالموسيقى نتاعهم. هو ستيل الشاوي هو اللي حشنا بيه احنا اللي نحكيوا عليه هو الصون هذاك نتاع القصبة والبندير كيش يلعبوا الزكرة مع الطبل هذاك الصون.

0: يلوجوا عليه، وهذيك الروح نتاع الشاوي بيجي تعمل غنية في الروح هذيك بكلام يتشبه لذيك، معناها تنجم تمشي. عملنا في البروجي جديد غنية هكايا ميلودي شاوية شوية بالكسبة، بيصير تحكي على واحد حطاب يحب يمشي حطب على روحه، وبويسك توا الجيش مسكر الجبل ما نجمش يتعدى، وحكاية بتاع توا كيما في نفس الاسبري نتاع الغنية الشاوي.
1: ونخمم ان شاء الله باش نحاول ندمج الاغنيه الشاويه في دي كونسيرفاتوار معناها بريفي، باش تعلم الصغار، خاطر الحقيقه برشا ما يغنوهاش ولا ما يعرفوهاش، سينو يعتبروها موسيقى شعبيه ما عندها حتى علاقه بالذوق العام نتاع الشعب، فلازم تدخل الذوق العام نتاع الصغار قبل. معناها
2: الموسيقى الشاوية في منطقة الشمال الغربية وتحديدا في ولاية سليانة نمط موسيقي يجمع بين قوة الصوت الذي يعكس طبيعة الجبال وأصالة الكلمات وتنوع المواضيع والإيقاعات التي تجلب الماضي إلى الحاضر وتدعو إلى المستقبل.
0: أولاك بعشاوية يعم في وسط بحر، هي عم

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: الشاوي من جبال الشمال الغربي، اعداد وتقديم كريم المرواني.
0: انتاج الإذاعة التونسية 2023.
2: الولو المنضود في فمك الجميل، في السعادة للشقي

نورت دنيانا وحييت البطيل. أقتيل حبك ليس يحييه سوى أنوار ثغرك إنه يرضى القليل. جودي عليه ببسمة لا تبخلي، جودي عليه بنظرة لا تبخلي، جودي عليه بلفتة لا

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: وتو هحكي لجدك يا رافع.
1: وينهم لحمات يا عم شيك؟
2: فيني وينهم؟ عند ربيح.
0: هو انا مازال في عقل سيبتهم يمكن طاروا.
1: يا التعب الكل مشي خسارة يا خواف.
0: هو انا كيفك لو يهجم علي الحنش وما نلقاش وين نهرب نموت في لحظة. انت رفع صغير وقلبك حديد.
1: خلوه يحكي واش صار. ليخ هي اللي تعرف كنت تتفرج علي.
3: وقت اللي هبطنا للماجل فكيت العصا من رفع وبديت نظرة في الحيوط وهو يسيح. كانت لعبة باهية وحسيت رفع هجم علي وفك مني العصا وهو يسيح. حنش حنش. وقفت نثبت وكيف ريت الحنش هاجم راسه كبير فما محلول تحط داخل وكان رفع يضرب فيه باش يبعد علي.
2: صحيت يا خواف.
4: مصلي على النبي مصلي على النبي. الحوت على ولادي الحوت على ولادي. ها جماعة اللي طول ربي في عمره هذه الرية باش يعملوا العجب. ربي هنيه ربي هنيه. هم غدوة ننسجل رافع كدر ونمزين. ولزليخة قفطان منور بالحري.
2: صح عليك زليخة.
1: ربي خليك ليا يا جد ديما ديما ديما.
4: عايش ولادي. ولادي حنان الموت لازم كبدي. لكن ربي لحقني فرحك ونشوف عروسك.
1: هيا حذيك
0: بدك رافع.

0: زعما نقول لحلى مبروك. يمكن انتي مادي راسها جامد.
1: مادي امل قول يا اخي فما صح راسك ولا الحديد؟
2: الفيسان تكسرت هشامخه والبالات تشربت، الحجر ما فل فيه حديد لبشر.
1: حتى هي الخدمه كل عليك، اتحدد وتبني في الصور والذهب يخلوه منك.
2: الذهب ذهب ماشي يا مرة، انت تخرفي
1: انت اللي على نيتك بهلول. الشرة فيها الذهب ومعتوك كعبات فضة.
2: يا مرة احشمي يا مرة، هل سال لا يسكت.
3: صحيتوا يا نسوين، اليوم الدور في العص عليا يا عبد الدايم.
4: اليوم دورك يا بكار، اما تمشيش تعمل كيف ما عمل شاكر، بعثناه يعز ولا يحصل في الحمام شوي لجد براسه.
3: ما تخافش عليا، السلاح في يدي وانا في راس علوة، حتى شيء ما يغيب عليا.
4: واش عملتوا انت وشاكر؟ ما سمعهاش مجلول،
3: فهمناهم قدرهم وقلنا لهم ما نستحقوش خدمتكم اذا دخلتوا بين هذا وهذا.
4: رجعوا غضبانين،
3: ان شاء الله ينفلقوا.
5: لما يموتوا هزويس شاكر وبكر.
4: لا حتى مبروك يقول هيك.
5: انت معاي ولا معاهم يا جلول؟
4: الناس هوذا يخلصوا فينا، لازم نحموهم ونحترموهم. هيك تشوف والرجال وابطال يتوى ازيد من شر من اللي بطلنا العس عليهم. اهم احمو بلادهم وحني حزنا كان لخيابة. ريت كيفاش كلمونا امس ما
5: تويني يرجع القايد طريف ورئيس الشرطية بدر وتشوف. أما أنت جلول رأيك فاسد.
4: ماني رأي فاسد
5: ولا أمس كان إبراهيم ويعقوب يقضوا على شكر، أما كحضرنا حني سيد الملعوب.
6: أصلا ليه برخة تفضحوني؟ اتكلم أسي إبراهيم.
7: أسي مبروك الزهر هو اللي منع شاكر من الموت.
6: إيه ما الزهر الزهر، علاش ما يكون الشاكر دماغ يفكر وشع حمرة وانتم العاش ولا كفريتوه على الماجن؟ ما تثلوش اقتلوا ولا يسروا. الناس تقول خوذ بايك من الاول حتى من ضرب العصاب.
4: هي سي مبروك وثوش نعم نرجعوا
6: معاش نستنى في اقرب وقت نهجموا على مطوس مع 20 فارس نعتلوها ونفك الذهب.
4: هي وقتاش نحضروا الواحد؟
6: الليلة ولا الليلة الشعي.

0: بكار، هذه مطوس العزيزة الغالية، أحسن بلاد، طرابها ذهب وحجرها مسك، وهلها خيار الناس، وهواها يشفي الأمراض. أسعد اللي عاش فيه، تولد ومات. يا قبور الجدود، الله يرحمكم.
1: الله يرحمه. الصيف قرب حوري، والعرس معاه، أنا وانتي وربيحة وشاكر، حتى ربي كرمنا واعطانا المال، قلوبنا طيبة.
0: زعم الجرة اللي يحكوا عليها، شكون ردمها تحت الحجرة الكبير؟
1: أشكون غير جدنا الأول مطوس؟ كان قايد الجيع، حارب أهل كرطاج وحارب الرومان، وكيف كثروا عليه أهرب هو والفرسان متاع أهل هالقلعة.
0: الاندرا كانت قلعة هي؟
1: يا حسرة، قبل 1000 عام كانت قلعة، واليوم هاي قرية. لكني طول الزمان وترجع قلعة عامرة تحكم فيها البر. وقتها لا عاد طريف ولا الذيبة متاعها، ولا عاد مبروك وثعالبة، ما يصح كان الصحيح حوري.
2: ذيب ذيب هجم علينا يا بكار، يا بكار ذيب هجم علينا.
0: تفكرنا الذيب وغلط.
1: هاني جاي نادي الكلاب. هاي يا حوري، هاي هاي.

0: هاني هاني طلع لهلي.
1: شري طلع لهلي يا مسكنتي عنده الوهل هو الفاز.
0: أمي مريضة.
1: أسمع يا شامخ ما طبتيشي ولا نلحقك ونكركرك حتى لهني.
0: لا لا لا لا راجل ما نهوش عليك.
1: اسكت اسكت يا شامخ والله اليوم طلعتي لي الدم ناحية زوز مغايف مع الكلام العوج اللي قلتيه قدام ربيعة والله. أشبيك؟
0: عندي حاجة مش أقولها لك.
1: تقولي يا شامخ قولي خل نخدم على أيام.
0: خايفة تغضب وتعمل نهار أسود.
1: أسمع يا بنتي نايدي ما نوصي فيك إذا حبيتي تقولي حاجة دوريها بلسانك سبع مرات. سمعتي؟
0: شي ما فيش فايدة رزا عديت. هاني دورتها مرة
1: زيدي ستة
0: لقيتها ما تصلحش.
1: خليها عندك. أسمعي ما تبطيشي ترجعي نصف النهار قبل الظهر.
2: أمي شامخة ماشية لحظة بروحها، شريك نعرضوها في الويد ونخوفوها.
3: فكرة نلبس الحولي الأبيض وانت تقول كلام واني نقول كلام.
2: هاي ثم رتمة كبيرة في وسط الويد نجيو في قلبها نتخبو،
3: وفي الليل كي تحمل روحها تخبر على العبارة نضحكو نحكولهم حكاية.

0: الإسلامي يطير خبر علي يطير وحدي الإسلامي انت علي ترفرف لجناح ضايع كلامي. رهفة فما راجل في يده سكينة تحت الرتمة.
1: ديت ربي يستر قطعي
0: ومي شامخة يمكن يقتلها.
1: منظنش في فتشة كان عندها حاجة ويطلقها. اسكتي هيا وصلي.
2: جيتي في الموعد يا شامخة.
3: خلعت نسبتي مبروك.
2: ان شاء الله ما عندك سوء. المهم ايش اللي جبتيه معاك؟ خبر زين؟
3: الا ما انا خبها حد الدعي وحتى حد ما يعرف وين دارها.
1: سليخ
2: نقطع لسانك يا شامخة لو تكذبي.
3: سويدي والله هذيك هي الحقيقه. سويدي ما نعرف شوين. اما هاني جبت لك زوز من الفضه اللي عطوها المادي سرقتهم منها.
2: قولي لحد خير لك يكذب على مبروك ما جبتهاش امه.
3: والله يا والله يا سويدي لا لا لا نكذب عليك. يهديك سويدي ما تعملي شيء واطلب اش تحب.
2: ليلى افهميني مليح.
3: انا فيك سويدي انا فيك.
2: ليلى نصف الليل تحرقي قدس التبن لبي اللحياش.
3: نحرق حرام سويدي قوت الزوايا الحرام.
2: كلمة حرام ما نحبش نسمعها. نبذ اللي قلت لك عليه انسان كتير مش اليوم هراخد وقت طويل هشامخة.
3: باي باي يا سيدي باي باي. نصف الليل نصف الليل كيف ما قلت لي.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه العروض التوجيه الجمعية تمثل في إحداث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7-8% مقارنة بالسنة الفارطة، وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن من توفير ما بين 30-35% من الكلفة مقارنة بالسنة الماضية. دعت مؤسسة فداء الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. ينظم مكتب الترويج للواردات بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال الإفريقية والرابطة الفيدرالية للشراكات الرقمية الصغيرة والمتوسطية ندوة افتراضية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 تحت عنوان توسيع الأفاق الرقمية. تطلق تل أبيب سراحة 5 أسرى لبنانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتسلم الجيش اللبناني مواطنا عبر الصليب الأحمر، وتأتي الخطوة في إطار المفاوضات بين الطرفين، واستكمالا لتقدم أحرز في روما بملف المعتقلين تزامنا مع إجراءات ميدانية جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا لا لا

قولوا أيوة ولا لا. أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا. قولوا أيوة ولا لا.

0: الإشهار.
1: بسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الثالثة للأنباء. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي، يتمثل في إحداث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7-8% مقارنة بالسنة الماضية. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من الأول من أكتوبر المقبل. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم على الساعة 11:50 رجة أرضية بقوة 3.1 سلم على سلم ريشتر. قال وزير الأمن الصهيوني إن أي هجوم إيراني على الكيان المحتل سيزيل القيود القائمة على بلاده، مهددا بمهاجمة كافة البنى التحتية المدنية والعسكرية، وتوعد بضرب البنى التحتية للطاقة. شكرا على المتابعة. نجاة في الرياضة بعد قليل.

فاسبور. أحبائي الرياضي على موجة إذاعة طوين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعدنا الرياضية المتجددة. اليوم كان الموعد مع عملية سحب قرعة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي نذكر على زوز مجموعات للموسم الرياضي 26-27، ونعطيكم البرنامج المقابل الأول لكل مجموعة باعتبار، وتنجموا تشوفوا بقية اللقاءات وبقية الرزنامة موجودة على صفحة طوين اف ام. أكيد كل الأخبار الرياضية الحينية لحظة بلحظة. قلت الجولة الأولى بشمة مع أمل بشمة مع قربة قفص القصرين، المكنين مع رديف، أولمبيك الكيف مع كسور السافر، ريانا الملعب الجيبسي، نادي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية وشبكة القيروان جندوبة الرياضية. هذه بالنسبة للمجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة الأولى برشا لقاءات، كيما مستقبل سليمان اتحاد طاوين، نجم خلاد بعض بوحاجلة، الملعب السوسي ملعب قارب جابس مجرين، أيضا بن عروس المهدية، شهلال الشاب الرالوي، قرقنا مساكن، وكما ذكرت بقية اللقاءات كلها موجودة على صفحة تطاوين اف ام، الصفحة الرياضية على موجات إذاعة تطاوين. نهاية الأسبوع أكيد الموعد باش يكون مع لقاءات الجولة الثالثة، هي ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من خلال اللي باش تلعب على أربع دفعات. قلت السبت 5 سبتمبر نادي الرياضي بن زرتي مع أولمبي الباجي، تقدم الرياضي بسخيط الدير نادي الرياضي لحمام الأنف. هلا حد بقية اللقاءات الثلاثة، الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى، نجم الرياضي الساحلي شبيبة عمران، نجم الرياضي المتلوي أمل حمام سوسة، واللقاءات الأخرى نهار 4-6 سبتمبر في بن قردان، في الأربعة اتحاد بن قردان مع النادي الرياضي الصفاقسي، نهار الخميس 17 سبتمبر في ملعب الهادي نيفر دي باردو، الملعب التونسي مع النادي الافريقي، وفي جرجيس ترجي جرجيس اتحاد الرياضي المنستيري. علاش اللقاءات هذه متاجله؟ باعتبار مشاركه الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه، نحكي في الكاس الكونفدراليه كاس الكاف، ترجي جرجيس نادي صفاقسي، ترجي جرجيس اللي دخل من البارح في تربص خاطف بمدينه صفاقس يسبق اكيد المواجهه المنتظره لحساب ذهاب الدور التمهيد الاول مسابقه كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم غدوه الجمعه 4 سبتمبر انطلاقا من الثالثه نصف بملعب الطيب المهيري بصفاقس. ان شاء الله بالحظ والتوفيق والنجاح لترجي جرجيس. نذكر المباراه زفرها الحكم التوغولي ايرما اكاكبو، وترجي جرجيس مع ديمبارس السنغالي. في نفس المسابقة نهار السبت 5 سبتمبر ملعب الحرية بنيجيريا، في الأربعة شوتينك ستارز نيجيري مع سي اس اس ممثل كرة القدم التونسية الثاني في هذه النسخة، الحكم يانيك غودوب من الكاميرون. قلت بعثت النادي الصفاقسي وصلت من البارح نيجيريا في رحلة كانت انطلقت من مطار قرطاج الدولي في اتجاه المغرب، ثم ونبش يجري الفريق غدوة الحصة التدريبية بالميدان الرئيسي لملعب أوغون بداية من 3 بتاع العشية في نفس توقيت المباراة اللي باش تجمعوا كما ذكرت نهار السبت مع فريق الشوتينج ستارز النيجيري. وفي كأس الشامبيونز ليغا الإفريقي، ترجي الرياضي التونسي معفى من مباريات الدور الأول، والممثل الثاني كرة القدم بعودة أكيد للسيا نادي الإفريقي نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حماد العقربي بيرادس في السبعة، النادي الإفريقي مع جولي بالمالي، مباراة زفرها جون بيير من الكونغو. باش نبقى ديما مع أخبار النادي الإفريقي، قبل الأخبار هذه نذكر وأنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعني قرر تطبيق تقنية الفار في بطولة دوري أبطال إفريقيا بدل من دور المجموعات، يعني دور التمهيدي لا مش يكون فيها تقنية الفار، لكن بداية من دوري المجموعات. قلت نبقى مع النادي الإفريقي، وانتلقت إدارة الفريق دعوة من نادي أونجي الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب كوبا بمدينة أونجي، وخلال شهر أكتوبر القادم الهيئة الإفريقي أعطت موافقتها المبدئية على خوض اللقاء في انتظار الاتفاق بشكل نهائي على موعد المباراة وتفاصيل أخرى متعلقة بسفر الفريق. إذن المباراة منتظرة تتلعب نهار 3 أكتوبر 26، يعني قبل نهار واحد من احتفال النادي الإفريقي بذكرى تأسيسه 106 الموافق ليوم 4 أكتوبر. انهت تونس رسميا مشاركتها في الالعاب المتوسطيه تارانتو 26 باحراز ميداليه فضيه في رفع الاثقال واخرى برونزيه في التجديف، لتبلغ الحصيله النهائيه 26 ميداليه 3 ذهبيه 10 فضيه و13 برونزيه. واحنا كنا تبعنا اكيد كل مختلف هذه التتويجات على موجات اذاعه الطيف المعينه الرياضيه. صحيح النسخه الاخيره اللي مقارنه مع النسخه الفارقه بمدينه وهران الجزائريه اللي كانت سنه 22 تراجعت نتائج المشاركة التونسية بعد ما حققت في الدورة 27 ميدالية توزعت من 6 ذهبيات و8 فضيات و13 برونزية. أرجع لي
أخبار كرة القدم، وين باش يخوض المنتخب التونسي زوج مباريات دولية ودية في شهر أكتوبر ضد كل من مالي وموريتانيا ضمن تحذيراته للاستحقاقات الرياضية القادمة. نهار 3 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مباراة ضد المنتخب المالي، ونهار 5 أكتوبر بعد اعتذار منتخب البنين في ملعب حمادي العقر ببيرادس مباراة ودية ثانية ضد المنتخب الموريتاني. ترجع منافسات بطولة قسم النخبة لكرة اليد نهار الخميس 5 سبتمبر، ومن أصفت قلعة الجولة الافتتاحية عن مواجهات قوية ومرتقبة منذ بداية الموسم كما ذكرت في كرة اليد. ونعطيكم فكرة عن لقائية الجولة الافتتاحية، نسرة بلبة تستضيف النادي الإفريقي، اتحاد الرياضي التنيمي مع الترجي التونسي. بقية اللقاءات ديما في هذه الجولة الافتتاحية: نادي كرة اليد بجمال النجم الرياضي الساحلي، مكارم المهدية، بعث بن خيار، جمعية الحمامات، سبورتينغ المقنين، المنزل الرياضي، نادي سقية الزيت. ونذكر أن جميع المباريات الجولة الافتتاحية تنطلق على الساعة 5 مساء. كشفت الجامعة التونسية للكرة الطائرة البارح عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي المشاركين في التربص الأعدادي لبطولة إفريقيا للأمم اللي باش تحتضنها تونس من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري، وأكيد بمشاركة 14 منتخب. نذكر وأنه تقريبا 16 لاعب باش يكونوا حاضرين في هذه البطولة. نذكر وأنه كان من المقرر أن يتم تنظيم البطولة الإفريقية في العاصمة الكونغولية كينشاسا خلال شهر أوت، إلا أنها تنقلت إلى تونس نظرا الوضع الصحي المتعلق بتفشي فيروس إيبولا. وأكيد تونس بشكون بقائمة المنتخبات المشاركة في البطولة هذه: تونس البلد المنظم، مصر، الجزائر، الكاميرون، رواندا، تشاد، المغرب، كينيا حاملة اللقب، غانا، غامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وزيمبابوي. كما تعرفوا أسامي كبيرة في كرة اليد، أكيد إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية. كل عادة أخبارنا الرياضية نكملوها بالملاعب الأوروبية في كأس إيطاليا دور 16، في الستة باليرمو مع مانتوفا، وفي التسعة كاليري مع فيرونا، وفي الدور الإسباني الجولة السادسة ريال سوسيداد، في التسعة يستضيف سيلتا فيغو، وفي الدور الفرنسي الجولة الثالثة تولوز، في التسعة غير بعد تستضيف ليل. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجد تخليص تحيات صديقنا مفتاح خبير في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.

سكن نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

على خليج تونكين وبحر الصين في أقصى شرق شبه جزيرة الهند الصينية، وعلى الشرق من لاوس وتايلاند.

الفيتنامية هي اللغة الرسمية هنا. في بداية تاريخها كانت فيتنام تستخدم الحروف الصينية، ثم بدأت في تطوير حروف خاصة بها منذ القرن 13. أما اليوم فاللغة تكتب بواسطة أحرف لاتينية مع علامات صوتية إضافية لبعض الألفاظ، وهذا التغيير تم بسبب حاجة المرسلين الكاثوليك في القرن 16 إلى تحويل اللغة إلى نظام صوتي لا يستعمل الأحرف الصينية. الأقليات في فيتنام تتحدث لغات أخرى مثل التاي والمون والصينية والكمار. أما اللغة الفرنسية التي تعد من بقايا الاستعمار فلا يزال يستخدمها كبار السن كلغة ثانية.

يفضل البعض القطار للسفر واكتشاف الأمكنة على طول الطريق، أما نحن فندعوكم كالعادة إلى رحلة نهرية تسبر أغوار المكان وترصد أثر الزمان. فأهلا بكم في فيتنام.

روميكان في منتصف جنوب شرق آسيا، ينبع من أعلى هضبة التبات ويصب في بحر الصين الجنوبي، فيقطع حوالي 4500 كيلومتر عبر الصين، ميانمار، لاوس، تايلاند، كمبوديا وفيتنام. ذوبان الثلوج في جبال الهيمالايا يغذيه بالمياه، وكثرة الروافد تزيده قوة. أما مروره بعدة بلدان فيكسبه أسماء مختلفة فضلا عن غنى الثقافة على طول زفافه. يطلق على نهر الميكون في الصين اسمه لانسان جان، ويعني النهر المضطرب. أما في تايلاندا ولاوس فيدعى ميكون بمعنى المياه الأم. في فيتنام يطلق على النهر اسم سو لون أو التنانين التسعة، دلالة على كثرة الفروع التي تظهر في الدلتا. من يعرف فيتنام لا يستغرب من التسمية، فهي بلاد التنين بلا منازع. ولو أن هناك بلدا تكثفت فيه الأساطير حتى غادت حقائق لا تقبل الجدل، فسيكون حتما فيتنام. فالشعب الفيتنامي يعتبر نفسه سليل زواج بين التنين والجنية. حتى الجغرافيا لم تخرج من قبضة الأسطورة، فالتنين حط على هذه الرقعة من الأرض وشكل بالتواء جسده الثعباني خريطة فيتنام الحالي. أما الجزر الصغيرة التي تنتشر في خليج هالون كلآلئة متناثرة، فما هي إلا قذائف نارية أطلقتها أفواه التنانين وبردت عند التقائها بصفحة الماء فتحولت إلى يابسة. تأثير التنين وصل إلى طريقة التعبير في فيتنام، فإذا سألت أحدهم عن أحواله وأجابك بأن التنين يلاقي السحاب، فهو يعني أنه في خير حال. وإذا زرته في بيته فتوقع أن يستقبلك بعبارة تنين يزور ربيانا، وهذه قمة التواضع للضيف. كلمة تنين نفسها تمثل في اللغة الشعبية الفيتنامية مرادفا لكل ما هو ملكي، فالسرير التنين تعني السرير الخاصة بالملك أو الإمبراطور، وشعار التنين ذي المخالب الخمسة يختص به الملك دون غيره، تاركا شعار التنين ذي المخالب الأربعة أو الثلاثة لمن دونه من رجال الحكم. وتعتبر سنة التنين في التقويم المحلي سنة البركة والنماء والقوة، ومن يولد فيها محظوظ. وتنتشر النقوش والزخارف والرسوم المحتفية بالتنين في كل مكان، من أنية الشرب الخاصة بزعماء القبائل الأولى إلى الأشكال الجنائزية في فترة الهيمنة الصينية، من الجرار المصنوعة من البرونز والنقوش على محامل المصابيح والمباخر إلى السيراميك ذي اللونين الأبيض والأزرق. وتعد رقصة التنين جزءا حيويا من الثقافة الفيتنامية، تجسد التفرد الأسيوي عامة والفيتنامي خاصة عن ثقافة الغرب التي ترى التنين حيوانا شيطانيا، في حين يمثل في ثقافات الشرق الأقصى مصدر البركة وطارد الشياطين وجالب الحظ السعيد.

0: نهر الحضارة.
1: This effort which has been made to bring you to the United States, it has been made because a judgment has been reached that you will be among the future leaders of your country, that you carry with you a sense of responsibility and commitment, and that you will stand in your community for those principles which motivate us all, a chance for everyone, a fair chance for everyone, and also for a world in which we have some hope for peace. If we're able to do that, this will be the most remarkable generation in the history of the world.
2: في خطاب ألقاه أمام طلاب كلية العسكرية عام 63 و900 ألف، قال رئيس الأمريكي جون كينيدي: إن ما تفسده السلطة والسياسيون يصلحه الشعر والشعراء. وبغض النظر عن مدى تقبل الشعراء لهذا المديح الذي يزج بهم في الواجهة، استعرنا عين الأديب لننظر بها إلى حرب الفيتنام من خلال كتاب أنشودة النابالم، مقاربة في أشعار الحرب الأمريكية على فيتنام. نقرأ من هذا الكتاب ما كتبه الشعراء الأمريكيون المناهضون للحرب على فيتنام خلال الفترة من 65 و900 ألف إلى 75 و900 ألف، شهادة دامغة تدين الفضاء ومحاولة أصيلة لفضح المقاربات الأدبية التي سعت إلى إضفاء طابع رمزي وشاعرية كاذبة على تجربة الحرب الفيتنامية وافتعال براءة مزعومة لتلك الحرب القذرة. ويضيف الكاتب: الشعراء المجندون الذين زج بهم في أطون الحرب الفيتنامية دحضوا الأساطير المهيمنة على وجدان الشعب الأمريكي بخصوص الحرب، بتسجيل وتوثيق تجاربهم عشية أن وضعت الحرب أوزارها. من الشعراء الذين أسست شهاداتهم صفحات كتاب أنشودة النابالم الشاعرة دينيز ليفرتوف، التي تنقلت عبر أرجاء فيتنام وشهدت عن قرب الخراب والدمار اللذين حلا بهذا البلد الزراعي الفقير. ففي قصيدتها استراق السمع تجري الشاعرة هذه المحادثة المتخيلة:
3: White phosphorus, mechanical snow, where are you falling?
2: أيها الفسفور الأبيض، أيها الفسفور الأبيض اللعين، أيها الثلج الآلي، أين تتساقط؟ إنني أساقط دون ما تمييز فوق الطرقات والأسطح، على أجمات الخيزران وعلى رؤوس الناس. أنا الثلج الآلي الحارق، أسقط حيثما وجهني البشر للسقوط، لكنني أفضل اللحم الحي وأظل أفحمه وأفحمه حتى أبلغ العظام.

مثال آخر يسوقه الكاتب من ديوان الشعر الأمريكي ذي الأصول الإفريقية يوسف كومونياكا، والذي يحمل عنوان إنهم مجانين. في قصيدة بعنوان أنا وأنت في طريقنا للاختفاء، يحكي الشاعر عن تجربة خاضها بنفسه في فيتنام. القصيدة تصف فتاة فيتنامية نحيلة القوام إلى حد الهشاشة تحترق، كأنما هي شعلة متقدة جراء إصابتها بقذيفة نابالم حارقة أطلقتها طائرة أمريكية. الفتاة والشاعر كلاهما ضحية لنفس الجلاد، هي ضحية توحش الآلة الحربية الأمريكية، وهو ضحية التمييز العنصري الأمريكي. الصراخ الذي أحدثته قنبلتي يتصاعد من التلال أسفل طائرتي، صراخ فتاة ما زالت تحترق بداخل رأسي. عند انبلاج الصبح راحت تحترق كقصاصة من ورق أكلتها النيران، تحترق كعمود فسفوري متوهج يتطاير شررا في واد خصيب. طوق من اللهب يلتف حولها راقصا عند الغسق. راحت تحترق كأنها كيس من الثلج المجروش، كزيت فوق صفحة ماء، كحزمة من عشب البرك، تحترق كحقل خشخاش على حدود غابة مطيرة.

0: own, books on their arm as they go home. Last in line goes home alone. Napalm sticks to kids.
1: نهر الحضارة.
2: يا للعجب يا رجب يا مرتب الحكايات، اسمع وشوف واندهش واكتبها في الكتبات، عسى الكلام ينقري لو قلبوا الصفحات، خلي الشعوب والدول تتعلم البطولات. الحزب طول عمرنا لهم حياتنا حياة، نقضيها في المهنها ونضيع الأوقات، نبكي على اللي مضى ونعيش مع اللي فات. شوف العجب يا رجب واعجب من الروايات، شعب الملاحم بكى نزلت دموع ودنات، على الظالم المفتري حلفت عليه ما يبات. أول ما طار الخبر بين الجنود إشاعات، دمع البارود انهمر دفعات ورا دفعات، واحدة تصيب العدا تلقي العدا عشرات، والتانية من أزمها زعق الفضا زعقات، والتالتة تحمي السماء من فنتم الخواجات، والرابعة من بعدها والمية والألوفات، مطر بارود وانبدر في الأرض والسماوات، يغسل طريق البشر ويموت الحشرات. ولما زاع الخبر وتأكد الإثبات، صاح السلاح في الحرس قال هوشي منا مات، الزاهد اللي حكم ضد الهوى والذات، والحاكم اللي زهد في الملك واللذات، مات الصديق الوفي للقدرة في الغابات، مات بس فات للأمل فوق الطريق علامات، لو صار عليها العمل طول الطريق مسبات، تهدي الغريب سكته وتقرب المسافات.

0: مدى هوتشيمين في كيملين عام 90 و800 ألف. ظل في المنفى بعيدا عن فيتنام حتى عام 40 و900 ألف، حيث انخرط في المقاومة ضد المحتل الفرنسي، وكان الرأس المدبر للهزيمة المدوية التي مني بها الفرنسيون، وأصبح رئيسا لفيتنام الشمالية حتى وفاته عام 69 و900 ألف. شخصية هوتشي من محيرة، فجانب منه يشبه المهاتما غاندي والجانب الآخر يشبه لينين، لكن كلاهما يرددان أصداء فيتنام بنضالها ومكابدة فلاحيها تحت الشمس الحارقة. كان اشتراكيا قديما وعضوا مؤسسا للحزب الشيوعي الفرنسي، فهل يمكن أن يكون هناك من هو أبعد منه على الفلاح الفيتنامي؟ إن الحقيقة التي تلفت النظر هي أن العم هو كان رمزا لمعظم فلاحي فيتنام، وحتى بعد معركة ديان بيان فو، عندما أصبح معظم الناس في فيتنام الشمالية يشعرون بالغضب من النظام الشيوعي، كانوا يحرصون على إبعاده عن دائرة اللوم. بالنسبة لأبناء فيتنام، كان هوتشيمين على الدوام الفيتنامي الهادئ المتواضع ذا الصوت الخفيض، الذي لا يتردد في السخرية من وضعه ولا يشاهد إلا في أبسط الثياب، حتى يعجز من يعرفه عن تمييزه عن أفقر الفلاحين. وعزز الروائي جراهام غرين هذه الصورة حين قارنه ضمنيا بزعيم فيتنام الجنوبية الذي دعمه الأمريكيون. إنه مفصول عن شعبه بالكاردينالات وسيارات الشرطة ذات الأصوات الصارخة والمستشارين الأجانب الذين يهدرون بالحديث عن الاستراتيجية العالمية، بينما كان ينبغي أن يسير في حقول الأرز بلا حماية، متعلما بالطريقة الصعبة كيف يحبه الناس ويطيعونه، فالأمران لا يمكن الفصل بينهما. رغم انتصار هذه المقارنة له، كان العمه مسار حنق الغرب، فلم تتردد مجلة التايم الأمريكية في الإشارة له بالزراء على أنه الرجل ذو لحية الماعز والتروتسكي المغولي والمحرض الذي تعلم صنعته في موسكو. ظل جانب كبير من حياة هوتشيمين ملتفا بالغموض، يعمل في الخفاء ويغير اسمه بانتظام، إلى حد أنه ساد الاعتقاد في وقت من الأوقات بأنه مات في أحد سجون هونغ كونغ، ليعود ويظهر في بلاده ويقود ثورة انطلقت من تحت الأرض ومضت راعدة عبر الجبال. لم يسعى إلى رموز السلطة من نياشين وصور وتمثيل وميادين تحمل اسمه، كان أحجامه عن كل ما يتعلق بظاهرة عبادة الشخصية التي كانت سائدة في العالم النامي شيئا جديرا بالاهتمام والتوقف عنده. لم يكن منجزه الكبير أنه حرر شعبه من نير الاستعمار فحسب، وإنما غير مسار الكولونيالية في كل من آسيا وإفريقيا. هوتشي المناضل والعسكري كان مؤلفا لعدة كتب وشاعرا أيضا. كتب مقالات في صحيفتي لومانيتي الفرنسية وبرافدا الروسية، وكتب خلال فترة اعتقاله أكثر من 100 قصيدة ضمها لمذكراته يوميات السجن.
1: يا دي العجب،

ياقوت شيران العائم، واحد من أكثر الأسواق المزدحمة في دلتا نهر ميكون. لا تختلف الأسواق العائمة عن الأسواق التقليدية إلا في مكان العرض والطلب. مئات من الزوارق ترسو على صفحة مياه ميكون محملة بأنواع السلع من الفواكه الاستوائية والمنتجات الزراعية إلى المشغولات اليدوية والأجهزة المنزلية. طريقة تبادل البضائع في هذا السوق مميزة للغاية، فلتفادي الازدحام يقدم التجار بضاعتهم من بعيد عبر تعليقها في مكان مرتفع من المركب. عند خيوط الفجر الأولى يصبح السوق العائم مكتظا وصاخبا كأنه مدينة صغيرة على النهر، ومع حلول التاسعة صباحا لا تبقى إلا بعض السلع متناثرة هنا وهناك. فالاستيقاظ مبكرا جزء من الثقافة النهرية التي تتيح للسائح أيضا فرصة تذوق إفطار محلي تزينه الزهور العطرة والفواكه الطازجة مع كوب ساخن من قهوة البيض الفيتنامي، وهو مزيج من القهوة قوية النكهة والبيض المخفوق والحليب المكثف. ومع فيضان دلتا نهر ميكون يقصد سكان بعض مقاطعات فيتنام حقول الأرز التي تأمرها المياه لجمع أزهار الزنابق طويلة الساق، فترى المزارعين معتمرين قبعاتهم الفيتنامية الشهيرة وهم يجمعون بأيديهم سيقان الزنابق سريعة النمو التي غالبا ما يجري استخدامها للزينة أو تضاف إلى المشروبات الساخنة. تدور تلك الزنابق في المياه بعد قطفها، فيما تسارع أياد ماهرة لصفها بمحاذاة بعضها، وهي تزهو بألوان البنفسجي والأخضر والأبيض والأصفر وسط المياه الزرقاء الداكنة. نهر ميكون لا يوفر غذاء الجسم فقط بل الروح أيضا، إذ يشكل مسرح الدوما المائية في فيتنام ظاهرة ثقافية ضاربة في القدم. تنين بخياشيما ينبعث منها الدخان يشق طريقه داخل الماء. هذا المشهد مألوف جدا هنا، وبما أن القرب من النهر غير متاح دائما يتحول مسرح العرض إلى حوض كبير يملأ بالماء.

في الكواليس ينتعل محركو الدمعاء الأحذية الخاصة بالصيادين، وخلف ستار من الخيزوران الأخضر يقيهم أنظار المتفرجين يحركون دماهم المحمولة على عصي خشبية طويلة. هذه مهنة مضنية للغاية لأن الدمى ثقيلة، فدمية الساحرة مثلا قد يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات. هكذا يتحدث محرك الدمى. وتلتزم القصص التي تقدم نمطا ثابتا بعرض مشاهد مستوحاة من الحياة القروية والأساطير المحلية، ويقدم القائمون على مسرح ثانون أنفسهم على أنهم حراس تقليد نشأ قبل قرون في حقول الأرز في البلاد كنوع ترفيهي ابتكره السكان.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تعتبر الشاعرة الفيتنامية لم سي مي دا واحدة من أبرز شعراء فيتنام في العصر الحديث. ولدت في 18 من شهر سبتمبر عام 49 و900 ألف، وكانت تقيم أثناء الحرب في الجنوب الأوسط من البلاد على مقربة من المناطق التي شهدت قتالا عنيفا. تحصلت على شهادة في الدراسات المتقدمة في الأدب من جامعة غوركي في موسكو، وعملت مراسلة صحفية ومحررة.

0: بعد صدور أشعارها باللغة الإنجليزية حظيت باهتمام خاص، فالشاعر الأمريكي إدوارد هيرش أعاد نشر قصيدتيها عبق الحديقة
1: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي يتمثل في أحداث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية. أكد رئيس منظمة تونسية للإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. أصدر البنك المركزي التونسي منشور يحث فيها البنوك على الانطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من أكتوبر المقبل، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفقا لما أفاد به اليوم أستاذ القانون البنكي محمد خيلي على موجات الإذاعة الوطنية. في العالم، استشهد صباح اليوم فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع تواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الخامسة للأنباء. أكد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إبراهيم غرغار أن الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم غذائي أمس في تطاوين في صحة جيدة بعد تلقيهم الإحاطة الطبية اللازمة. يذكر أن 17 شخص أصيبوا أمس أثر تناول أكلة من أحد المطاعم الشعبية وسط مدينة تطاوين، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما تقتضيه نتائج التحقيق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من الأول من أكتوبر المقبل حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفقا لما أفاد به اليوم أستاذ القانون البنكي محمد خيلي على موجات الإذاعة الوطنية. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم سجلت رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر غربي الكريب من ولاية سليانة. شهد جنوب لبنان اليوم استمرار التصعيد الميداني مع تواصل توغل المحتل الصهيوني في مناطق حدودية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية وتفجيرات. ونختم بهذا البلاغ. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين حرفائها أنه بسبب أشغال صيانة الشبكة ينقطع التيار الكهربائي يوم السبت من الساعة 6 صباحا إلى منتصف النهار على المناطق التالية: قصر جديد، الشوامخ، حلق الجمل، بحيرة من معتمدية بن خداش. كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: كل طوف مش نجر تحت موم صحيح
1: محنش الحاكم ضيخين وليمتين وركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربش هكهو اش بش يعملولي
1: يخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمتين بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبرنا بيع بيعي وطنا فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
4: هاي الولاد الفمية بيه
5: طيب يا ولاد طيب بكورة هاي
4: مشاشين مهرجان مشاشين مهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من ريد المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة شبيه مهبول حد بسينة
5: شبيه الحكاية شنو سمعت تو
2: مسيه
5: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
7: ما قلتش ما قلتش
5: مسيه
7: ولا لنيان
5: تكلم فيه
7: مسيه ولا لنيان
5: مسيه
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: فتسيدة يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياة. أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
2: مساء الخير ومساء النور على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات إذاعة تطاوين في عدد جديد وحصة جديدة من أصايل. مشوارنا ينطلق من الآن ويتواصل حتى الثمانية متاع الليل، وكما عودناكم كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات، الاستضافات، المواكبات، التنويعات الموسيقية والاستضافات. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. مفتاح خبير في هندسة هذا اللقاء، تقنيا يوصل معنا إن شاء الله حتى ثمانية، وصديقنا حبيب الخراز على لوحة الهاتفية. أهلا وسهلا بالجميع. كالعادة نبدأ بالأغاني والموسيقى، إن شاء الله ديما تكونوا عاملين معنا جو، ديما مستمتعين مع إذاعة تطاوين.

0: الأزهار.
1: التيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار. الخمسة واربعة توقيتنا الآن على موجات إذاعة تطاوين. وسمحوني شوية صوتي هكا مش كالعادة, تأثيرات الطقس بالطبيعة. نتمنى لكم لسه كل الصحة والسلامة والعافية. مرحبا بكم ديما معنا في أصايل, ونسعد جدا بكل التتويجات مهما كانت وفي مختلف المجالات. وسعيدة برشا باستقبال ضيفتي أولى استضافتنا في أصايل الليلة إسراء عثمان, اللي تتوج ملكة جمال جزيرة جربة. جربة الحالمة, جربة الجميلة, جربة العز اللي يقولوها ديما وأكيد. ومرحبا بكم قدانا في جربة اللي تستقبل الزوار وتستقبل المصطفين والأجانب والتوانسة من الداخل والخارج. أجواء رائعة في جزيرة جربة. خلنا ناخذ أكثر تفاصيل الساعة حول المسابقة هذه, وصولا إلى تتويجها بملكة جمال جزيرة جربة 2026-2027. باش نتعرف عليها في البداية. مساء الخير يا إسراء, أهلا وسهلا.
2: عافيه مدام ليلى, شكرا ساعة الاستضافه, ومرحبا متابعي اذا تطاوين اينما كنتم.
0: شكرا, يعطيك الصحه ومبروك التتويج يا اسراء.
2: الله يحفظك يا رب.
0: حطنا اكثر في الاطار الساعه, خلي تعرفوا عليك الساعه الساده المستمعين. شكوني اسراء؟
2: حاضر, انا اسراء عثمان, ملكه جمال جربه لسنه 2026-2027. وتقريبا انا اصغر ملكه جمال تقريبا بين المشاركات, عمري 20 سنه
0: ما شاء الله.
2: ممثلة مسرحية وسينمائية وناشطة مدنية زادة.
0: ربي يوفقك إن شاء الله. المسابقة هذه كل عام تتعمل, معناها عندك عليها فكرة قبل وإلا أول مرة؟
2: لا والله.
0: كيفاش كانت مشاركتك فيها يعني؟
2: ما كانت فكرتي كبيرة عليها من أول مرة كدخلت. أنا بعطيلي كدخلت بديت ناخذ في أفكار أكثر, عرفتي كيفاش؟ بحثت عليها قبل ما ندخل, حط عليها قبل ما ننخرط
0: تشارك فيها. نعم,
2: يعطيك الصحة. وهي ما تقامش كل عام, معناها هي تقام قبل بعام هيك, معناها
0: عام بعام.
2: يعطيك الصحة, عام بعام. مثلا 2026 هي معناها تحضيرات ال 2027. معناها ان توا نقول احنا حرفيا نتسمى ملكة جمال جربة 2027 مش 2026.
0: ما شاء الله. يظهر لي اخر واحدة لميس رديسي اللي كانت متوجة قبلك يعني في 24-25. يظهر لي هكا ذكر الاسم شوي.
2: ما شاء الله عليها.
0: الجمال وكل مرأة جميلة, راه خلينا نكون واضحين, أي أنثى خلقها ربي جميلة وعندها مواضع جمال, وهذه حكمة من عند ربي سبحانه وتعالى. دخولك في المسابقة إسراء أنه عندك مؤهلات نجم تخليك تفوز باللقب. كيفاش توصفنا روحك كملكة جمال جربة؟ مانيش تحكي راني كان عزيلي, أنه هذه حاجة ربانية, ولكن أكيد فما مقومات أخرى مهمة جدا اللي برشا عباد ما يعرفوش معناها أهميتها, لأنه راهو الجمال زاد نسبي, ممكن أن يشوفوا أنا مزيان غير يشوفوا لا. فالمواصفات والجمال ما شاء الله كما قلنا هي نعمة من عند ربي. كيفاش تقدمنا

0: روحك اكثر اسراء، شنو الحاجات ربما ولا البوتنسيال القوي اللي خلاك تتوج باللقب؟
1: والله نحب نوضح البوان هذه اللي حكيت عليها مدام ليلى. اول حاجه الحاجه اللي شجعتني معناها ونحب نوصلها وخاصه في الموضوع هذا بالذات انه الجمال ليه اوجه متعدده.
0: صحيح،
1: معناها هذا بطبيعة ما يقللش من أهمية الجمال الخارجي.
0: الله جميل يحب الجمال
1: أكيد. أما اللي لازم نعرفوه إنه الجمال الداخلي هو الأساس اللي ينعكس على الجمال الخارجي. عرفتي كيفاش؟ بطبيعة المرأة لازم تتلهي بروحها، هذا ما لا ريب فيه. معناها أما بور إيفيتي التعريف الأحادي للجمال لازم ديما نذكر
0: السطحي، السطحي التعريف السطحي على الأقل للجمال، إنه نكون أعمق في رؤيتنا للجمال أو في نظرتنا ليه. نعم،
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. وحاجة أخرى، أنا من أكثر الناس اللي نأمن بالمرأة وقدرتها ودورها الفعال. عرفتي المرأة عندها دور في بناء المجتمعات، نشجع البنات زادة إنهم يشاركوا في مسابقات كما هيك، يثمنوا يعني من نقول إحنا التفاعلات متاعهم من مجهوداتهم. والله ما نكذبش عليك، راه في جربة عنا برشا بنوتات يستحقوا التألق، يستحقوا الشهرة، منش عارفة بداية من المستوى الدراسي، الإنجازات والمشاركة في المهرجانات والأعمال الخيرية. والله كإجابة على سؤالك طوى، شنو هي اللي خليني معناها
0: شنو هي المؤهلات اللي عندك اللي خليتك تصدم على مسابقة كما هيك وتعرف أنه المنافسة فيها قوية؟
1: يعطيك الصحة. الكونفيونس،
0: الثقة في النفس.
1: عندي كونفيونس في روحي.
0: وهذا راني لاحظته فيك إسراء من حتى طريقة كلامك وحديثك، معنا ما شاء الله عليك.
1: يعيشك. عرفتي كيفاش؟ يعني عندي شعلة هذيك للتغيير.
0: تحب تعمل حاجة.
1: يعطيك الصحة. نؤمن إني لازمني نعمل حاجة، لازمني نبدل. أنا نشوف حاجات مثلا ما تعجبنيش في جربة، ولا ما تعجبنيش في منطقة أخرى، ولا حاجة نقول إنه التيتر هذي ينجم يعاوني يكون زي الأساس اللي نجم نخدم عليه، معناه حاجات أخرى مانيش عارفة نصلح بيه، نحاول نلقى دي سبونسور نصلح. عرفتي كيفاش؟ معناها ما نكذبش عليك، الدور متاع الميس يتجاوز برشا الجمال الخارجي رغم انه مهم. مي يعطيك الصحة، مي هو يتجاوز برشا الجمال، راهو ريسبونسابيليتي،
0: مسؤولية. نعم،
1: مسؤولية. مسؤولية كبيرة برشا. توا نجي نقول لك رانا عندنا ديزاكتيفيتي نخدموا عليهم، الحاجه اللي ما يعرفوهاش برشا ناس، معناها يحسبوا الحكايه سطحيه لدرجه انك معناها تغدر والله مش عارفه انا خشمها ما نقول احنا ما يمشيش مع معايير الجمال توا يعني المطروحه توا، والا مش عارفه انا عينيها ما همش كبار، ليه هذيك مش مزيانه، كل طفله وليها زينها.
0: اكيد اكيد، واحنا قلنا الجمال نسبي يعني.
1: هذه المقارنات هذه بنال على الاخر.
0: فما معايير وفما شروط وفما مواصفات، هذه اكيد على مستوى دولي زاد مشكل محلي.
1: نزيدك يعني معلومه انه عندنا برشا تيستوات، معناها تيست كورتوريل، تيست في الكولتور جينيرال. يعطيك الصحه.
0: طبعا ما الجدوى انك تكون جميله وكي تتكلم تفسد كل شيء.
1: يعطيك الصحه. عندنا تيست في اللونج. يعطيك الصحه.
0: ما تكلم حتى اراك هكا ولا
1: ايه؟
0: قولي توا إسراء، أكيد التتويج حاجة تفرح برشا، وإنك تكوني ميس جربة زادة مسؤولية كبيرة برشا، توا اللقب واخذيناه الحمد لله. الخطوات الموالية توا، أكيد برشا ميديا باش يكلموك باش يحاوروك كيف ما احنا عملنا اليوم، واللقب مازال جديد، المسؤولية ولات مضاعفة توا. أنت اليوم خلينا ساعة في اللحظة متاع أنه سمعت أنك أنت ميس جربة، شنو حسيت؟
1: والله حسيت بفرحة، فرحة كبيرة. علاش؟ خاطر أنا كان الهدف متاعي معناها من الأول معناها هدف إصلاحي. عرفتي كيفاش؟ يعني هدف صادق وبالرسمي، معناها حبيت الحكاية هذيك تتم، حبيتها تصير. وطلوعي معناها لتونس، خاطر المرأة هذيا نقول لك راهي كانت أصعب شوية حتى ناسيونال مش غاجيونال،
0: على مستوى وطني. نعم،
1: يعطيك الصحة. معناها طلوعي لتونس غادي وتضحية متاعي معناها، وحاولت إني كيف نفسر لك، حاولت نتأقلم مع الوضع اللي عشته غادي. معناها ما نكذبش عليك، كان برشا ستريس وكنا برشا.
0: هذه الكواليس اللي ما يحسش بها الجمهور او ما يحسش بها اللجنه، فما برشا كواليس ساعات حتى كتراك والصعوبات والمخاوف والضغط والتعب، الكل ينجم ياثر تاثير سلبي.
1: ايه صحيح صحيح وده حتى هما تعبين ما نكذبش عليك لجوري وكلهم واحد رينا ودنيا سخانه تشوفي مع الطقس لي شانجمون كليماتيك راهي
0: عندها تاثيراتها من الملفات الكبيره لازم تخدم عليها الميس
1: بطبيعة هذه أهم حاجة
0: جميل بطبيعة للإحساس هنا اللي حسيته من خلالك إسراء أنه حبيت باب تدخل منه بطريقة واسعة وكبيرة باش ينجم يكون عندك أثر مش فقط لأنه تكون ميس وكهو
1: لا بالعكس أنا لازمني مدني قادمة عليها لازمني نعرف أكثر معلومات عليها
0: هم أكيد كلجنة باش يسألوك يعني على وجهة رأيك في برشا مواضيع على رؤيتك على برنامجك أحكينا شوية شنية ربما طموحاتك تطلعاتك رؤيتك للمستقبل شنو التأثير اللي تنجم تعمله أسرع
1: والله كنشطة مدنية معناها مدنية دي ما نخدم على البيئة مادابية نخدم على البيئة صحيح راهي الأعمال الإنسانية بالنسبة لي ما تقتصرش على البيئة بركة أنا نحب مثلا نعمل زيارات ميدانية نحاول نعاون باللي نقدر نحاول نعاون حتى بالكلمة المزيانة
0: أكيد كلمة عندها أثر كبير برش نعم
1: يعطيك الصحة نفرح بأي معناها وسيلة كانت سواء كبار ولا صغار لكن أنا بالنسبة لي مثلا حشيك الفضلات اللي نلقى فيها لوحة وكل شيء نشوفها في الشارع ما يعجبنيش المنظر نبدا نلوم على روحي انا ما تحركتش كيفاش نحب الناس تتحرك
0: يعني عندك هكا الحس نتاع المسؤوليه العالي اللي ساعات ما تلقاهش في برشا شباب للاسف اليوم لا مبالي ما يهموش ما دونك انا لباس ما يهمنيش في اللي داير بيا هذه راهو انانيه مفرطه وراهي اي وبلادنا مستحقه انه الناس تفكر بالطريقه هذه لو انت وانا في بلاصتي لهنا امام الميكرو وغيري في موقع اخر وكذا راهو نجم نصلح ونجم نحصلوا برشا الوضع في عوض ما كثرنا ياسر من الشكوى ومن التذمر ومن عجبنا شيء وهو صحيح الوضع ما يعجبش ولكن هات نحاول نحسنه هات احنا كنجم نتحركوا نعملوا حاجة على جلاء
1: علاش معناها نقولوا احنا بلادنا شكون يصلحها احنا نصلحوها اذا احنا نخرجوا ونسيبوها وحدها تخرب بلادنا شكون باش يوقف لها كما وقفنا لهاش احنا حتى كلمه بسيطه حتى بحاجه بسيطه كيفاش المهم الإنسان يخلي البصمة مزيانة
0: بالضبط بالضبط يكون لي أثر زادة في الدنيا هذية يوما ما نذكروا إسراء كيفاش معناها دخلت في برشا مشاريع عملت برشا مساعدات كان لها أثر هذية بالفعل يعني الأثر الإنساني الجميل ينجم يخليه الإنسان فضلا زادة أنه ما شاء الله يعني مازل شاب في مقتبل العمر وأمامك العمر كله إن شاء الله باش تحقق أحلامك وتشوف روحك يعني في الموقع اللي أنت ترى فيه نفسك إن شاء الله
1: يعيسك يعطيك الصحة
0: شكرا لك هاي كلمة أخيرة على شكون تحب تسلم شكون تحب تحيي كلمة لصديقاتك زادة في المسابقة نسمع وكاي تفضل
1: ماذا بيا أولا نحيي أمي اللي هي ضحت معايا ديما فتحية بن عزون ميرسي بوكو يعيسك
0: تحية لها
1: تحية لها ثانيا نحب نحيي كل من صحابي وكل من عاوني وخاصة البنات متاع المسابقة الميتين متاع قلبي يدكم محلاهم يهبلوا
0: أكيد تكونت بيناتكم علاقة صداقة كبيرة
1: تكونت بيناتنا علاقة كبيرة مش عادية حاجة أخرى نحب نحيي زادة مديرة المسابقة اللي هي مدام عايدة عنتر مدام نادية البحري ميرسي بوكو على معناها على ثقتهم فيا ميرسي بوكو على ثقة الناس الكل فيا
0: يعطيك الصحة شكرا لك يا إسراء وكما قلت العمر كله إن شاء الله قدامك باش تحقق كل أحلامك وطموحاتك وتكون قد هالتكليف والتتويج هذا إن شاء الله شكرا لك وسعدت برشا باستضافتك يعيشك إلى اللقاء سهرة طيبة موصلة معكم مدام أنا في الجزيرة نسمعوا بنت الجزيرة نسمعوا خليني بجنبك نجاة عطية يا محمد شبالي دولي مع بعضهم

0: خليني بجنبك بطبيعة. نخليكم معنا ديما على موجات إذاعة تطوين. أهلا وسهلا بالناس الكل معنا وقاية الآن زيرتنا الأسبوعية المعتمدية بن قردان من خلال زميلنا محمد نبهان وفقرة على الطريق.
1: على الطريق على الطريق.
0: وطيلة الصائفة كان معنا محمد دبهان المجتهد ديبا أكيد على طريق في أكثر من مجال وأكثر من محل وأكثر من صنعة ومهنة موسمية. طيلة الصائفة مشكور يعطي صحة مع حرارة الطقس سنال القياسية. وكالعادة زاد محمد ديما يتأقلم ويتكيف كما يذاع التطوين مع كل المستجدات اللي تهم حياتنا اليومية ومشاغلنا. ونعرف الفترة هذه نقترب شيئا فشيئا من العودة المدرسية. بدينا في الأدوات اللي يدبر في الكتب واللي يخيط في طبلية واللي يعمل في الاسكريبسيون باش يقيد وليداته ويظهر لي الجو هذي مانيش باش نبدو عليه برشا لأنه محمد موجود في فضاء للإعلامية. مساء الخير محمد. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ليلى. مساء الخير وتحية لك وكل سادة المستمعين وكل الفريق العمل معك هذا المساء.
0: شكرا يعطيك الصحة. يلا إذا نحن حددنا الموقع.
2: كنت قضيت إجازة ممتعة.
0: شكرا
2: بأكثر حيوية
0: وحمد. يعيشك يعطيك صحة أكيد ديما بكل حب مع مستمعينا ونستناو كل المواعيد اللي تجمعنا بيهم وإن شاء الله نكونوا خفيف ظراف وخفيف ظل عليهم بإذن الله. الخط والكلمة ليك محمد تفضل.
2: يعطيك صحة ليلى. كما تفضلت بذكري بالفعل احنا نحاول نواكب ديما الأحداث. كما تعرف أصبحنا على مقربة من افتتاح موسم دراسي شان يكون ليس لوليدات ومن إطار التربوي وإطار العامل وكل من له سلة بهذا القطاع. وكما تعرف نحن بدينا نتعامل ياسر عشرانة العمل الإداري والرقمنة كلها أصبحت يعني هي المميز في خدمتنا. لذلك اليوم كما قلت يعني اخترت فضاء إعلامية فضاء يعني للترسيم فضاء اللي ربما اكتشاف والغوص في أعماق عديدة من المواضيع التربوية وخاصة الولي. الولي أصبح هذا المجبر على تسليم أبنائه سواء كان ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو حتى جامعي في علاقة بالمدرسات الجامعية وغيرها بالتواصل مع الفضاء الإعلامية. اليوم عندنا أخت كريمة نرحب بها أولا في هذا الفضاء. مرحبا بك. أهلا
3: بك محمد. مرحبا بك ومرحبا مرحبا بكم إن شاء الله نقدم لكم صاحب هيفا قدم نفسي. هيفا بوالم بن قردان صاحب مشروع خدمات إعلامية ميديا سيتي. العنوان تاعها شارع بيت تامر في بن قردان.
2: بديت نتصل بالإشارة. أعطيني اسمي. مرحبا بك ومرحبا بالفضاء نتاعك. أكيد وأنا المدة هذه تم حركة كبيرة من الأولياء لتسليم أبنائهم.
3: أكيد حركة كبيرة برشا وهي منظومة زادة جديدة برشا أولياء مش فاهمينها أما بتحب معناها
2: هذه الفرصة باش نفهموها.
3: هذه الفرصة باش نفهموها وراهي بتحب لا إلا هي سهلة. المنصة هذه بسكولير تلم من التحضيري حتش البكالوريا كلهم يرسموا في نفس المنظومة. فيها حتى المطلب متاع المطلة وفيها المبيت متاع لا مش جامعي. فيها المبيت متاع النموذج تاع النيرو تاع جلبة ونعملوا بيمو ونعملوا لنسكري هنا ما نصعبوش على المواطن ذا
2: والمواطن متفاهم مع الوطن يتفاهمون في الأمور هذه سواء كان مادية أو معنوية متفاهم معك.
3: لكثر الحال متفاهمين الحال متاع ربي
2: وانت معك مرحبا السبب أكيد.
3: ايه وحنين نحب لازمتها برشا وسعة بال زادة ولازمتها
2: معك مش مشكلة ساعات التغطية في الريزو.
3: ايه لا لأول مرة فما شوية ريزو أنا بحثالي الحق تو حاليا يخدم عادي
2: والحمد لله
3: والحمد لله غاصر على المرة هيك ديما ضغط عليه بالفيس أما تو الحق يمشي عادي ما ثم حتى إشكالية
2: كم صعوبة
3: لا تو حاليا ثم حتى صعوبة تسليم عادي ثم صارت المؤسسة هيك برشة لنفة ما صبوهمش يمشوا جسد للمدرسة يصبوهم المدير معناه بتاع المدرسة يصب لهم ويجوا يخلصوا لهم ما ثم حتى إشكالية
2: هو يصبوا لهم بشتاك من الناس أنا مش فلوسة يصبوا لهم كود رمز ما
3: إيه هذه في المؤسسة هذه برشة إشكالية صايرة فيها لحد الآن ما هو نورمال مو يعمل ناجح معناها ولا مش ناجح صغير وكل شيء ثم كلام بصبوه كلام ما صبوهمش علاش صارت الإشكالية هذه خاصة المؤسسة ما يكتبوهاش ولا المستوى يمشي للمواطن يمشي للمدير يرجل هنا على البلاصة ويجي للخدمات الإعلامية ونخلصوا له
2: كملوا له البحث
3: كملوا له عملية ترسيم
2: وين بدنا حكينا احنا على الصبان وعلى الفلوس يعني تختلف المقابل هذا من حق أكيد مقابل من الابتدائي للثانوي الإعدادي
3: لا يختلف الصورة بالنسبة للابتدائي معلوم ترسيم كامل بك احنا نخلصه هي سني باقي معادش بالتليفون ضب النجم وصبوا كوارت معناه في التليفون ونعدوها طولة طو كان بكارت دينار ولا كارت بونكير
2: هذه معلومة باهية مواطن في الجميع
3: هذه معلومة باهية ثم برشا مواطنين يمشي للبريد يظهروا معناها يعملوا كونت وكارت دينار كل شيء شنو الحد نخلصوا اوتوماتيكمون معناها بالكارت نتاعنا ما نخلوش المواطن معناها يقعد ماشي البوطة ويستنى في دوره كل شيء احنا نخلصوا كل شيء من عندنا واللي بيجيب زاد الكارت نتاعها نخلصوا له اما احنا ماذا بينا زينا نسهلوا للمواطن باش ما يتعبش باش ما يمشيش معناها يقعد يستنى في الصف البريد وتسعيره نتاع الابتدائي كامله 8000 المندوبية 4000 وحنا خدمة الترسيم بتاعنا 4000 وعندك السنة والإعدادي 13 دينار هنا هم يزوا 8600 وحنا
0: بكل شفافية الله يعطيها الصحة جاوبتنا بكل شفافية يعني حتى المعلومة اللي ياخذوه هو معنا في خدمتها يعطيها الصحة حبيت بلي نسألها محمد سؤال لأنه ما شاء الله عليها
2: ويعطيها الصحة حتى تعملها مع المواطنين يعني حاجة تعمل كيف يعني
0: حبيت نسأل سؤال فقط يعني الفضاءات هذوما متاع الإعلامية نتصور طول الميسرة متاع خدمتهم يعني فما ضغط كبير وبرشة خدمة ولكن على مدار السنة مقارنة بالسنوات الماضية واليوم يعني نشوفه في العبادة كلها كونكتي وعندها الانترنت في ديارها وعندها دي بي سي وبالسمارت فون فهل نقصت شوية الخدمة هل نقصت شوية الإقبال على الفضاءات متاع الإعلامية هذه ولا مازال عندها روادة وفي شنو بالضبط يجيوكم
3: والله هم فيما برشا ناس يعملوا الانتكري الأول في دارهم وشي أنا في الأخر يرجون لحني يقولوا رانا ما فهمناش رانا يعملوا ساعات البداية هيك أما لازم باش يقلوا في حاجة ثم ناس فاهمة وكل شيء وثم ناس يقولوا ها بنجربوا في الدار وبنديروا كل شيء وفي الأخر
2: يجينا على الاحتساس
3: لازم باش يجوا يعني
0: لا قصدي بخلاف الخدمات الأخرى متاع الترسيم لشنو يجيوا العباد عندكم معنا
3: يجيوا للترسيم حاليا وطلبة زادة نرسموا للطلبة ثم زادة في البريد إشكالية كون الكارتة مهناش لكارت جيل لكارت الدينار الكوارث معناها ما مش ما متوفرين في البريد الحد يجيوا نخلصوا لهم احنا بساقة متاعنا
0: نعم
3: ونحاول أن نساعده دينا نساعده للمواطن أي إشكالية الحق أن نخذ مهالة ونسهلوا له فهمتي
0: نعم
3: نعملوا كل شيء معناها نخلصوا معنا الديمونز للفاق المديد معناها بتاع الجامعات الجنوب والشمال والوسط
0: سهلوا على برشا ناس يعني الخدمات الرقمية نعم
3: اشتراك الزادة متاع الفرق طبعا الأول أول فيلميس الزادة الاشتراك يديروا معنا متاع النقل طيب في شركة النقل والتلميس الثانية والتلميس الثانية اسمي كذلك نعم. اشتراكات الزهار عليهم نصوها وكيف عليهم ضغط شوي الحد حاليا حلو أما تهبط الدين يمين باش يطلع الصغير وهي باش يهبط لك مازال مش محلولة يزول ضغط عليهم أو ما حلوه حاليا مازالت رسمناش الاشتراكات
4: الثانية. أخرين إن شاء الله حتى هو
0: ربي يعاونكم إن شاء الله وربي يسهل قسمكم وينجح وليداتنا الكل إن شاء الله. يعطيك الصحة يا محمد، شكرا لك. كلمة أخيرة لك محمد تفضل.
2: يعطيك الصحة ليلى ويعطيك الصحة هيثم، حتى تعالنا سمعنا كل تلقائية وحكايات كما يجب.
0: نعم.
2: وبالتسهال دائما أعود يكون إن شاء الله سنة دراسية ناجحة لوليدات الأولاد وكل الإطار التربوي. وليك جدا ليلى أكيد عندك وليدات يقل إن شاء الله بالفعل.
0: شكرا يعطيك الصحة.
2: الجميع بيمنى.
0: وليك أيضا محمد زاد أيضا بالقبعة الأخرى والرسمية، أنت رجل تربية وتعليم إن شاء الله عودة موفقة بإذن الله. إحنا توينسا كل راو ملي تسمع كلمة سبتمبر كنا نتعدوا على القراية معنا 15 يوم قبل. أكيد أكيد إن شاء الله ربي يفرحنا بوليداتنا الكل وينجحهم ويعاون الجميع. شكرا ليك محمد وشكرا لضيفتك الأخت هيفاء.
5: فتحت يا

0: هذه إيقاعاتنا نسمعوا الألوان الغنائية الكل أكيد ونلبي إن شاء الله يربي كل الأذواق وإن شاء الله اختيارات مازال الغنائية تنال رضاكم واستحسانكم كما زاد أيضا اختيارات سي عبد الرحمن في تطبيقات تكون عملية ومفيدة لكم. نمشي مباشرة إلى فقرة أبليكاسيون.
1: أبليكاسيون
0: على مدار الشبكة الصيفية الكل سي عبد الرحمن أسبوعيا معانا باش يفيدنا بالتطبيقات المفيدة لنا وصغيراتنا ويكون استعمالنا للهواتف الذكية ولشبكة الانترنت عملي ومفيد. رانا للأسف نعديه في ساعات طويلة وإحنا كنا كتي هل قاعدين نستفادوا وإلا لا كل واحد يراجع روحه. سي عبد الرحمن مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخت ليلى.
0: تحية ليك. شنو أحوالك؟
2: شكرا ليك ولجميع المستمعين إذا تطويمة.
0: يعطيك صح. مرحبا. إذن فقرة أبليكاسيون في كل مرة سي عبد الرحمن يجتهد باش يعطينا تطبيقة مفيدة. شنو اخترت لنا اليوم؟
2: اليوم كما تعرف أخت ليلى حاليا تو فترة خرجنا من بلاسك مصيف عودة تو بلاسك ممكن
0: فترة انتقالية
2: العمل فترة انتقالية
0: لا جينا صيف لا جينا شتاء مازلنا تو
2: أي الفترة هذه ثم شكون يخمم باش يسافر ثم شكون ماشي بشوف عمل خدمة ثم شكون من العرسان اللي باش يخرج يعني يتفرهد لبرا برشا أفكار ناس برشا عندها برشا برامج من التطبيقات اللي باش نحكوا عليها اليوم تطبيقات اللي باش تعاونهم في كيش يختاروا موعد نتاع السفر وتسعير الأسواق نتاع السفر. التطبيق هذا اسمه سكاي سكانر
0: هو يظل منطقيا وعمليا انه الاسعار بعد ما يخرج الصيف تطيح شويه مقارنه بالصيف كان في نزول كان لي بي دافيون يعني تذاكر طائرات الكل لي فواياج يكونوا مكلفين وغاليين فبرشا هكا حتى بالذكاء يوخروا شويه الموعد لسبتمبر يقول لك توا العباد اللي هي في القرايه واللي باش يرجع يخدم هاو الوقيت هذا طومور كما يقولوا هكا
2: صحيح صحيح لك ثم تبقى ثم يامات نقولوا وقت ذروه اوقات محدده ديما تبقى غاليه
0: وتتغير زاد الأسعار في كل وقت
2: يعني لازم الإنسان يبدأ متابع حتى بشي يجتهد وحده ينجبش يبقى كل مرة ماشي لوكات أسفار يسأل على السفرات ينجم
0: وفهم اللي يحب يمشي من غير أجانس إذا يحب وحده يمشي
2: هذا كيش يصير يعني ينجم يعمل تسجيل متاعي كل شيء وأما يتابع حتى السفرات رحلات لسوا متاحة التطبيقة هذه من جملة التطبيقات الأخرين هو أحسن تطبيقة براسي في الأولى في العالم
0: نعود ونذكروا اسمها
2: سكاي سكانر
0: تطبيقة جميلة يتابع حتى أجانس وحتى معنا وكالة أسفار هذه تطبيقة تلقوها على في البلاي ستور وتنزلوها مجانا
2: موجودة تطبيقة وفي نفس الوقت موقع ويب ينجم يعاونك في كيفاش هو محرك بحث ومقارنة في السفرات اش يعطينا يعطينا اسعار الرحلات نتاع الرحلات الجوية لشركات الطيران الموجودين وين يختار وين يرتاح ليه اوقات السفرات كيف كيف على طول الامتداد العام يعطيه السفرات الكل
0: ويحين كي يتغيروا الاسعار
2: تتحين اكيد تتحين تتحين وثم رحله مباشره ثم اللي فات توقفات باش يفرق بين تعطيه رحله المباشره نهايه ورحله اللي فات توقفات برشا احيانا ثم خيارات نتاع الحجز عبر شركات تعطيه شركات نجم يتعامل معها كيفاش كيفاش يقول فيها يعني الاسوام تتغير
0: وانت تقتنص الفرصه في السوم والتوقيت اللي يناسبك زاد معناها اذا انت ديما تدخل وتحين معلوماتك
2: اي ساعات ثم في التطبيق هذه انك تحين تحط تكوشي واحده تخليك ديما يجيك نوتيفيكاسيون
0: انه
2: وقت تغير السوم والحاجه تبعث لي اياها المكان
0: مباشره
2: وقت انت
0: حاجه عمليه برشا يظهر لي سعد الرحمن مفيده
2: اما نبه منها حتى في التطبيقات هذا ديما وقت اللي يشوف حتى سوم رخيصه ولا حاجه يقارن المده تاع التوقفات اشكي ثم امتع ولا ماش
0: هاي
2: واسكي عدد المسافرين قداش يعني المعطيات
0: ثم تفاصيل دقيقه يلزم ننتبهوا لها لانه ما على ما يغريكش السوم رخيص فما خدمات نجم تتحرم منها مثلا ما عندكش الحق في باجاج والا الرحله طويله باش تكون عبر بلدان اخرى فالتفاصيل هذه مهمه يعني خاصه كي يكون مثلا عندنا كبار في السن والا ماشيين عمره والا معناها نقراوا حسابنا في التفاصيل الدقيقه هذه هي اللي راهي تخلي ديما راهو الكونفور عند السوم بتاعها معنى الخدمات راهي قد ما تكون معناها ذات جودة طبيعي باش يكون سومها اغلى واذا ترخص
2: اي بعد سوم بسيط يعني مش كبير ياسر انت تلوج على الرخص ولا تلقى اللي بعده ارتاح خير حتى في الاقل توقفات في امتعه نجم تلقى رخيص لكن ما فيش امتع ما تفيقش بها انت كما تثبت في المعطيات.
0: هذه نصيحة مهمة أن نثبت في التفاصيل وفي المعطيات. نذكروا إذن التطبيق اسمها سكاي سكانر موجودة في البلاي ستور وتنجموا تنزلوها مجانا للناس المهتمين بالسفر واللي عندهم برنامج
2: السفر.
0: علاش لا إن شاء الله ربي ما يحرم حتى مؤمن. فتنجم تعاونكم برشا وتنقص عليكم برشا ضغط. شكرا سي عبد الرحمن.
2: شكرا
0: يعطيك
2: صحة. شكرا.
0: موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله مع تطبيقة جديدة بإذن الله في فقرة أبليكاسيون.

مواصلين دينا معاكم في أصايل بإذن الله حتى الثمانية. خليكم معنا باش نسمعكم الآن إليسا في نغم موالي، وبعدها نرجع معكم بعد الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. في جريس دورة طبية حول آخر التطورات في جراحة القولون. البنك المركزي يحث البنوك على قبول مطالب القروض على الشرف بداية من شهر أكتوبر المقبل. وفي العالم، إيران تستهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. لأول مرة بالجنوب التونسي تنظم الجمعية التونسية لجراحة الأمعاء الغليظة والمستقيم بداية من اليوم وإلى غاية الخامس من سبتمبر الجاري مؤتمرها الدولي التاسع، دورة تبحث آخر التطورات الطبية في جراحة القولون والمستقيم وأمراض الأورام والجهاز الهضمي والجراحة الروبوتية. مؤتمر يشارك فيه حوالي 200 طبيب وخبير ومختص تونسي ودولي، ويتضمن سلسلة من المحاضرات والمداخلات. الدكتورة هبة حسين عضو بالجمعية تبرز أهداف هذا المؤتمر.
2: أول مرة الجمعية التونسية قررت تتحول للجنوب وتقترب بالأهالي الجنوب وللطباء اللي في الجنوب باش تسهل عليهم الحضور متاع المؤتمرات ومواكبة الفعاليات والتطورات والتقدمات اللي صايرة في مجال الطب ومجال الجراحة والجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية. الحاجة جديدة زادة في المؤتمر متاعنا سني اللي احنا جبنا آلة محاكاة للجراحة الروبوتية اللي هي باش تخلي الأطباء الشبان والأطباء يتعرفوا على الجراحة الروبوتية ويجربوا، اللي هي أول مرة تصير في تونس وفي المؤتمرات التونسية، باش تعطي فرصة للأطباء الشبان كيف للأطباء الكبار إنهم يتعلموا، وهذا الكل باش يكون تحت تأطير كفاءات علمية وقامات علمية جايتنا من الخارج كما أمريكا، كما جامعة هارفارد، كما بورتسموث، كما بريطانيا، اللي هما باش يعاونونا ويوريونا كيفاش، على خاطر احنا هذه تسمى سابقة في تونس وحاجة جديدة قاعدين نتعلموا فيها. عنا تقريبا 200 طبيب اللي هما مقيدين توا في المؤتمر هذايا. ان شاء الله يكون مؤتمر ناجح، ان شاء الله تكون تجربة جديدة في الجنوب وتشجعنا باش نعاودوا ونرجعوا برشا مرات اخرين ان شاء الله.
1: أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي، ويأتي إدراج هذه الاختصاصات الجديدة استجابة للحاجيات الملحة لسوق الشغل التونسية والعالمية. مدير المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس رشيد بخشينة يضيف في الإطار.
3: العرض هذا يتمثل في إجازة في مجال الهندسة المائية، والإجازة هذه متكونة من زوز مسارات. المسار الأول هو حول تهيئة وتصرف الموارد المائية، هذا اختصاص جديد يشمل الفنيين اللي يشتغلوا في مجال معالجة المياه، في مجال تهيئة الأحواض المائية، في مجال التصرف المستدام في الموارد المائية. والمسار الثاني هو التنقيب والتجهيزات المائية والهيدروليكية، يتمثل المسار هذا معنا في تكوين فنيين مختصين في مجال التنقيب على السوائل. ربما احنا يكون بالتحديد المياه، ولكن يجب نكون نطبع حتى بالنسبة للسوائل الأخرى، إلى جانب صيانة وتعهد التجهيزات المائية مثل محطات الضخ، مثل محطات التحلية. هذا ما معنى عروض التكوين اللي طرح المعهد بالنسبة للإسماء، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة تاعنا.
1: تتواصل بجابس فعاليات مهرجان الشباب الذي انطلق يوم غرة سبتمبر ليمتد إلى 12 من الشهر ذاتها. مهرجان سيجوب 13 معتمدية بجابس بأنشطة متنوعة، وهو مهرجان يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب إلى أفق 35 و2000، والمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. رئيس وحدة الشباب مندوبية الشباب والرياضة لطفي مغران يضيف في متابعة الزميلة هند رزق.
4: تضم مهرجان الشباب في دورته الثاني. المهرجان هذا هو في صفة تشاركية مع عديد المؤسسات الأخرى، إدارات جهوية أمنية وإدارات خصوصية كما التشغيل كما ديوان الأسر والعمل البشري، يهدف إلى التوقي والتصدي لظاهرة التطرف العنيف، لظاهرة التعاطي للمخدرات، العنف اللفظي والمادي اللي يهدد الشباب. الفلسفة نتاع المهرجان هذا هو أنه فهمتي ماهوش الناس اللي تجيه للمهرجان، بل المهرجان هو اللي يخرج لعديد الفضاءات وخاصة الفضاءات المهمشة والفضاءات الأكثر هشاشة والفضاءات اللي بما المناطق اللي فيها شباب اللي هو غير قادر باش يقوم مهرجان. حبينا نحن فهمتي نشوفوا بعروض فرجوية متنوعة وفرصة من الأنشطة المختلفة، فيها عديد الإبداعات وفيها عديد المنتجات اللي ذات طابع فرجوي. البرنامج هذا فهمتي حوالي 60,000 دينار تم ضخها من طرف وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد من إدارة العمل للشباب لتأمين جميع فقرات المهرجان هذا. اليوم إن شاء الله باش يكون فهمتني في كورنيش غنوش نقطة بداية في الفضاءات المفتوحة اللي باش تدور 13 المعتمدين.
1: على الصعيد الوطني أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيها البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من غرة أكتوبر المقبل، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفق لما أفاد به اليوم أستاذ القانون البنكي محمد خيري على موجات الإذاعة الوطنية. منصة ستمكن الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، وسيكون رد البنك خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو الرفض حسب المتحدث. وتمنح قروض الشرف دون فوائد ودون ضمانات عينية، وتكون عبر تخصيص البنوك 8% من أرباحها لتكون في شكل خط تمويل في الغرض. تم أمس بمقر وزارة الفلاحة خصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن، تم التطرق إلى الإجراءات العاجلة لتعزيز التدخل لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن القطاع في ظل نفوق الدواجن. وتم التأكيد على مواصلة المتابعة الحثيثة للوضعية واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتأمين الإنتاج ومجابهة مختلف التطورات الطارئة. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم على الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر غرب الكريب من ولاية سليانا. في الملفات العالمية، استشهد صباح اليوم فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع تواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. شهد جنوب لبنان اليوم استمرار التصعيد الميداني مع تواصل توغل قوات صهيونية في مناطق حدودية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية وتفجيرات. قال 3 مسؤولين في المنطقة إن إيران هددت في رسالة نقلت إلى واشنطن الشهر الماضي بأن أي هجوم صهيوني شامل على تلة علي طاهر جنوب لبنان سيقابل بهجوم إيراني واسع النطاق. وضمن تطورات المنطقة، أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، وقال إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. في المقابل، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. إلى ذلك، كشفت وكالة رويترز أن مستشارين كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، خشية أن تؤدي تداعيات الصراع إلى خسائر انتخابية للحزب الجمهوري. في الختام لهذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة في عناوين: في جرجيس دورة طبية حول آخر تطورات في جراحة القولون، البنك المركزي يحث البنوك على قبول مطالب القروض على الشرف بداية من أكتوبر المقبل، إيران تستهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. في الختام لكم تحيات مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الإبستيمولوجيا تعرف بأنها نظرية المعرفة، وهي من أهم فروع الفلسفة التي تهتم بدراسة طبيعة المعرفة الإنسانية ومصادرها وحدودها وطرق التحقق من صحتها. يعود أصل كلمة إبستيمولوجيا إلى اللغة اليونانية، حيث تعني علم المعرفة، وقد اكتسب هذا المجال أهمية كبيرة مع تطور العلوم الحديثة، إذ أصبح أداة أساسية لفهم كيفية إنتاج المعرفة العلمية وتقييمها. ويؤكد المختصون أن هذا المجال يسعى إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية، من بينها كيف يكتسب الإنسان المعرفة، وما المعايير التي تجعلها صحيحة وموثوقة. وترتبط الإبستيمولوجيا ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي، إذ تساعد على فهم المناهج العلمية وتقييم الفرضيات واختبار النتائج وفق معايير دقيقة تضمن الموضوعية والمصداقية، كما تؤدي دورا مهما في تطوير العلوم من خلال تشجيع التفكير النقدي ومراجعة الأفكار باستمرار في ضوء الأدلة الجديدة. ولا يقتصر تأثير الإبستيمولوجيا على المجال الفلسفي، بل يمتد إلى مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، حيث تعد أداة لفهم طبيعة المعرفة وآليات إنتاجها. ويرى مختصون أن الاهتمام بهذا المجال أصبح أكثر أهمية في العصر الرقمي، الذي يشهد تدفقا هائلا للمعلومات، مما يتطلب امتلاك القدرة على التحقق من مصادرها وتمييز الحقائق من المعلومات غير الموثقة. وبذلك تظل الإبستيمولوجيا علما يسهم في ترسيخ المنهج العلمي وتعزيز ثقافة البحث والمعرفة، ودعم التفكير القائم على الدليل، بما يخدم تطور المعرفة والمجتمع.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندور.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب

أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.

0: 6:26 على موجات إذاعة تطاوين. رجعنا معكم مستمعينا لاستكمال المشوار في منوعة أصايل. مرحبا بالناس اللي بداوا معنا واللي التحقوا بنا في الجزء الثاني. مواصلين معكم إن شاء الله حتى الثمانية. وكالعادة ديما في الوقية هذية باش نشوفوا أمورنا اشي خصنا كتوينسة شعلنا واش معناش. كالعادة فقرة تحديث توينسة مع صديقتنا عدير الصغير. استقبلوها مع بعضنا بعد شارة الركن.
1: حكايات توانسة.
0: عبير مساء الخير. هلا وسهلا.
2: مساء الأنوار. مرحبا.
0: رجعنا عدنا للفقرة بتاعنا. أكيد فقرة تحديث توانسة اللي لقت الحقيقة استحسن برشا ناس يسمعوا فينا ويشكرك بتبيع عبير خاصة على خلف المواضيع اللي طرحوها ونتحدثوا في فيما يخصنا كما قلت تحديث توانسة. اليوم نبش نتحدثوا على حديث توانسة ولكن تونسية البرة.
2: تونسية البرة من تونس.
0: الحكاية شنية؟
2: اليوم باش نمشوا لجزيرة جينوسترا في إيطاليا وين البنية عايشة اللي عملت بوليميك كبيرة النهارين هذا. اللي هي باش نبدو حكايتنا في قرية معزولة في اسمها جينوسترا في إيطاليا في جزيرة سترومبولي تقطب صحيح تابعة لإيطاليا. قرية معزولة شوية عايشين معناتها حكاية 40 شخص يعيشوا فيها بالياسر معناتها وكل التنقل فيها يصير بالبطو ولا مركب ولا حاجة هكا. في القرية هذه تعيش عائلة تونسية إيطالية بو معناتها البو مرته والبنية عايشة هذه اللي عمرها
0: البو تونسي والمرأة إيطالية.
2: نعم. إيطالية إيه. دونك عايشة سنة وصلت السن الدراسة وصلت 6 سنين باش تبدأ تقرأ. والمشكلة أنه المدرسة الوحيدة في القرية مسكرة عندها 20 سنة بيسك كما حكيت لك ما فماش معناتها صغيرات وعائلات
0: وعائلات كبيرة أي.
2: في الواحد الحل الطبيعي والعادي بالنسبة لهم كان أنه البنية عايشة باش تتنقل في المركب للجزيرة المجاورة باش تنجم تقرأ معناتها وشي هذا
0: صعيب
2: وخطير نوعا ما حتى البنية صغيرة وسيرتو في الشتاء أو معناتها أنه ماشيين دا الشتاء الميديتراني في الشتاء ما يكونش ركح برشا. البنك والديها رفضوا الموضوع هذا ورفضوا انهم يغادروا بيانسور البلاصه اللي يسكنوا فيها وقدموا طلب للسلطات الايطاليه انه بنتهم انه تتحل المدرسه والا يتلقاه حل في الموضوع معناتها. ولهنا حضرت إرادة الدولة في أنها تجدد المدرسة وتعاود تحلها. المدرسة اللي كانت مسكرة مدة 20 سنة تحلت على خطر تلميذة واحدة اللي هي عايشة
0: التونسية عايشة
2: دونك في 10 سبتمبر عايشة باش تدخل تقرأ كأصغر مدرسة في أوروبا كاملة وبمعلمة معناتها خصيصا لها هي باش تقراها هي وتتواصل مع قرايتها.
0: احنا يمكن كان جاي الامر في تونس نتصور العائله هي باش تقل معناتها
2: هي تقل نحن على خاطر الجامعه نضطر ان ننقلوا معناتها
0: العائله هي تنقل باش معناها تبع مستقبل صغيراتها. ولكن برشا تعليق وبرشا بوليميك هي مش كان في تونس راهي على فكره تحكي فيها
2: حتى في الاوروب دارت الحكايه
0: قيمه التعليم وقيمه الانسان وقيمه الذات البشريه
2: اللي تعطي حق الانسان
0: حق الانسان في التعليم في انه يعيش في ظروف مريحه في انه
2: لهنا نولوا نحكوا على تفعيل حق الانسان ما نحكوش عليه معناتها على حبر على ورق
0: ما كونفور ماهوش حاجه واو
2: لا ماهوش لوكس معناتها ما نحكوا على اللوكس نحكوا على الحق هذا الطبيعي انه يكون عندها معناتها.
0: وذكرنا زاده بالمشاهد الحقيقه خاصه في الشمال الغربي والصغيرات اللي يمشوا بالكيلومترات واللي يقطعوا الوديان وقداش بالوديان من أمطار هزت الصغيرات يرحمهم صور موجعة معناها كن ذكروها برشة
2: عملوا المقارنة
0: هي صعب يقولوا المقارنة لا تجوز ولكن زاد احنا نقولوا لله الحمد لأنه في تونس اليوم كل معناها العمادات والمعتمديات والقرى فيهم مستوصف فيهم مدرسة فيهم متطلبات الحياة الأساسية. فحتى اختياراتنا زاد احنا في استقرار في مكان واحد يقرأ حسابه وحساب صغيراته
2: طيب فما ناس راهي معناتها هكا هما عملوا العائله فم وتولدوا فم دونك ما يكونش عنده خيار اخر
0: عندهش خيار اخر
2: فما ناس فطروا عباد ما تعرفش البرة من حدود البلاصه هيك شنو فما راه معناتها ما زلنا بالحق فما عباد يعيشوا يعني ما نجموش نلوموهم في الموضوع هذا جرت انه حياتهم تمشي هكاك او كاو
0: والصغار هم اللي يدفعوا الفاتوره
2: وظروف تحكم ساعات زاد راهي الظروف تحكم زاد
0: شوفوا احنا ساعات في النقل المدرسي والمشاكل اللي تصير وصغيرات اللي
2: وسط البلاد ساعات معانوا منها
0: الولاية معناتها من معتندية للولاية أو من مقر السكنة
2: من عمادة
0: المكان اللي يقرأ فيه فما برشا صغيرات يتعبوا والباركور الدراسي متاعهم يكون مرهق جدا ومتعب جدا وهذا ينعكس بتنعكس على صحتهم على نفسيتهم على شغلة والديهم
2: أصلاً
0: وعلى نتائجهم بالفعل. يعني كيشوف صغير مثلا مضطر انه ما يروحش نصف النهار لانه بعيد, صحيح الدولة توفر له الكونتين وتوفر له الفطور وتوفر له فضاء وين يقعد وكل, ولكن ديما راهو
2: مش مريح
0: لا. القرب لما غنى يريح, هذا مثل انت تقرا عبير وقصد ربي لصفاقس ربي يوفقك ذكر بركة. نحكيو شوية على الكرا والجو كيفاش, يعني
2: برشا جو
0: برشا تضح يا قول معناها احنا توها والحمد لله في السنوات الاخيره والحقيقه عندنا جامعات في تطاوين, ولكن علاش ما نلقاش كل شيء بحذاه؟ هذيك هي ظروف الحياه, وهذيك هي للاسف يعني برشا ناس يلزم ضحي, وتعرف الناس البحيرة تعرف قيمة القراية,
2: وتعرف
0: مش بعدها بالضرورة يزمك تتعب وتتمرمد, راهو لا نجم نقرأ ونمرتاح
2: كما حكينا, ما هوش لوكس, راهو طبيعي والحق العادي انه يكون عندك.
0: ما علاش تتعب عليها؟ لا علاش استغربناه وعلاش الناس كلها
2: خطاش يخلي في الحكاية
0: لانه ما فماش مدرسة تحل على تلميذ واحد, فماشي يستحيل على دول العالم الثالث انها تكون المساله هذه. وكثر الحقيقه الحديث ليمت هذه على العوده المدرسيه واللي راح ان شاء الله
2: في سبتمبر, لو فاموس سبتمبر,
0: لو فاموس سبتمبر بالفعل. يعني كي نقولوا من بكري مع محمد نبهان كي نحكي ونقولوا سبتمبر الناس الكل تتجند في المستويات الكل, الابتدائي الاعدادي الثانوي الجامعي, شويه الرياض الاطفال يبداوا في اكتوبر
2: يبداوا يحضروا
0: يحضروا ديجا تحلت يعني
2: التسجيلات
0: نتاعهم لازم سكري. رجلتي مورك امورك واضح
2: نورمال ان شاء الله,
0: ان شاء الله ربي يجيبك في الصواب وربي ينجحك. ذكرينا عبير اختصاصك شنو؟
2: نعمل رسكلت النفايات الصلبه والاقتصاد الدائري, نعمل في ماستر دولي
0: ان شاء الله ربي يوفقك وربي ينجحك وينجح كل ابنائنا الناجحين في الباك زاد اللي ولاو طلبه وسجلوا.
2: مرحبا بكم في المزرعه
0: مرحبا بكم اكيد في حياه جامعيه جديده وفي معناها اجواء باش ينبهروا بها ان شاء الله,
2: باش يرتاحوا برشا
0: ان شاء الله
2: من المستقبل.
0: لا لا بيسيرش فما
2: خذ الباك وارتاح,
0: ما فما شيء يجي بالسهل عبير, ما خلينا ما نشجع الناس
2: واكيد
0: تجربه حلوه برشا من احلى واروع الفترات اللي يعيشها الانسان الفتره الطفوليه
2: امام محلاها عرفتك
0: تحب فيه بنا
2: اي
0: وفيها ذكريات وبرشا ذكريات ما تنجمش تنسيهم, وبنوماتك واجواء الفوي والعلاقه اللي ساعات تكون وطيده جدا مع ابناء جهات اخرى, تجمعكم الدراسه تجمعكم السكنه.
2: يعني مثلا رفيقتي في السكنه تو 4 سنين من نابل
0: اقرب لك من برشا صديقاتك هنا
2: والله,
0: لانه عشره وكما يقولوا عيش وملح.
2: لا الانسان عشت معاه سيبو معناتها تشاركته السكنه والماكله وكل شيء معناتها,
0: وهي مراحل راهي في الحياه الانسان باش يعيشها
2: من احلى المراحل
0: الوقت حتى كانها متعبه وفيها ارهاق وفيها تعب وفيها كلفه على عائلاتنا وان شاء الله يسامحونا في اللي تعبوه معانا.
2: حاجه سهله برشا راهي ما عندهاش بنا ما عندهاش تراس في حياتك,
0: مش ما عندهاش تراس, اما اللي يجيب التعب ديما نتبننوه الحاجه اللي تعبوا عليها ونضحوا عليها. نذكر وقت نمشي نقرا للجامعه لتونس نقول معناها سبحان الله واحد قداش سهر وقداش استنى الواجات وقداش تمرمد وقداش وقف في باب عليه وقداش بالحق راه ولوج على كرا وقداش قرا بالفعل فما
2: انا نروح في جوانب نقول محط الواجات مع شحال تلف ثلاثه بالله
0: فما بنا راهو التعب فما اللقمه البارده راهي
2: ما عندهاش
0: قيمه ما عندهاش قيمه حتى تعب باش تلقى تعب باش تلقى. وانا نقولها هذيا للجيل الصغير الجديد البخيل راهو فراين راهو فما برشا بخل, اعملوا قليب واقروا وكونوا في المستوى لوالديكم اللي مضحيين عليكم اللي يعلم بحالهم كيف باش يوفروا لكم يعني ادوات مدرسيه, يوفروا لكم لبسه مزيانه وتوني سبور مزيان وسبادر جديد تدخل به وطبليه جديده وكرتابه جديده. راهي الدنيا ماهيش سهله والدنيا ماهيش بلاش, والديكم اللي يعلم ربي بحالهم كما قلت يحبوكم تنجحوا يحبوكم في احسن الظروف في احسن الوضعيات المينيموم انك ما معناها تعمل قليب بالفعل باش تقرا على روحك باش تكون في المستوى وتفرح, خاطر لانه راهو فرحتك راهو مستقبلك انت, اما نجاحهم بيدهم نجاح ليهم هما ويفرحوا به. ذولي باش تبقوا في جو القرايه,
2: باش نبقوا في جو القرايه وجو الجزر زاد من جزيره جنستر ماشي الجزيره التجربه التونسيه, باش نحكوا على اعداديه السواني في جربه أعلنت أنها باش تباشر سنة دراسية بنظام الحصة الواحدة, يعني باش يولوا يقروا من 8 للساعتين باش ياخذوا معناتها كالبوز الصغيرة بوز الفطور نتخيل أنها تكون من 11 نصف النهار ولا حاجة هكا, وهذا هو معناتها باش يكون نظام حصة واحدة يقروا صبحية ومن بعد يروحوا, دونك العشوية باش تكون ليبر مرتاحين فيها. دار برشا الخبر هذا فما
0: هو كأنه معناها الناس مش في بالها أول مرة تصير معناها
2: موجودة, يعني الحقيقة ما تفاجأتش منها, يعني شفت معناتها إعداديات أخرى تقريه ولكن حنطرحناه لأنه دار برشا معناتها وناس برشا حكيت فيه وبرشا تبرتجات الفيديو أو الخبر هذا. برشا ناس يشوفوا فيه حاجة باهية أنه التلميذ معناتها يكونوا عنده العشويات مرتاح يقرأ شنو بش يقرأ إتيود بش يعمل يمارس الهوايات متاعه بش يرتاح حتى
0: برشا خطر تعليق على الخبر انه يقولوا هذا قرار صائب قرار جريء احسن قرار ان شاء الله علاش لا ما يتعممش وبرشا اعداديات يمشيوا في نفس المسار وخاصه يعني المناطق النائيه
2: البعيده
0: البعيده اللي ما يقوش ترانسبورت
2: اللي يضطر التلميذ انه معناتها بيروحوا يخرجوا من 6 و6 ونص ويروحوا بعد 7 راهو في الليل
0: يوصلوا الليل معناها ما تعشى صغير منهك معاش ينجح حتى رجع الدروس فصحيح متعب شويه معناها باش يكملوا على طول الساعتين
2: ولا هي برميل الكومنتات اللي تحكيت انه 6 سوايع الافيل معناتها راهو ينجم التلميذ يتقلق يتعب. والا يتعب والا حتى التركيز يخف معناها راهو
0: نعرف
2: الساعه الاخرانيه سي امبوسيبل باش
0: تكون
2: مركز
0: باش تكون مدروسه سوايع الاخر
2: اكيد
0: المواد
2: اخف شويه معناتها تكون
0: هو قرار انا نتصور ما جاش اعتباطي قرار عنده
2: مدروس
0: اسباب يعني. وقرار مدروس برشا يقولوا مستحيل 6 سوايع صغير باش يخرج فاهم كل شيء. انا نقول لك راه ساعات اللي مركز حتى صبحيه باربع سوايع مش باش يستوعب فراحت وليداتنا هنا واوليائهم وانه تكون معناها ظروف مريحه وقت نجم ينعكس بالايجاب. هل انه تمشي فيه معناها وزاره التربيه انه يتعمموا ولا لا ما نجموش نقولوا هذايا لانه فما مناطق
2: دراسات معناتها اسكو هو يمشي مع الجهه هيك يمشي مع الفئه نتاع التلامذة اللي قروهم زاد نتخيل انه ماخوذ بعين الاعتبار معناتها في الموضوع.
0: طبعا هو الاستراحة اللي عندهم بوز من لحداش يظهر لي لحداش غير درج حتى للحداش وربع فما 20 مينوت ويكملوا ساعتين ودرجين
2: ساعتين درجين 8 لساعتين ودرجين مع الظهر
0: إن شاء الله ربي يوفقهم. هذا بطبيعة يحين كالعادة كل سنة لمسألة التوقيت المدرسي لمسألة زادة أيضا الثقل متاع المواد وكثرة المواد والضغط على البرنامج وحنا الحمد لله بشو اللي عنا أولا عنا مجلس أعلى للتربية واللي أكيد عنا فيه أمل كبير وكبير برشا في أنه ياخذ برشا قرارات جريئة فيما يخص الإصلاح التربوي. وليداتنا فقط ما عليكم كان تقروا الأمور الكبار ما تلوجوش عليها برشا أكيد دولتكم ما تعملكم كان اللي صلح بكم بإذن الله وما يكون كان الخير برشا مساعدة وبرشا مطالب أنه يتحفز أيضا عبير على تأخير في العودة المدرسية رو إلى حد الآن
2: ما فما
0: حتى معلومة
2: فمش حاجة رسمية أما برشا مطالب أنها تتأجل شوية
0: نظرا للظروف المناخية والاختصاص المناخ والبيئة الظروف المناخية والطقس السخون هذا على كل رو نهيرات هذوما باش نتفرهدوا شوية
2: باش تبرد شوية
0: باش يبرد الطقس ونتفرهدوا ونتنعشوا شوية فاللي عنده برنامج يعمله في الليمات هذية مع انه فما امكانية موجة حر اخرى ان شاء الله ربي يعطينا منطقه
2: ان شاء الله ربي يرحمنا
0: وان شاء الله ربي يرحمنا برحمة تعطيك صحة يا عبي
2: عايشك
0: شكرا لك. الفقرة اليوم كانت بنكهة القراية والعودة المدرسية ان شاء الله ربي يوفق الجميع.

مساء الفل ومساء الحب للناس الكل، تحية ليكم وسبعينة وين ما كنتوا، نتمنى لكم الناس الكل الصحة والسلامة والعافية. وعلى ذكر الصحة نذكركم ديما باش تردوا بالكم زادا أيضا من الحاجات اللي تاكلوهم تستهلكوهم توما وصغيراتكم. نعرفوا أجواء الصيف اللي ديما نحاولوا هكا نبعدوا على المرق شوية والماكلة الطايبة وسخانة، حويجة خفيفة، فاست فود اللي نخرجوا برشا نشروهم ونستسهلوهم، ولكن مؤخرا هايرين اللي فاتوا صارت الحقيقة مشكل صحي و17 شخص من تطاوين تلاو في أحد المطاعم الشعبية وصار لهم تسمم غذائي. نقول لهم الحمد لله على سلامتكم، ولهنا نأكد على تصريح المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سي إبراهيم غرغار اللي صرح لإذاعة تطاوين أنه الأشخاص هذوما اللي أصيبوا بتسمم غذائي يوم أمس في تطاوين كلهم في صحة جيدة وتلقوا الإحاطة والرعاية الطبية اللازمة، وكما قلت يعني هما استهلكوا معناها وجبات ولا فاست فود من أحد المطاعم الشعبية وسط مدينة تطاوين، وتم في الإطار هذايا اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وبش يتم يعني كل ما تقتضيه نتائج التحقيق من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ما نستسهلوش الأمور هذه، راي سخانة تنجم تأثر برشا على المواد الغذائية الحساسة خاصة، ولهنا زاد أيضا دعوة لأصحاب المطاعم الشعبية باش ياخذوا كل الاحتياطات. برشا يقولوا انقطاعات الضوء المتكررة تنجم معناها حاجات تفسد، أكيد تنجم تفسد يعني برشا مواد غذائية حساسة، ولكن زاد هذا ماهوش مبرر اللي يفسد نتخلصوا منه ونجيبوا جديد حفاظا على سلامة الناس، حتى لو كان يكلفنا كلفة زايدة ديما تبقى خير من أنه تصير مشاكل صحية في الإطار هذا. وديما نذكر المستهلك والمواطن راك أنت بالأساس مسؤول زاد أيضا على سلامتك وسلامة صغيراتك من خلال انتقاء الحاجات اللي تستهلكهم واللي تاكلهم، وأي حاجة ربما يتبدل المطعم تاعها يحاول الإنسان ديما يتجنبها حتى في ديارنا، أو ساعات حتى في الفرجيدير الخاص نتاعك معناه نجم يدوب ليش يتغير المطعم تاعها، راهو غير صالح للاستهلاك. ردوا بنا قدر الإمكان ونتمنى لكم الناس كل صحة والسلامة والعافية.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الرجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعينا الكرام على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عباداتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

نحن معكم في أصايل ديما على موجات إذاعة تطوين. بكري تحدثنا على صحتكم على التسممات الغذائية اللي تدفع عليكم الناس الكل. توش تحدث على وكالة تقييم المخاطر في وزارة الصحة اللي تدعو زد أيضا إلى ضرورة التثبت من سلامة الأدوات المدرسية. نعرف فترة هذه كل الأولياء خاصة بمناسبة العودة المدرسية قاعدين يشروا في الفرنيتور متاع الصغيرات والأدوات وغيرها من محافظ مدرسية اللي يلزم زد أيضا فيها مواصفات بين الوزن وملائمتها لعمر الصغيرة مش بالغلية متاع الكرتابة معناه اللي توصل حتى أسعار خيالية الحقيقة شفتها في الفضاءات التجارية الكبرى. نشريو على قدنا ولكن زادا نشريو الكرتابة العملية والمريحة لصغيراتنا لأنه زادا أيضا فما كذلك مواد معناها كيميائية موجودة في الأدوات المدرسية واللي تنجم تشكل خطر كبير على صحة صغيراتنا عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين. ولهنا فما مسار كامل ومسالك كاملة لمراقبة هالمواد هذه وفما بيانات متعلقة بالاحتياطات والاستعمال اللي يتعلق بالأدوات المدرسية. فما زاد أيضا أدوات راهو حتى من خلال ريحتها وشكلها ولونها نعرفوا أنها تنجم تشبه زاد أيضا للحلوى كما الممحات يعني القوم برشا صغار ما يعرفوش ينجم يحطها في فمه وهي ما معناها مواد اللي مصنوعة منها خطيرة. ردوا بالنا زاد أيضا من الأغلفة الورقية والبلاستيك وكما قلت يعني نحاولوا خاصة نعرفوا توا صغيراتنا كل يهزوا في دبيبزة الماء معاهم كاليجورد وإلا الدبوزة البلاستيك. مش نحكيش على الدبوزة اللي تتعبى وتطيش معناها ذات الاستعمال الواحد، لا نحكي على القوارير اللي يشروهم لصغيراتنا. يلزم ساعة يكونوا ملائمين للعمر متاع الصغير سهلين في التنظيف. المواد المصنوعة يلزم يكون كالبلاستيك الغذائي الصحي. برشا برشا تفاصيل الحقيقة يلزم الأولياء يردوا بالهم منها بالفعل. يعني يلزم المحفظة خاصة إنها كما قلت يعني الوزن بتاعها يكون مناسب لوزن الطفل. أيضا أنه يلبسها بطريقة صحيحة على زوز كتاف. نعرفوا طوى وليداتنا كل على كتف واحد يحطوا الكرتابة بتاعهم وتكون زادة اليدين بتاعها يتلائموا مع الطول والعمر متاع الصغير. هذية حماية صغيراتنا راهي حاجة مهمة جدا جدا ما نستسهلوهاش. نعرفوا من نشروا الأدوات المدرسية ويا حبذا تكون من المكتبات صحيح. ساعات يسترخصوا الأولياء شوية المواد يعني اللي معروضة في الأسواق المسالك متاعها مجهولة المصدر مهيش معروفة فما ناس تاكل في خبزة. ولكن راهو زاد أيضا المكاتب معناها والمستلزمات متاع العودة المدرسية من المستحسن تكون من المكتبات. موصلين معكم ديما في أصايل حليكم نحييكم الناس الكل دون استثناء ومرحبا بكم على موجتنا.

موجز الأخبار. السابعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي، يتمثل بإحداث إجازة في الهندسة المائية وإجازة ثانية خاصة بالتنقيب والتجهيزات المائية. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من الأول من أكتوبر المقبل دون فائدة. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر من العام نفسه. العالم اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من قوات المحتل الصهيونية. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا تمثل في توغل قوات الاحتلال في مناطق حدودية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية وعدة تفجيرات وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. شكرا على المتابعة، نجات في أخبار الرياضة بعد قليل.

0: إنفوسبورت. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع أحبائي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في آخر مواعيدنا الرياضية اليوم. أكيد حوصلة لأهم وآخر الأحداث الرياضية وبداية أخبارنا ستكون بالمسابقات الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية ممثل كرة القدم التونسية غدوة الترجي الرياضي الجرجيسي بملعب طيب لمهير بصفاقس أمام نادي ديمبارس السنغالي بزفيرة الحكم إرما أككبو من التوغو. قلت مباراة كبيرة بعد غياب 20 سنة يعود الترجي الجرجيسي لهذه الأجواء الإفريقية. إن شاء الله زينة إن شاء الله بالحظ والتوفيق والنجاح لي في هذه اللقاء المهم والهام. أكيد الجماهير التونسية كلها مطالبة أنها تكون موجودة بملعب طيب المهيري بسباق أصفاقس حتى تساند الترجي الجرجيسي في هذه المهمة الإفريقية. بداية إن شاء الله تكون موافقة وبالحظ والتوفيق والنجاح لهم جميعا. في نفس المسابقة نهار السبت 5 سبتمبر الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في كأس الكونفدرالية نتحدث عن السياسات نادي صفاقسي مع الشوتينج ستارز النيجيري بإدارة الحكم يانيك غودوب من الكاميرون. بعثة السياسات من البارح موجودة في صفاقس غدوة في نفس توقيت المباراة وعلى نفس أرضية الملعب عندها حصة تدريبية وباش تكون الحصة التدريبية الأخيرة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم جميعا. ديما مع الأجواء الإفريقية وفي كأس الشامبيونز ليغا الإفريقي ترجي الرياضي التونسي معفى من مباريات الدور الأول. وبالنسبة للنادي الإفريقي باش يكون حاضر نهار السبت 5 سبتمبر بملعب حماد العقربي بيرادس في 7 متاع العشية مع فريق جوليبال مالي بإدارة الحكم بير من الكونغو. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لممثلي كرة القدم التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. وحكيت على النادي الإفريقي نذكر وأنه إدارة البيبي الجديد في السيارة تلقت دعوة من فريق أونجي الفرنسي حتى يلعبوا مباراة ودية. المباراة باش تكون نهار 3 أكتوبر يعني قبل يوم واحد فقط من ذكرى تأسيس واحتفالية النادي الإفريقي بمرور 106 من تأسيسه 4 أكتوبر. إن شاء الله أكيد الحضور إدارة النادي قدمت موافقتها المبدئية في انتظار بقية التفاصيل يعني موعد السفر وتوقيت المباراة. وأكيد الدعوة باش تكون لكل الجالية التونسية الموجودة في فرنسا تكون حاضرة في هذه المباراة. نبقى ديما مع كرة القدم ومع الأجواء كرة القدم التونسية بما أني حكيت على مسابقات إفريقية كيف نهاية الأسبوع باش تلعب لقاءات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ذهاب. وأكيد تعيينات لقاءات هذه الجولة نهار السبت 5 سبتمبر سيابي مع الأولمبي البيجي وليد المنصري في التحكيم. تقدم سقية الدير مع نادي حمام الأنف حمزة جعيد زفر هذه المباراة. ونهار الأحد مستقبل الترجي التونسي مع مستقبل مرسى باديس من صالح في التحكيم. منتصر بالعربي في لقاء النجم الساحلي للجي اس او شبيبة العمران ومحرز المالكي في لقاء نجم المتلوي امل حمام سوسه. بقيت لقاءات هذه الجوله باش تلعب على جوج دفعات الاربعاء 16 سبتمبر بين قردين ملعب الاصطناعي اتحاد الرياضي بين قردين مع نادي رياضي صفاقسي. ونهار الخميس 17 سبتمبر بملعب الهادي نيفر بباردو الملعب التونسي مع نادي الافريقي. وقف المركب الرياضي بجرجيس في الاربعاء ترجي جرجيس مع الاتحاد الرياضي المنستيري. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر خلال اجتماع الدور اتخاذ عديد العقوبات ومعاقبة جمعية النادي الرياضي صفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان. وأيضا لجمعتها بمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي نهار 29 أوت معاقبة جمعية النادي الإفريقي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل أيضا رمي المقذوفات على أرضية الميدان. كيف معاقبة جمعية النجم الرياضي الساحلي ومعاقبة جمعية الأولمبي البيجي وخطية مالية أيضا قدرها 5000 دينار وسبب الدماء من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان. اليوم أيضا دارت سعى مالية سحب القرعة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والبرنامج في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى محيط قرقنا هلال مساكن هلال الشاب الرلوي سبورتيك بن عروس مكارم مهدية مستقبل جيبس جمعية ميجرين الملعب السوسي كوكب عقارب النجم الخلادي بعد محاجلة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. وفي المجموعة الثانية أمل بوشمة نادي القربي قوافي القفصة مستقبل قصرين سبورتيج المكنين هلال الرديف أولمبيك الكافي استقبل اتحاد كسور الساف جمعية أريانا تستقبل ملعب الجيبسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية والجي اس كا شبيبة القيروان مع جندوبة الرياضية. باش يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم زوج لقاءات ودية في شهر أكتوبر ضد كل من مالي وموريتانيا ضمن التحضيرات والاستحقاقات القادمة نهار 3 أكتوبر في ملعب طيب المهيري بصفاقس ضد المنتخب المالي، ونهار 5 أكتوبر ضد موريتانيا بعد اعتذار منتخب البنين المكان ملعب حمد العاقر ببيرادس. نهاية الأسبوع أيضا بتشهد عودة بطولة قسم النخبة لكرة اليد، وين أسفلت قرعة الجولة الافتتاحية عن مواجهات كبيرة منذ بداية الموسم. ونعطيكم البرنامج نسرة بولبا النادي الإفريقي، اتحاد رياضي تميمي، الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال، النجم الرياضي الساحلي، مكارم المهدية، بعث بن خيار، جمعية الحمامات، سبورتيغ المقنين، المنزل الرياضي، نادي تقية الزيت. ونذكروا أن المقابلات الكل بتنطلق على الساعة 5. نكمل أخبارنا بجولتنا في الملاعب الأوروبية، الليغا الإسبانية الجولة السادسة، لقاء في 9 مع ريال سوسيداد مع سيلتا فيغو، وفي الدوري الفرنسي الجولة السادسة في 9 غربع تولوز مع ليل. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليص، تحية صديقنا مفتاح خبير في الهندسة التقنية، وصديقتنا ليلى سحنون تكمل معكم المشوار في أصايل حتى الثمانية. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادم، إلى اللقاء.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثالث والأخير من أصيل على موجات إذاعة تطاوين بنغم لدرصاف الحمداني ولطفي بوشناق اللي كان سنة في الصيف يعني عنده من أجمل وأروع السهرات الفنية وكان على مسارحنا في الجمهورية. موصل معكم 18 دقيقة بعد 7 في أصيل المفروض يعني لقاية ذي فقرة أرشيتولك مع الصديقة والمهندسة هيفا سعد الله, ولكن ظروف العمل حالة أنها تكون في الموعد. أنا قلت لها إن شاء الله هيفا إذا تنشر تلتحق بنا من قبل 8 مرحبا بها بطبيعة. نواصلوا معاكم أكيد ونتحدث على انطلاق أعمال الملتقى التحسيسي حول تسجيل الوفيات وأسبابها بشمال غرب تونس اللي انطلق مع الملتقى المعهد الوطني للصحة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والمعهد الوطني للصحة كذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان. والملتقى هذية يهدف إلى تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المدخلة في نظام التسجيل المدني والأحصائيات الحيوية, رفع التغطية والجودة, معالجة التراجع في نسب التغطية المنظومة, وتحسين جودة وموثوقية المعطيات الأحصائية, وكذلك شكوفة ما تأسيس للمرحلة الثانية من رقمنة نظام معلومات أسباب الوفاة. هذا بطبيعة كما قلت يعني هو خاصة لفائدة ممثلي البلديات في الجزء الأول باش يكون في شمال البلاد وغرب تونس, وإن شاء الله تكون أيضا فما ملتقيات تخص الجنوب الشرقي بإذن الله. نواصلوا بالإيقاعات والأنغامة.

نرجع نوصل معكم حديثنا في أصايل ونتحدث خاصة على السهرة اللي حدثت البارح مع الفنان الكبير وأمير طرب صابر الرباعي اللي اختتم الدورة 46 لمهرجان المدينة الثقافي الدولي، وكانت سهرة استثنائية الحقيقة، واللي كان فيها صابر أمام جمهور كبير وكان سعيد برشا بالأجواء المميزة، خاصة تفاعل كبير من الحضور. كان عرض ثري وخلاله قدم أبرز الأعمال بين القديم والجديد وحكى على مسيرته الفنية خاصة في الندوة الصحفية. كما قلت يعني رجع بالذاكرة الفنية التونسية وأدى عدد من الأغاني الخالدة كما غنية الرحلة صليحة لهادي جويني، وديما نعرفوا صابر وفي للتراث والموسيقى التونسية. كما قلت يعني أسدل الستار رسميا مساء يوم أمس على سهرات الدورة 46 لمهرجان المدينة الثقافي الدولي، وتحية كبيرة برشا للهيئة المديرة ولكل المشرفين على دورة سنة، وعلى رأسهم صديقنا مروان عثامنة مدير المهرجان هو وزملاء الكل. أنا نسميها دورة التحدي مع برشا ظروف استثنائية ومتغيرات صارت يعني خليتهم في البداية أولا أجلوا المهرجان نظرا لظروف خاصة بالانقطاعات متاع الكهرباء اللي تعدت خاصة في الذروة متاعها في جويليا، أيضا زاد احتراما لأرواح اللي توفوا في حادثة غرق المركب في بنغردان، ونجددوا تعزينا لأهليهم الله يرحمهم وينعمهم. كذلك صار تغيير في برمجة عدد من العروض، ولكن في الأخر النجم نقولوا إنها دورة كما قلت يعني كانت مميزة، جمعت برشا أذواق فنية وبرشا أسماء فنية بين المسرح والفن والموسيقى. كان حاضر جمهور مدنين ومهرجان عريق ما شاء الله دورة 46. نحبوا الفن ونحبوا الثقافة ونحبوا الحياة ونحبوا بلادنا خير ودنيتنا خير وتونسنا خير، وهذا يكون كان بالتمسك بكل ما هو جميل في الوطن هذا وبالحفاظ عليها. موصل معكم بالإيقاعات والأنغام. هذا رحل بوغنا حس القطاع استمتعوا بالنغم هذا، وديما نترحموا عليه وعلى كل فنان تونسي.

زي بلقاسم أبو قنا الله يرحمه أغنية حس القطات. وصلنا ل 34 دقيقة بعد السابعة مساء. مرحبا بالناس الكل معنا. منذ قليل تحدثت على اختتام الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي، أمس اختتام وأمس أيضا انطلاق الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة تحت شعار سيطلع من عتمة قمر. دورة السنة دورة الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني ضيف الأثر اسمه إبراهيم نصر الله، وأثر الفراشة أثر لا يزول، هي ملتقى أو هو ملتقى للأدباء والشعراء في تونس كالعادة ديما في ولاية جابس، وأكيد برشا معنا برشا ورشات حوار وندوات باش يكون فما أثناء المشاركين أكثر من 120 مشارك من تونس والوطن العربي. كما قلت أمس كان يوم الافتتاح في فضاء المركب الثقافي محمد الباردي، وأمسية شعرية كان حاضر فيها الشاعر منصف المزغني، الشاعر زهر القاضي، ضيف شرف الشعر الدولية والروائية أن الرميلي، كذلك أدار الأمسية زميلنا منير هلال. وفي الليل كان فما افتتاح للتظاهرة وسهرة كانت من خلال عرض فني لمجموعة عيون الكلام بقيادة الفنان خميس البحري. اليوم زاد أيضا برنامج ثري ونتحدث خاصة على الأمسية اللي كانت مع الشاعر عبد القادر مهداوي من الجزائر، الشاعرة دنيا زرلي من تونس، علي بن ناجي من تونس. أيضا باش يكون الليلة الجمهور على موعد مع سهرة للفنان الليبي محمد الفيتوري وأحياء التراث الليبي، الموسيقار والفنان التونسي صادق العمري، مداخلة شعرية للشاعر صحبي الشعير، وضيف السهرة باش يكون الفنان الكبير الشادلي الحاجي. على كل ما نحبش نتحدث في برشا تفاصيل لأنه التفاصيل الكل إن شاء الله باش تكون الليلة مع صديقتنا ليلى بوعجيلة ومنوعة أنوار المهرجانات، باش تكون زادة أيضا ربط مباشر مباشرة من ملتقى أثر الفراشة والموجود غادي زميلنا منير هلال. إن شاء الله دورة موفقة كسابقاتها. أثناء الدورة تتلق من يوم أمس 2 سبتمبر وتتواصل حتى 6 سبتمبر الجاري. إن شاء الله بالتوفيق ومرحبا بكل ضيوف تونس من الخارج في ولاية جابس وبضيوف أثر الفراشة.

نوصل معكم في أصايل ونتحدث شوية على البيئة. وأطلقت مؤخرا وزارة البيئة برنامج في مجموعة من الورشات، ورشات عمل خاصة تتوجه بها لفائدة المجتمع المدني والمنظمات لتعزيز دورهم بالطبيعة المهم والكبير في مجال البيئي في ظل التغيرات المناخية اللي والبيئية زاد أيضا اللي قاعدين نعيشوا فيها في السنوات الأخيرة. اليوم في جرزيس الإقليم الخامس باش تكون فما كما قلت ندوات ودورات تخص وتدعم دور المجتمع المدني في المساهمة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. الورشات هذه انطلقت يوم 28 أوت وما زالت متواصلة حتى 10 سبتمبر الجاري كما قلت نهار الخميس بشكون في مدينة القيروان. مكنة الورشات هذه من مناقشة أولا خطط العمل والفرص المتاحة للجمعيات على مستوى التكوين، المرافقة، تعبئة الموارد المالية، التحسيس والتوعية، وتمزد أيضا تقديم مجموعة من التجارب الناجحة ومجالات تدخل المجتمع المدني والمنظمات ودعم المشاريع الجهوية والمحلية خاصة فيما يخص المشاغل البيئية والمناخية. ومهم زاد أيضا ما ننسوش أن الجمعيات فيما بينها وتكون فما شركات ومنظمات وهياكل رسمية تدعمها. تندرج السلسلة هذه من الورشات بالأقاليم الخمس في إطار مشروع الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي بالتعاون مع وكالة الألمانية للتعاون الدولي. وتم في مرحلة أولى تخصيص اعتمادات لتنفيذ 8 مبادرات بيئية ومشاريع جمعيتية. الحقيقة مثل هالمبادرات هذه ما نجمو كان نثمنوها ونشجعوا عليها، لأنه بالفعل اليوم راه مش كان في تونس وإنما في العالم أجمع احنا أمام تحديات بيئية ومناخية كبيرة برشا يلزم نستعدوا لها ونكونوا جاهزين اليد في اليد مؤسسات الدولة والوزارات الكل وكذلك المجتمع المدني بمختلف الجمعيات والمنظمات.

0: الحب
1: حب،
0: والحبايب
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة
1: حلوة،
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت.

0: عندي القمر
1: عندي القمر وفي عز النور افرح يا زهور
0: عندي القمر
1: عندي القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عندي القمر

فريد الأطرش أنا وانت وبس، وهكا مستمعينا أنا وانتم وكل فريق البرنامج نوصل معكم إلى موفى حصتنا لهذا العدد من أصايل. شكرا مفتاح خبير في هندسة هذا اللقاء تقنيا، وكذلك صديقنا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. منذ قليل قلت أنه الفنان الشادي الحاجي باش يكون ضيف شرف سهرة الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة، وكل التفاصيل إن شاء الله في سهرة الليلة مع أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة ومنيرة هلال مباشرة من جابس. نخليكم مع شادي الحاجي مسك الختام. سهرة طيبة للجميع.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تتوي، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفضى لقاء جمع أمس ولي مدنين وليد التبوبي بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر إلى الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر القادم بعد استكمال تركيز المعدات. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي. أفادت وزارة الفلاحة بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف ابتداء من غرة أكتوبر القادم، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. في العالم، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، وقال أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
5: الشاوي من جبال الشمال الغربي،
4: من وراء جبال ربوع تونس وتحديدا في مناطق الشمال الغربي تصدح حناجر بأنغام تشنف الأذان طربا وتهتز لها الأجساد رقصنا
6: أحيانا بلهجة تونسية واضحة وصريحة.

0: الفن الشاوي موروث موسيقي شعبي يغنى باللهجة الشاوية الأمازيغية أو اللغة العربية، ويحمل طابعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية من حيث الكلمة واللحن والإيقاع، وفق الباحث في الفن الشاوي وأستاذ الموسيقى سيف الدين معيوف.
1: موسيقى شاوية تعتبر الموسيقى التي تغنى باللغة الشاوية وفي طبوع شاوية أصيلة، أما في معناها الواسع فهي كل الأغاني التي تحمل طابعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية عموما، إما من حيث الكلمة أو اللحن أو الإيقاع. تضم الأغنية الناطقة باللغة الأمازيغية الشاوية وكذلك الأغنية الناطقة باللغة العربية الدارجة.
0: تعرف ومناطق الشمال الغربي لتونس وتحديدا ولايات باجة والكاف وجندوبة وسليانة بانتشار هذا اللون الموسيقي، ففي هذه المناطق تغنى الشاوية أكثر داخل تجمعات نسوية في الحوش العربي أثناء قيامهن بطقوس العولة أو أحيائهن لتقاليد وسهرات الأعراس، أو خلال جلساتهن خلف السداية أو أثناء قيامهن بأعمال المنزل اليومية، عادة توارثنها عن جداتهن وأماتهن في محيط عائلي ضيق، كما تروي لنا من معتمدية بعرادة من ولاية سليانة السيدة رمضانة الفرشيشي.
2: اي عمري 15 سنه هكاك، واتي عرسي واتي عندنا طهوري واتي عندنا فرحه كنت جارنا نبتون نغنوا هكون عرس وام تغني فيها وجداتي كل يبدا زرد هكاك كذا لي سهريه مفرحه هكاك سهرين عاملين سهريه مو تقعد 3 ايام تقعد جمع هي العرس غنوا في الليالي كل حتى تمشي العروس دار الرجل تو كنت لاقينا يوم وابنك عمي الندادي ونغنوا بنات اختي ولاد اختي روني نغنوا وخالتهم يغنوا وجداهم يغنوا نبدا في الدار وحدك

0: باش نشرنا نهيك غير كلمتك حصل نهايتني.
1: وفي هذه المناطق أيضا تغنى الشاوية لتحكي قصصا من رحم الجبال تصف ما يخالج الصدور من مشاعر مختلفة أو لتروي حكاية عن مواضيع إنسانية متنوعة.
2: الأغنية الشاوية نابعة من الشعب ومن معاناته اليومية، وهي أغنية صادقة تعكس أحاسيسه وتروي تفاصيل حياته وتعبر عن انشغالاته، وهي أغاني ذات وظيفة اجتماعية.
1: كما يقول ابن معتمدية برقو من ولاية سليانة الفنان الشاوي نضال اليحيوي:
3: فما غانية عمرها 300-400 سنة، أما يحكي في القضايا كل، يحكي في القضايا المقاومة، معناه يحكي على الحب، يحكي على الحصاد، يحكي على الفرح، يحكي على الحزن. فما طريق الهطايا، المسرب متاع الهطايا اللي هو يجي من الجنوب الغربي للشمال الغربي، من قفصة الفريقة، احنا نقول فريقة اللي هي جندوب.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كما يقول ابن معتمدية برقو من ولاية سليانة الفنان الشاوي نضال اليحيوي:
2: فما غانية عمرها 300-400 سنة، أما يحكي في القضايا الكل، يحكي في القضايا المقاومة، معناه يحكي على الحب، يحكي على الحصاد، يحكي على الفرح، يحكي على الحزن. فما طريق الهطاية، المسرب نتاع الهطاية اللي هو يجي من الجنوب الغربي للشمال الغربي، من قفصة الفريقة، احنا نقولوا فريقة اللي هي جندوبة والكيف وسليانة. الطريق هذاك صارت فيه برشا قصص وبرشا حكايات في الرحلة المشي والجاي هذاك.
1: فلو بحثنا في هذا الموروث الغنائي الشاوي لخلصنا إلى أنه من أقدم أشكال الغناء في شمال إفريقيا، يتركز خاصة في منطقة جبال الأوراس بالجزائر، ويصل امتداده إلى بعض المناطق الحدودية، ويجمع هذا النوع من الموسيقى كل الأغاني التي تستعمل فيها القصبة والبنديرة، والتأكيد للباحث سيف الدين محيوف:
3: عندما نتحدث عن موسيقى شاوية فإننا نتحدث بالأخص عن الموسيقى الأوراسية، وهو مصطلح أشمل، حيث يجمع هذا النوع الموسيقي كل أغاني التي تستعمل آلتي القصبة الشاوية وآلة البندير.
1: والشاويون هم في الأصل سكان شرق الجزائر، يتكلمون الدارجة الجزائرية واللهجة الشاوية التي يفوق عدد الناطقين بها المليونين. وصل هذا اللون الموسيقي إلى تونس قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ويتغنى جل سكان غرب تونس بنفس الرصيد المتعارف عليه، مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
3: رغم وجود الحاجز الحدودي بين مناطق غرب تونس وشرق الجزائر، إلا أن هذه المناطق التونسية بقيت محافظة على استعمال هذا النوع الموسيقي. يتغنى جل سكان مناطق غرب تونس بنفس الرصيد الغنائي، مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
2: تتغير شوية بشوية، خطر لما يجينا تسمعها في الكيف وتسمعها في القصرين وتسمعها في سليانة، ما هيش قد كيف كل واحد عنده الأكسون بتاعه، من عرش لعرش تبدل الأكسون، أما تتبدل شوية مش لدرجة تتغير جملة واحدة. سي نورمال في قفصة مش كيما نقوز تكلم، مش كيما في الكيف، أما تغيير شوية هكا تبع العيشة في الغناء، الكلام ساعات يتبدل.
1: الأمر نفسه تؤكده أيضا الفنانة المختصة في الفن الشاوي الأمازيغية ياسمين البعزاوي:
4: الكلام هو اللحن هو جوست لي انسترومونت، يمكن حتى النغمة شوية تتبدل. فلن الشاوية ديما اللقاء متاعهم دم تيك دم تيك دم تيك دم تيك، حتى في الموسيقى اللي مطورينها المودرن نقولوا احنا رك، سواء في بتري في باس رك، تسمع ديما فماك دم تيك دم تيك دم. حتى ذاك ميزان ديما اللي قاعد يدور في الموسيقى الشاوية الكل، ما تنجمش تستغنى عليه، معناه كان بدلت حتى هكا دم ولا دميس ببير حسيت ما عادش هي معناه.
1: يتميز الغناء الشاوي في ولاية سليانة بطابع الدرازي مع الرفع في نبرة الصوت عند الأداء.
2: الغناء في الجبل مش كما غناء في البحر كما الغناء في الصحراء، معناه يقولوا يجيب بالصوت، يعني غني بالعالي، على خاطر المنطقة هي تحكم هكيك، الحياة الجبلية والحياة غاديكة هي اللي تحكم شوي على نوع الموسيقى اللي تنجم تخرج من البلاصة هذيك. فما لحن سبيسيال، فما طبوع سبيسيال، معناه المنطقة هذيك فما سيرتوريت مويت معروفة في الجهة هذيك. فان درازي بتاع برقو، درازي اللي هو يبدأ والطبابل، ثلاثة طبابل ويعصفهم بعض.

0: الأحوال.
1: لا تقترن الأغنية الشاوية بالأعراسية والأفراح فقط، بل يمكن أن تعبر عن مشاعر الحزن والشجن، فتكون أقرب إلى النحيب منها إلى الغناء.
2: هو فما نويح زيادة حتى نويح بالغناء، معنى ذكر أنا صغير جدي توفى وعمتي كيفاش تبكي عليه تغني، عجبني الغناء اللي هو النويح هذاك. الغناء الحزين ماهوش حزين باش يحزن، هو القصة حزينة يعبر ولا باش يصبرني على شفاك رحلوا عيلتكم يا العكري، قلبي والف ما ننساك هزوني بحذاكم نكري. هذا يحكي على عطايا جاوا عندهم ومن بعد مشي، وهو يحب يخلي الدنيا كله يخلط عليهم، يقول لا قلت نبيع الزيتون وبحق نشري كبيون، ومن بعد يبدأ يبيع في الاخر يقول انا قلت نبيع اللي عندي من الكرمة حتى الهندي وحتى حوش بابا وجد.
3: الموسيقى الشوية هي نغمة، وكل واحد كيفاش يغنيها النغمة هذيك، يغنيها بطريقة حزينة، حتى في العريس وكان تركز تحس فما هكا فلتات، تحس ما كفي متاع حزن.
1: وقد تحمل الأغنية في طياتها رسائل مبطنة لا يفك شفراتها سوى أهل هذه الجهة.
2: كانت نساء هي اللي تكتب وهي اللي تغني وهي اللي تقول الكلام وهي اللي تلح في المناطق هذيك، على خاطر كان عيب على الرجل يغني وكان عيب على الرجل يعمل حاجة ذو ما ديكو، كان نساء هما اللي كانوا يغنيوا ويكتبوا الحاجة ذو. يقول ديما فما رسائل مشفر، ديما كيفاش تحكي على الحبيب ما تقولش حبيبي، تقول خالي خالي معنى خليلي. اما فما برشا حكايات اخرين اكثر من هكاك، اللي هو مثلا تحكي على حاجه مثلا اخرى، مثلا كيما يحكيوا برشا على الازرق اللي هو الحصان، ويبدا يحكي على الحصان والحصان مزيان والحصان مشيت وكذا، وهو يحكي على فلان مثلا.
3: اغنيه قديمه برشا وتحكي على فتره الاستعمار، هي امراه رجلها مشي يحارب مع الاستعمار وكل شيء، قاعده ترقد في ولدها، وفيت باش ما يفهموهاش المستعمرين معناها، قاعده هي ترقد في ولدها وتحكي على ولدها الاخر باش تنعطيه ديجا البوه وين بالضبط باش يهزو نقولوا احنا الماكله واللي هو

0: النشوي هو فن ملتزم بالأساس، ليس فقط في جهة السليانة وإنما في كل المناطق التي تتغنى بهذا اللون الموسيقي.
1: موسيقى الشوي en général تطرح مواضيع. اللي يتغنى تويكا برشا هو الانجاجي، اللي خاصة بعد الاستعمار الفرنسي. كنت تسمع الفنانين القدم معنا نجمات 1980 1970، تسمع أغانيهم الكل قاعدين يحكيوا على المعاناة متاعهم في الاستعمار، على المأساة، يحكيوا في لمحة تاريخية، في حاجة كما هكيك معنا.
0: العين السودة ساق نجعك ساق، ترجعش الأيام، على مانيجينا وغيرها من الأغاني التي تعرف بها جهة سليانة في هذا اللون الغنائي.

0: هذا خالي بوزيد يرحمك هو اللي عمل الغنية هذا
1: خالك خالك
0: أي خالي كبير
2: يا يا يا ناس نجيتكم ضيفة أيوة الضيف ما الضيف ضايف ترى تبريه وعملي كيف شدوال مريفة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا فلله يا راني ندوح يا يا يا يا طويلة نستناك ولا نروح
1: ويسعى الفنانون المختصون في هذا النوع من الفن على غرار نضال وياسمين إلى تشكيل تركيبة موسيقية تجمع أنماطا حديثة في عالم الموسيقى وبين الشاوي مع المحافظة على آلتي القصبة والبنجيرة وذلك بهدف تقريب هذا اللون من الجيل الجديد.
0: أنا ديما نخدم على تيم أول بروجي كان اسمه باركو زيرويد ويحكي على الغناء اللي في باركو اللي في ربع سليانة معنا ومن بعد عملنا بروجي آخر اسمه شاوية اللي هو نعمل بحث على تسكية شاوية المنطقة الكل معنا وتوعى عن البروجي الجديد اسمه مصر بالهطاي اللي لوجوا على الغناء بتاع الطريقة ذاك بتاع الهطاي وقاعدين كل مرة نبحثوا في التراث هذا نحاول نعود نسمعوه لل

0: للي جون باش يعاودوا يتغرموا بالموسيقى نتاعهم. هو ستيل الشاوي هو اللي حشنا بيه من اللي نحكيوا عليه، هو الصون هذاك نتاع القصبه والبندير كيش يلعبوا ولا الذكره مع الطبل، هذاك الصون اللي لوجوا عليه، وهذيك الروح نتاع الشاوي بيجي تعمل غنيه في الروح هذيك بكلام يتشبه هذيك، معناتها تنجم تمشي. عملنا في البروجي جديد غنيه هكايا ميلودي شاويه شويه بالقصبه، بيان تحكي على واحد حطاب يحب يمشي حطب على روحه، وبويسك تو الجيش مسكر الجبل ما نجمش يتعدى، وحكايه بتاع توا كيما في نفس الاسبري بتاع الغنيه الشاوي.
1: ونخمم ان شاء الله باش نحاول ندمج الاغنيه الشاويه في دي كونسرفاتوار معناها بريفي، باش تعلم الصغار، خاطر الحقيقه برشا ما يغنوهاش ولا ما يعرفوهاش، سينو يعتبروها موسيقى شعبيه ما عندها حتى علاقه بالذوق العام نتاع الشعب، فلازم تدخل الذوق العام نتاع الصغار قبل. معناها
2: الموسيقى الشاوية في منطقة الشمال الغربي وتحديدا في ولاية سليانة نمط موسيقي يجمع بين قوة الصوت الذي يعكس طبيعة الجبال وأصالة الكلمات وتنوع المواضيع والإيقاعات التي تجلب الماضي إلى الحاضر وتدعو إلى المستقبل.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
1: الشاوي من جبال الشمال الغربي، اعداد وتقديم كريم المرواني.
0: انتاج الاذاعه التونسيه 2023.

نورت دنيانا وحييت القتيل. أقتيل حبك ليس يحيي سوى أنوار ثغرك إنه يرضى القليل. جودي عليه ببسمة لا تبخلي، جودي عليه بنظرة لا تبخلي، جودي عليه بلفتة لا

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: وتو احكي لجدك يا رافع،
1: وين ملحمات يا عم شيك؟
2: انا وينهم عند ربيح.
0: هو انا مازال في عقل، سيبتهم يمكن طاروا.
1: يا التعب الكل مش خساره يا خواف.
0: هو انا كيفك لو يهجم علي الحنش وما نلقاش وين نهرب نموت في لحظه. انت رفع صغير وقلبك حديد.
1: خلوه يحكي واش صار. خليخه هي اللي تعرف، كنت تتفرج علي
3: وقت اللي هبطنا للماجر. فكيت العصا من رفع وبديت نظره في الحيوط وهو يسيح، كانت لعبه باهيه. وحسيت رفع هجم علي وفك مني العصا وهو يسيح حنش حنش. وقفت نثبت وكيف ريت الحنش هاجم راسه كبير فما محلول تحت داخل، وكان رافع يضرب فيه باش يبعد عليا.
2: صحيت يا خواف.
4: مصلي على النبي مصلي على النبي، الحوت على ولادي الحوت على ولادي. ها جماعة اللي طول ربي في عمره هالذرية باش يعملوا العجب. ربي هنيه ربي هنيه. هم من غدوة ننسجل رافع كدر ونمزين. ولزليخة قفطان منور بالحريق.
2: صح عليك يا زليخة.
1: ربي يخليك ليا يا جد. ديما ديما ديما
4: عايش ولادي. ولادي حنان الموت لازم كبدي، لكن ربي لحقني فرحك ونشوف عروسك.
1: هيا حبيك
3: بدك رافع.

0: زعما قول لحلى مبروك. يمكن تي مادي راسها جامد.
1: مادي يا مادي قول لي يا اخي فما صح راسك ولا الحديد؟
2: الفيسان تكسرت هشامخه والبالات تشربت، الحجر ما فل فيه حديد لبشر.
1: حتى هي الخدمه كلها عليك، اتحدد وتبني في الصور والذهب ياخذوه منك.
2: الذهب ذهب ماشي يا مرة، انت تخرفي
1: والله. انت اللي على نيتك بهلول، الشره فيها الذهب ومعطوك كعبات فضه.
2: يا مرة احشمي يا مرة، هل سال لا يسكت.
3: صحيتوا يا نسوين، اليوم الدور في العطس عليا يا عبد الدايم.
4: اليوم دورك يا بكار، اما تمشيش تعمل كيف ما عمل شاكر، بعثناه يعز ولا يحصل في الحمام شوي لجد براسه.
3: ما تخافش عليا، السلاح في يدي وانا في راس علوه، حتى شيء ما يغيب عليا.
4: واش عملتوا انت وشاكر؟ ما سمعهاش مجلول،
3: فهمناهم قدرهم وقلنا لهم ما نستحقوش خدمتكم اذا دخلتوا بين هذا وهذا.
4: رجعوا غضبانين،
3: ان شاء الله ينفلقوا.
5: انا ارتاح مجلول اللي ما يموتوا هزوي شاكر وبكر.
4: لا حتى مبروك يقول هيك.
5: انت معاي ولا معاه مجلول؟
4: الناس هوذا يخلصوا فينا، لازم نحموهم ونحترموهم. هيك تشوف ولوا رجال وابطال، يتوى ازيد من شهر من اللي بطلنا العس عليهم. اهم احموا بلادهم واحني حزنا كان لخيابه. ريت كيفاش كلمونا امس ما
5: تويني يرجع القايد طريف ورئيس الشرطيه بدر وتشوف. اما انت جلول رايك فاسد.
4: ماني راي فاسد
5: ولا امس كان ابراهيم ويعقوب يقضوا على شكر، اما كحضرنا حني سيد الملعوب.
6: اصلا ليت ها بالرخرة تفضحوني. اتكلم يا سي ابراهيم.
7: سي مبروك الزهر هو اللي منع شاكر من الموت.
6: ايه ما الزهر الزهر، علاش ما يكون شاكر دماغ يفكر وشها حمرة وانتو بالعاش ولا كفريتوه على الماجن؟ ما تفلوش اقتلوا ولا يسروا. الناس تقول خوذ بايك من الاول حتى من ضرب الاعصاب.
4: هي سي مبروك وتوش نعم نرجعوا.
6: ما عاش نستنى يا وقت نهجموا على مطوس، عشرين فارس نعتلوها ونفك الذهب.
4: هي وقتاش نحضروا الواحد؟
6: الليلة ولا الليلة الشاي.

في رأس العين والأسد.

0: بكار، هذه مطوس العزيزة الغالية، أحسن بلاد، ترابها ذهب وحجرها مسك، وهلها خيار الناس، وهواها يشفي الأمراض. أسعد اللي عاش فيها، تولدت ومات. يا قبور الجدود، الله يرحمكم.
1: الله يرحمه. الصيف قرب حوري، والعرس معاه، أنا وانتي وربيحة وشاكر، حتى ربي كرمنا واعطانا المال، قلوبنا طيبة.
0: زعم الجرة اللي يحكوا عليها، شكون ردمها تحت الحجرة الكبير؟
1: أشكون غير جدنا الأول مطوس؟ كان قايد الجيع، حارب أهل كرطاج وحارب الرومان، وكيف كثروا عليه أرب هو والفرسان متاع أهل هالقلعة.
0: الاندرا كانت قلعة هي؟
1: يا حسرة، قبل 1000 عام كانت قلعة، واليوم هاي قرية. لكن يطول الزمان وترجع قلعة عامرة تحكم فيها البر. وقتها لا عاد طريف ولا الذيبة متاعها، ولا عاد مبروك وثعالبة، ما يصح كان الصحيح حوري.
2: ذيب ذيب هجم علينا، هبكار ذيب هجم علينا.
0: تفكرنا الذيب، ها وخلط.
1: هاني جاي نادي الكلاب. هاي حوري، هاي هاي.

0: هاني طلع على اهلي.
1: شيري طلع على اهلي يا مسكنتي عنده الوهل هما الفاسد.
0: امي مريضه.
1: اسمع يا شامخ ما طبتيشي ولا نلحقك ونكركرك حتى لهني.
0: لا لا لا لا ما نهوش عليك.
1: اسكتي اسكتي يا شامخه والله اليوم طلعتي لي الدم ناحيه زوز مغايث مع الكلام العوج اللي قلتيه قدام ربيعه والله. اشبيك؟
0: عندي حاجه مش اقولها لك.
1: تقولي يا شامخه قولي خل نخدم على ايام.
0: خايفه تغضب وتعمل لي نهار اسود.
1: اسمع يا بنتي ناي ديما نوصي فيك اذا حبيتي تقولي حاجه دوريها بلسانك سبع مرات. سمعتي؟
0: شي ما فيش فايده رزا عديت. هاني دورتها مر
1: زيدي سته.
0: لقيتها ما تصلحش.
1: خليها عندك. اسمعي ما تبطيش يا ترجعي نصف النهار قبل الظهر.
2: أمي شامخة ماشية لحدها تروح. شريك نعرضوها في الويد ونخوفوها.
3: فكرة نلبس الحولي الأبيض وانت تقول كلام واني نقول كلام.
2: هاي ثم رتمة كبيرة في وسط الويد نجيو في قلبها نتخبو
3: وفي الليل كي تحمل روحها تخبر على العبيفة نضحكو نحكو لهم الحكاية.

0: سلامي يطير خبر على اهلي يطير وحدي لسلامي انت علي ترفرف لجناح ضياع كلامي. رهبة فما راجع فيه تسكينة تحت الرتمة.
1: ديت ابيض قطعي
0: ومي شامخ يمكن يقتلها.
1: منظنش كيف تشها كان عندها حاجة ويطلقها. اسكتي هيا وصلي.
2: جيتي في الموعد يا شامخ.
3: خلعت نفسي مبروك.
2: ان شاء الله ما عندك سوي. المهم ايش اللي جبتيه معاك؟ خبر زين؟
3: الا ما انا خبها حد الدهي وحتى حد ما يعرف وين دارها.
1: سلاح
2: نقطع لسانك يا شامخ لو تكذبي.
3: سويدي والله هذيك هي الحقيقة. سويدي ما نعرف شوي. اما هاني جبت لك زوز من الفضة اللي عدوها المادي سرقتهم منها.
2: قولي الحق خيرك يكذب على مبروك ما جبتهاش امه.
3: والله يا والله يا سويدي لا نكذب عليك. يهديك سويدي ما تعملي شيء واطلب اش تحب.
2: ليلى افهميني مليح.
3: نفهم فيك سويدي نفهم.
2: ليلى نصف الليل تحرقي قدس التبن اللي باللحياش.
3: نحرق حرام سويدي قوت الزوايا الحرام.
2: كلمة حرام ما نحبش نسمعها. نبذ اللي قلت لك عليه انسان كتير مشلول هراخد وقت طويل هشام خان.
3: باي باي يا سيدي باي نصف الليل كيف ما قلت لي.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلمى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال التركيز المعدد. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعية. أفادت وزارة الفلاحة بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف ابتداء من غرة أكتوبر القادم وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. في العالم قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجمتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. كشفت وكالة رويترز أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

حلاوة الحب ايه غير عين تناجي عين ونخاف من بكرة ليه فين احنا وبكرة فين حلاوة الحب ايه غير عين تناجي عين ونخاف من بكرة ليه

0: نشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل. والبداية بالعناوين: الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر القادم. في جرجيس دورة طبية حول آخر التطورات في جراحة القولون. البنك المركزي يحث البنوك على قبول مطالب القروض على الشرف ابتداء من غرة أكتوبر المقبل. وفي العالم، إيران تستهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. إلى تفاصيل الأخبار. أفضى لقاء جمع أمس ولي مدنين وليدة بوبي بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر إلى الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. وسيمكن هذا المشروع من معالجة حوالي 6,000 طن من النفايات العضوية سنويا، ومن تفادي انبعاث 5,600 طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج نحو 1,600 ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وحوالي 3,900 طن من السماد العضوي البيولوجي. تنظم الجمعية التونسية لجراحة الأمعاء الغليظة والمستقيمة ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 سبتمبر الجاري مؤتمرها الدولي 9 لأول مرة بالجنوب التونسي. هذه الدورة تبحث في آخر التطورات الطبية في جراحة القولون والمستقيمة وأمراض الأورام والجهاز الهضمي والجراحة الروبوتية. الدكتورة هبة حسين عضوة بالجمعية تبرز أهداف هذا المؤتمر.
2: أول مرة الجمعية التونسية قررت تتحول للجنوب وتقترب بالأهالي الجنوب وللطباء اللي في الجنوب باش تسهل عليهم الحضور متاع المؤتمرات ومواكبة الفعاليات والتطورات والتقدمات اللي صايرة في مجال الطب ومجال الجراحة والجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية. الحاجة جديدة زادة في المؤتمر متاعنا سني اللي احنا جبنا آلة محاكاة للجراحة الروبوتية اللي هي باش تخلي الأطباء الشبان والأطباء يتعرفوا على الجراحة الروبوتية ويجربوا، اللي هي أول مرة تصير في تونس وفي المؤتمرات التونسية، باش تعطي فرصة للأطباء الشبان كيف للأطباء الكبار إنهم يتعلموا، وهذا الكل باش يكون تحت تأطير كفاءات علمية وقامات علمية جيتنا من الخارج كما أمريكا، كما جامعة هارفارد، كما بورتسموث، كما بريطانيا، اللي هما باش يعاونونا ويوريونا كيفاش، على خاطر احنا هذه تسمى سابقة في تونس وحاجة جديدة قاعدين نتعلموا فيها. عنا تقريبا 200 طبيب اللي هما مقيدين توا في المؤتمر هذايا. ان شاء الله يكون مؤتمر ناجح، ان شاء الله تكون تجربة جديدة في الجنوب وتشجعنا باش نعاودوا ونرجعوا برشا مرات اخرين ان شاء الله.
1: أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعية، ويأتي إدراج هذه الاختصاصات الجديدة استجابة للحاجيات الملحة لسوق الشغل التونسية والعالمية. مدير المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بجابس رشيد بخشينة يضيف:
3: العرض هذا يتمثل في إجازة في مجال الهندسة المائية، والإجازة هذه متكونة من زوز مسارات. المسار الأول هو حول تهيئة وتصرف الموارد المائية، هذا اختصاص جديد يشمل الفنيين اللي يشتغلوا في مجال معالجة المياه، في مجال تهيئة الأحواض المائية، في مجال التصرف المستدام في الموارد المائية. والمسار الثاني هو التنقيب والتجهيزات المائية والهيدروليكية، يتمثل المسار هذا معنا في تكوين فنيين مختصين في مجال التنقيب على السوائل. ربما احنا يكون بالتحديد المياه ولكن يجب يكون الطبع حتى بالنسبة للسوائل الأخرى، إلى جانب صيانة وتعهد التجهيزات المائية مثل محطات الضخ مثل محطات التحلية. هذا ما معنى عروض التكوين اللي يطرح المعهد بالنسبة للإسماء، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة تعمل.
1: تتوسل بجابس فعالية مهرجان الشباب إلى غاية 12 من سبتمبر الجاري، وسيجوب المهرجان 13 معتمدية بجابس بأنشطة متنوعة. هذا المهرجان يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب إلى أفق 35,000 والمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. رئيس وحدة الشباب بمندوبية الشباب والرياضة بجابس لطفي مغران يضيف للزميلة هند رزق.
0: تضم مهرجان الشباب في دورته الثانية. المهرجان هذا هو في صفة تشاركية مع عديد المؤسسات الأخرى، إدارات جهوية أمنية وإدارات خصوصية كما التشغيل كما ديوان الأسر والعمل البشري، يهدف إلى التوقي والتصدي لظاهرة التطرف العنيف، لظاهرة التعاطي للمخدرات، العنف اللفظي والمادي اللي يهدد الشباب. الفلسفة نتاع المهرجان هذا هو انه فهمتي ماهوش الناس اللي تجيه للمهرجان، بل المهرجان هو اللي يخرج لعديد الفضاءات وخاصة الفضاءات المهمشة والفضاءات الأكثر هشاشة والفضاءات اللي بما المناطق اللي فيها شباب اللي هو غير قادر بشي أم مهرجان. حبينا نحن فهمتي منشوله بعروض فرجوية متنوعة وفصل فيها من الأنشطة المختلفة، فيها عديد الإبداعات وفيها عديد المنتجات اللي ذات طابع فرجوي. البرنامج هذا فهمتي حوالي 60,000 تم ضخها من طرف وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد من إدارة العمل للشباب لتأمين جميع فقرات المهرجان هذا. اليوم إن شاء الله باش يكون فهمتني في كورنيش غنوش وكنقطة بداية في الفضاءات المفتوحة اللي باش تدور 13 من المعتمدين.
1: أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف ابتداء من غرة أكتوبر القادم، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفقا لما أفاد به اليوم أستاذ القانون البنكي محمد خيلي على موجات الإذاعة الوطنية. المنصة ستمكن الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، وسيكون رد البنك خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو الرفض حسب المتحدث، وتمنح القروض الشرف دون فوائد ودون ضمانات عينية، وتكون عبر تخصيص البنوك 8% من أرباحها لتكون في شكل خط تمويل في الغرض. أفادت وزارة الفلاحة بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر، بل ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزود بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطل منظومات التهوئة والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم على الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 على سلم ريشتر غرب الكريب من ولاية سليانا. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، استشهد صباح اليوم فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع تواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف أطلاق النار في القطاع. وفي لبنان، شهد جنوب لبنان اليوم استمرار التصعيد الميداني على تواصل توغل قوات صهيونية في مناطق حدود مع تواصل توغل قوات صهيونية في مناطق حدودية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية وتفجيرات. ضمن تطورات المنطقة في إيران، أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، وقال إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. كشفت وكالة رويترز أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليل، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، بعد قليل تلتقيكم زميلة ليلى بعجيلة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الإبستيمولوجيا تعرف بأنها نظرية المعرفة، وهي من أهم فروع الفلسفة التي تهتم بدراسة طبيعة المعرفة الإنسانية ومصادرها وحدودها وطرق التحقق من صحتها. يعود أصل كلمة إبستيمولوجيا إلى اللغة اليونانية، حيث تعني علم المعرفة، وقد اكتسب هذا المجال أهمية كبيرة مع تطور العلوم الحديثة، إذ أصبح أداة أساسية لفهم كيفية إنتاج المعرفة العلمية وتقييمها. ويؤكد المختصون أن هذا المجال يسعى إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية، من بينها كيف يكتسب الإنسان المعرفة، وما المعايير التي تجعلها صحيحة وموثوقة. وترتبط الإبستيمولوجيا ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي، إذ تساعد على فهم المناهج العلمية وتقييم الفرضيات واختبار النتائج وفق معايير دقيقة تضمن الموضوعية والمصداقية، كما تؤدي دورا مهما في تطوير العلوم من خلال تشجيع التفكير النقدي ومراجعة الأفكار باستمرار في ضوء الأدلة الجديدة. ولا يقتصر تأثير الإبستيمولوجيا على المجال الفلسفي، بل يمتد إلى مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، حيث تعد أداة لفهم طبيعة المعرفة وآليات إنتاجها. ويرى مختصون أن الاهتمام بهذا المجال أصبح أكثر أهمية في العصر الرقمي، الذي يشهد تدفقا هائلا للمعلومات، مما يتطلب امتلاك القدرة على التحقق من مصادرها وتمييز الحقائق من المعلومات غير الموثقة. وبذلك تظل الإبستيمولوجيا علما يسهم في ترسيخ المنهج العلمي وتعزيز ثقافة البحث والمعرفة، ودعم التفكير القائم على الدليل، بما يخدم تطور المعرفة والمجتمع.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: السلام عليكم. مشينا مشينا. 1 2 3.
5: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود لأني أكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع بعضنا كيف ما العادة. نوروا أكيد أنوار المهرجانات ونضيء، ولو أنه الكثير من المهرجانات أسدي للستار عليها في دورة أكيد لصيفة 2026، ولكن المرة هذه بالفعل

0: الثقافة ودورها في المجتمع وبطموح متجدد لترسيخ الفعل الثقافي وفتح نوافذ ربما جديدة أمام المبدعين وأمام طبعا الجمهور. وحنا سعداء جدا أن نحط الرحال ليلة ونقتفي أثر الفراشة مع بعضنا من خلال هذه المواكبة المباشرة. رفقة زميل منير هلالي موجودة على عين المكان مباشرة من مدينة جابس الجميلة حيث تتقاطع رائحة البحر مع عبق الواحة. مساء الخيرات منير، أهلا وسهلا مرحبا.
1: مساء الخير ليلى، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا التطوير.
0: مرحبا.
1: أنا منيش باش نطول برشا في التحية، لا باش نخليك مع لقطة جميلة جدا. هي صعود شادي الحاجي على رقعة هذه السهرة، نعرف الوضع الصحي اللي مر به شادي الحاجي.
0: بالفعل
1: لقطة جميلة في أجواء السهرة الليلة، سهرة ثانية من أثر فراشة.
0: نعم.
1: هذا شادي الحاجي يغني، نسمعوه مع بعضنا ثم نرجع نفتتحوا حوارنا الجميل.
0: يلا. وهو كذلك بطبيعة نحاول أنه يوصلنا الصوت، أكيد يحاول منير أنه يوصلنا الصوت في جودة معناها اللي نجمه نستمتعوا بصوت شادي الحاجي، بطبيعة الفنان القدير شادي الحاجي اللي هو صوت الأصالة وذاكرة الأغنية التونسية. شادي الحاجي من الأصوات المميزة اللي خليت بصمتها في الأغنية التونسية، وتعرفوا هو أكيد وجوده ليلة في جابس مهوش اعتباطي، هو ابن من أبناء مدينة جابس اللي حملوا صوت الجنوب، ويعني إحساسه اللي مختلف أنحاء تونس. وشادي الحاجي تبعناه أكيد، ولا خليني نقول هو بدايته اللي كانت من سبعينات بطبيعة، اللي انطلق من تقريبا من برنامج نجوم الغد اللي كان كما قلت في الفترة هذيك محطات مهمة هي في مسيرة شادلي الحاجي، وكان اختير في وقتها من أفضل الأصوات عن ولاية جابس. مسيرة معناها متنوعة، تميز شادلي الحاجي بصوت تربي هادئ خامة صوتية، ونجح في أنه بالفعل يرسم، ولا خليني نقول يرسخ ربما اسمه، خاصة خلال فترة الثمانينات والتسعينات. شادي الحاجي كيف نقول هذا الاسم الجميل، أكيد نقول محي مع الرياح، غدر حاجة بعينك، ما زلت صغير، محل ربيع شبابنا، عرس القمر يا راحلة، كيف كيف غدار يا ظهر المارح، غيرها من الأغاني الجميلة. ما هوش مجرد مؤدي شادي الحاجي للأغنية، هو كذلك ملحن وأيضا موسيقي، واسمه ارتبط ارتباط وثيق بالمدرسة الموسيقية في جابس وبأسماء فنية كبيرة بتبيعة، وفي الفترة الأخيرة صحيح مر بوعكة صحية لكن الحمد لله يبدو أنه تجاوزها، والحمد لله موجود الليلة في أثر الفراشة في الدورة الثامنة، أكيد هو تكريم لهذا الفنان لمسيرته لكل ما قدم بتبيعة. شادي الحاجي يمثل جيل فني جمع بين جمال الصوت ورقي الأداء طبعا والوفاء للأغنية التونسية الأصيلة. باش يبقى اسمه دايما مرتبط بذكرة الفن التونسي، مرتبط بمدينة جابس اللي أنجبت العديد الحقيقة من الأصوات ومن الموسيقيين اللي أثروا المشهد الثقافي الوطني. صوت كبير أكيد في المشهد الموسيقي التونسي اللي لا يكرم في الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة مباشرة من جابس، وهو الآن على ركح المسرح أكيد يمتع في جمهوره بمجموعة من أغانيه. أحنا للأسف شديد صوت ما وصلناش الحقيقة معناها بجودة نجم نسمعوها ونجم نعديوها لأصدقائنا المستمعين. يبقى منير موجود على عين المكان، أكيد نرجع له في تدخل ثاني وحتى يكون منير جاهز معنا بتبع نمشي، وإحنا لنغم من الأستوديو في انتظار أنه يرجع لنا منير هلال مباشرة من جابس. نغم من الأستوديو ثم نستقبل منير هلال مرة أخرى.

0: مساء الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، معكم دائما في انوار المهرجانات، موصلين في سهرتنا حتى منتصف الليل، وكنا انطلقنا في مواكبه مباشره من مدينه جابس يؤمنها زميل منير هلال في الدوره الثامنه، طبعا في اطار الدوره الثامنه لاثر الفراشه. وكنا سمعنا شويه الحقيقه منير حبي بين ظفريني ودنا، هو الحقيقه لانه بالفعل يعني ماذا بينا سمعنا الفنان التونسي القدير شادي الحاجي، خاصة بعد الفترة كما قلت الوعكة الصحية اللي مر بها. فرحنا أنه معناها تجد مرة أخرى على الركح وعلى المسرح وعلى السين وقابل جمهوره، لكن للأسف شديد كما سمعتوا معنا نوعية الصوت من نجموش أكيد نسمعوها. فأكيد منير بش يحاول ينقل لنا الجو متاع السهرة كلها ويكون هو العين الثالثة من هناك. وإحنا كنا عملنا بورتري صغير للفنان القدير شادي الحاجي، وأكيد فما بورتري آخر لصوت آخر أو مبدع آخر ابن جابس، لأنه يبدو أن الليلة هي سهرة التكريمات لمبدعي مدينة جابس. هكا ولا منير معانا؟ منير في الاستماع؟ منير ان شاء الله يكون معنا منير في الاستماع، لانه كما قلت هي يبدو انها سهره التكريمات الليله خاصه لمبدعي مدينه جابس في سهره مباشره، وهي سهره الثانيه لانه الانطلاق كان البارحه لاثر الفراشه في الدوره الثامنه. كما قلت كان تكريم لفنان الفنان القدير شادي الحاجي، ثم باش يكون فما تكريم اخر لابن جابس، خليني نقول ذكرة جابس الموسيقية اللي هو الموسيقار الصادق العمري، الموسيقار والملحن اللي هو من أبرز أبناء مدينة جابس، ومن شخصيات زادة اللي نجم نقوله هي معناها أسهمت في المحافظة على التراث الموسيقي للجنوب التونسي وكذلك تطويره. صادق العمر اللي مسيرته الفنية بدأت من ستينات القرن الماضي وامتدت تجربته لعقود من العطاء في مجال الموسيقى بالطبيعة والتلحين والبحث في التراث، لحن أكثر من 300 أغنية توزعت بين الأغنية التونسية والتراث والمالوف، مع حضور بارز للمقام العرضاوي المرتبط بمنطقة الأعراض، وهي تسمية القديمة لجهة جابس. تعامل مع برشا فنانين التوانسة على فكرة، كما سلاح مصباح، كما عليا بالعيد، كما شادي الحاجي، صالح بكار، وأسهم كذلك من خلال تجربته التعليمية في تكوين أجيال من الموسيقيين والفنانين في الجهة. عطاء كبير وما اقتصرش على التلحين يعني فقط، اهتم زادة بالبحث في التراث الموسيقي، خاصة التراث الموسيقي الجابسي والجنوبي وتوثيقه في أعمال. كان في كتاب سماه موسيقيون من الأعراض، تعرف ذاكرته الواسعة للأغاني القديمة اللي كانت متداولة في الجنوب التونسي، باهتمامه بالتنوع الثقافي والموسيقي اللي عرفته جابس عبر تاريخها. وحظى الأستاذ صادق العمري تكريمات معناها طيلة مسيرته، بتبيع تكريمات عديدة من بينها مهرجان مدينة جابس من 2017، ثم تكريم آخر في 2019، معناها ماهوش هذا التكريم الأول، والليلة ينبو زادا كيف كيف تكريم آخر في الدورة الثامنة لأثر الفراشة. بي جاهز معنا منير الآن، أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا مرة أخرى ليلة.
0: مرحبا.
1: طبعا احنا في أجواء سهرة ثانية لأثر الفراشة، وهي سهرة حاولنا أن ننقل منها شوية من عرش
0: للأسف الصوت
1: أي.
0: نعم نعم.
1: المهم أنه بعد الوصلة الأولى هي فرقة الزمن الجميل،
0: نعم،
1: لبسة تكريمية للفنان شادي الحاجي،
0: نعم،
1: نعرف الوضع الصحي اللي مر
0: فيه
1: الفترة الأخيرة إلى غير ذلك، وفي أثناء ذلك شاكسه جاب اسم وصار وطلع على الربح ولا هو اللي يعزف
0: جيد
1: الجمهور يغني يعني في قالب خاص
0: نعم
1: معاه مشاركة خاصة لل طبعا الشاعر صاحبي شعير ثم فيما بعد تكريم الفنان سيد العبدي هذه هي أجواء السهرة الليلة الجمهور مستمتع فعلا
0: نعم
1: هذه الأجواء الخاصة وطبعا وتعرف الشخصيات بتاع جعفر الجيسك الآن الدورة للفراشة طبعا لابد من الإشارة أن امبارح عشنا ليلة سهرة ممتعة جدا عرفت عيون الكلام مع صديقنا حميس البحري والمجموعة الموسيقية المراقبة لمجموعة خير الكيان اللي بعد قدمت عرض شد انتباه الجميع بالمستوى الجيد للأغاني نعرف أغاني عيون الكلام لكن في برشة جديد
0: نعم
1: وبرشة جديد فيه كثير من الخصوصيات المحلية
0: نعم
1: إيقاعات وقع استعبال البارح لأول في الأغنية التونسية لما إيقاعات يعرفوها الناس في واحات جابس يستعملوها خاصة في مواسم الحصاد
0: نعم
1: وقع استعبالها في أغاني تتمنى بالحياة تتمنى بالمقاومة تتمنى بخطورة التلوث وكان الجمهور الحاضر فعل مع العرض بشكل كبير
0: نعم معنا النجم نقولوا منير موسيقيون من الأعراض
1: قبل الأمسية أو قبل السهرة
0: نعم
1: كانت هناك الأمسية الشعرية الثانية
0: نعم
1: البارح كانت الأمسية الشعرية الأولى الأمسية الشعرية الثانية سمعنا بها دنيا الزرلي سمعنا بها أيمن كاسني وسمعنا بها خاصة علي بدياشي اسم ما فيش دم
0: نعم
1: بوز يكتب بالعامية ولكن يكتب بالعامية بشكل حديث بشكل عنده خصوصية كبيرة وعنده قيمة مميزة ويعطي نكهة كبيرة لهذه القصيدة المهمة كلها
0: نعم
1: في تفاعلها مع الأحداث عنده ولكن أيضا في قدراتها الجمالية
0: نعم
1: كويسة كان معنا عبد الماجد كريم بمعنى انه قرا مجموعه كبيره من النصوص الشعريه اللي استمتع بها الجمهور الان الحفل بدا تقريبا على 9:30 او بعده بقليل فرقه من ليبيا مهمه جدا لانه غني المالوف الليبي التراث الليبي الاصيل اغاني الاغاني الليبيه نتاع
0: المناسبات والافراح
1: تراث حقيقي ليبي فيه جزء من الملوف فيها أغاني لملحنين كبار كيف حسن العريبي كما سيف النصر عصائر في شعراء كما علي الشباب اللي فيها عشرة ساعات
0: صوت بدايتك على صوتك منير نعم صوت الموسيقى بدا يطغى على صوتك منير وصوتك بدا يبعد علينا برشا نعم
1: معقوله ولا مقبوله قولي
0: الصوت طغى على صوتك انت ما عادش نجم نسمع التعليق نتاعك ولا ماهيش بالجوده اللي نجم نعديوها منير ونسمعوها ونخليو موسيقانا المستمعين يستمتعوا معنا بالسهره هو فقط معناها تقديمك وعطيتنا فكره على ما استمعنا ليه ولا ما عشتوه يوم امس اللي هو يوم الافتتاح واللي عشتوه اليوم مواصلين اكيد في اثر الفراشه في الدوره الثامنه مباشره من مدينة جابس كان معنا زميل منير هلال في نقل لفعاليات هذه التظاهرة في دورتها الثامنة نتأسف جدا لأن نوعية الصوت الحقيقة ما نجموش نوصلوا بها في هذا النقل المباشر نتمنى وإن شاء الله الاستمتاع هذا أكيد حاصل للجمهور الحاضر على عين المكان وانتم أكيد إن شاء الله تستمتعوا معنا باختياراتنا الغنائية تفضل أحسن

صباح نص مع هالتوقيت 10:53 دقيقة على موجتنا. مساء الخيرات, مساء الترب أكيد, والموسيقى الجميلة اللي تاخذنا معها في هذه الرحلة اللي ما زلت متواصلة معكم إلى حدود منتصف الليل إن شاء الله. كنا في الجزء الأول انطلقنا مع منير هلال وفي مواكبة لأثر الفراشة, وحاولنا الحقيقة باش نعاودوا نرجعوا ونكملوا ناخذوا على الأقل بعض الضيوف مع منير اللي ناخذوا معنا فكرة أكبر وأوضح وأشمل على هذه الدورة التي ثامنة. لكن للأسف شديد نوعية الصوت ما وصلتناش بالطريقة اللي نجم أكيد نسمعوها ونعديوها, فأكيد رجعين إن شاء الله بعد شوية في الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي اعطيناه عنوان ذاكرة الغناء العربي في تونس, لأنه تعرفوا أكثر المهرجانات أستي للستار على دورتها لصيفة 2026, فمشينا في اتجاه آخر كونه نمشيوا للذاكرة, طبعا مش أي ذاكرة, ذاكرة الغناء العربي في تونس. وباش نرجع إن شاء الله بعدنا لأهم الحفلات والأصوات اللي وقفت على أركاح المهرجانات طبعا الصيفية في تونس في مختلف طبعا دوراتها. بعد شوية نفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار موجز 11 الأخبار, ورجعين إن شاء الله معاكم. خليكم مع فدوى ميلكي في جزء من سكن الليل.

0: موجز الأخبار.
1: الحادية عشرة ليلا هنا تطاوين، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعية. نظرت محكمة التعقيب بتونس اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف ابتداء من غرة أكتوبر القادم، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. في العالم، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعتزم شراء محادثة مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أنه من المقرر أن يزور مفاوضون أمريكيون يعملون على التوسط في التوسل إلى حل محتمل للحرب الدائرة مع روسيا كلا من أوكرانيا وروسيا قريبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: السلام عليكم. مشينا مشينا 1 2 3.
3: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود لأني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكدكم يا بحضوركم وبغيابكم بكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من سهرتنا أنوار المهرجانات. أكيد مازلنا موصلين معكم اللقاء. ختمنا الجزء الأول مع فدوى مالكي بنغم قصيدة طبعا يا ليل الصب ومتى غدوه، وأكيد سمعنا موجز الحادي عشر، ورجعنا نوصل معكم في الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي قلت أعطيناه عنوان ذاكرة الغناء العربي في تونس، وذي باش نواصل به المساحات القادمة حتى انتهاء الشبكة، باعتبار أنه أكثر المهرجانات أسدل ستار كما قلت على دوراتها لهذه الصائفة. طبعا هذه اللي باش نسمعوه الليلة معناها مواعيد الحقيقة، ماهيش مجرد حفلات قديمة، هي خليني نقول جزء من الذاكرة الثقافية والفنية لتونس، على خطرها توثق صلة الجمهور التونسي بأهم الأصوات وموسيقى العالم العربي، وكذلك تكشف أيضا تاريخ المهرجانات والحياة الثقافية في تونس. باش ننطلق بكما سماوها بالقيثارة اللي سحرت تونس وسحرت جمهور تونس، الفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة اللي الحقيقة تحتل مكانة خاصة جدا في تاريخ الغناء العربي. هي صاحبة صوت مميز جدا، جمع بين الرقة والدفء والشجن. أسلوبها الغنائي قائم على الإحساس، على الهدوء، على الوضوح، على امتداد مسيرتها نجاة الصغيرة اللي هي خليني نقول واحدة من أبرز أصوات ما يتسمى بالعصر الذهبي للأغنية العربية. نجاة الصغيرة اللي أكيد علاقتها بتونس بدأت معناها بكري، علاقة ترجع مع الجمهور التونسي لفترة مبكرة جدا، معناها حسب المعلومات اللي عندي أنه يقولوا أول زيارة نجاة الصغيرة كانت سنة 64 وقت اللي أحيت حفل ضمن فعاليات عيد المرجان، كان وقتها في تبرقة نفس طبعا المهرجان اللي كان سجل في حضوره الفنان العندليب عبد الحليم حافظ. الحفل كان حدث فني لافت، وطبعا كان حتى حضور الرئيس وقتها زعيم الحبيب بورقيبة حضر السهرة، وكان الجمهور حضر من مختلف المدن التونسية. ما حتى مهمة جدا على خطرها تعني أنه علاقة نجاة بتونس ما بدتش مع قرطاج في السبعينات طبعا، وإنما سبقتها كما قلت زيارتها الأولى اللي تبرقها اللي كانت سنة 64. قرطاج هي المحطة حتى زاد الأبرز طبعا، قرطاج هو المهرجان، مهرجان قرطاج بعد ما وليت نجاة من الأسماء العربية المرتبطة بمسرح مهرجان قرطاج الدولي. السهرة اللي جات النجاة واللي سجلت فيها حضورها أول سنة 1977 هذا فيما يخص مهرجان قرطاج الدولي، مشاركتها كما قلت في إطلالة غنيت لجمهورها عدد كبير من أعمالها، سعد لما بشوفك جنبي وإلا أنت وأيظنه وغيرها طبعا، وكما يحفظ زادة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بالأرشيف الصوتي التونسي تسجيل حفل لسيدة نجاة الصغيرة في قرطاج، في مهرجان قرطاج بالطبيعة سنة 1978، وهو دليل أرشيفي مهم جدا على استمرار حضورها في تونس. وإحنا الليلة رجعنا بالذاكرة مش برشا ولكن كمان معناه سنة 1999 كان حضور لافت، حضور مهم، حضور فيه رقي فني كبير برشا كما عودتنا نجاة الصغيرة. نسمع مع بعضنا جزء من سهرة كانت في سنة 1999 على ركح قرطاج الدولي.

ليلة من الليالي بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة. كما قلت نجاة في محطات مهمة في تونس وزياراتها لنجم نقول أول زيارة كما قدمت بكري كانت يعني زيارة موافقة في أول حفل لها في تبرقة ضمن عيد المرجان سنة 64، ثم سنة 77 كانت مشاركة في مهرجان كارتاج الدولي، هي أول مشاركة موافقة لها في المهرجان. سنة 78 رجعت مرة أخرى المهرجان كارتاج، 84 كذلك سهرة أخرى في كارتاج، 2001 كانت عودة كبيرة إلى كارتاج بعد غياب طويل أحيت خلالها الفنانة زوز سهرات في الصيف، هذه كصيفة 2001 آخر لقاء كان مع الفنانة القديرة نجاة صغيرة في تونس، كذلك سهرة في كارتاج كانت 2001، هي تقريبا آخر حفل جماهيري كبير موثق لنجاة الصغيرة في تونس، وبقات الحقيقة الإطلالة هذه حاضرة في الذاكرة الفنية التونسية، وأكيد كتبت عليها برشا الصحافة. وإحنا حبينا كما قلت من خلال الفقرة هذه نرجع لذاكرة الغناء العربي في تونس، صوت آخر كذلك من الأصوات اللي معناها لسنوات كان معانا و فارقنا ولا محالة من الأصوات اللي رحلت كما يقولوا الوردة، ولكن معناها عطرها بقى يفوح بينا. فلما نتحدث عن السهرات الكبيرة وسهرات الجميلة وسهرات المحترمة أكيد نتحدث عن الفنانة الجزائرية وردة، مسيرة فنية لقاءات لا تنسى مع الجمهور التونسي، وردة اللي عندها أكثر من محطة فنية أكيد في تونس، ولاقت معناها تقريبا الكلها استحسان كبير من طرف الجمهور، محطات مهمة أمكننا توثيقها خلال نجم نتحدث على حفلات خيرية قدمتها، كذلك محطات أخرى مهمة في مسيرتها الفنية، أكثر من موعد وزياراتها كانت سنة 91 كان حفل خاص، ثم في 2009 كان مهرجان كارتاج الدولي، كانت كما قلت محطات كبيرة في

في زيارتها لتونس، فقدمت الكثير. علاقتها كانت يعني علاقة كبيرة برشا بالجمهور التونسي، سهرات، حملة وفاة، حملة محبة. صورة أخيرة كانت في ذكر الجمهور التونسي الفنانة اللي نتحدث عليها بتبيع هي واجهة جزائرية اللي تركت كما قلت وراءها إرث فني مازال حاضر في الوجدان العربي. رجعنا بالذاكرة لسنة 1976، شو اسمها مع بعضنا أجواء الجمهور التونسي مع وردة في أغنية من أجمل الحقيقة أغانيها الكلها محلوين، ومقطع باش ناخذوه من أغنية ومالو، وشوفوا التفاعل الكبير مع بينها وبين الجمهور التونسي. هنا رأيت صحة المقارنة، نجمو نسمع سهرات هذية ونذكر سهرات اللي مازلنا كي أسدل الستار عليها، نجمو نعرفوا الفرق بين هذا وذاك.

نخصمهم ولا لا؟ نصلحهم ولا لا؟ أيوة لا لا لا لا نصلحهم ولا لا؟ قولوا أيوة ولا لا؟ أيوة لا لا لا أيوة

جينا نخصمهم ولا لا؟ قولوا أيوة ولا لا؟ أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة نصالحهم ولا لا؟ قولوا أيوة ولا لا؟ طب لا لا أيوة لا أيوة

طب وماله غنت الصيدة وردة الجزائرية الله يرحمها في يوم من الأيام وسنة من السنوات وصائفة من أكيد من زيارتها لتونس صائفة 76. هذا المقطع اللي سمعناه في واحدة من زياراتها, لأنه أكثر من زيارة كما قلت هي لتونس. صوت آخر باش نسمعوه ونختم به أكيد الفقرة اللي سميناها ذاكرة الغناء العربية في تونس, صوت من أبرز الموسيقيين والمغنيين اللبنانيين اللي جمعوا بين قوة اللحن وحضور المطرب بطبيعه على المسرح. ما كانش مجرد صاحب صوت مميز, كان موسيقار وملحن وخلى بسمة في الأغنية اللبنانية والعربية بصفة عامة, وتميز بأسلوبه الخاص وقدرته على مخاطبة الجمهور مباشرة. طبعا بعيد عن كل التكلف, نحكي لهنا عن الموسيقار الكبير ملحم بركات. حين يصبح الجمهور شريك في الغناء أجواءه كانت خاصة جدا مع الجمهور التونسي, وهو ديما يقول الجمهور السميعة, وكانت عنده مكانة زادة خاصة في معناها في عند التوانسة بصفة عامة. من أنجح الحفلات اللي قدمهم ملحم بركات في تونس, وكان حضر سنة 2008 وقدم برشا غاني معناها من إنتاجه, وكان سنة 97 زادة كيف قبل 2008, وكان 2001 واحد كان كما يقول وجها لوجه مع الجمهور. من أبرز المحطات الموثقة في علاقة ملحم بركات في تونس مشاركته خاصة في مهرجان كارتاج اللي تقريبا هي آخر زيارة كانت 2001. يظهر لي هذه الحقيقة الزيارة الأخيرة كانت لتونس, فحتى فما صحيفة لبنانية اسمها السفير كانت نشرت عن هذه الزيارة والحفل بطبيعة, قالت حفل كارتاج وصفت فيها السهرة بأنها سهرة اللافتة, وتحدث عن الطريقة اللي كانت عفوية جدا في تعامل بركات مع الجمهور التونسي. كان واقف على المسرح, كان يغني وكان يتحدث مع الحاضرين وكان يمزح معهم وينزل أحيانا حتى يدخل في وسط الجمهور. علاقته كانت جيدة جدا بالجمهور التونسي, وكذلك محبة كبيرة برشا كان قدمها للجمهور التونسي في كل الحفلات اللي حضرها وقدمها الفنان الراحل ملحم بركات. اللي باش نختم به الليلة سهرتنا, اخترنا لكم سهرة 97 ملحم بركات, وسمعوا واخترنا ولا مرة نقدمها لكم أكيد مستمعينا الكرام. شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة, إن شاء الله أنسناكم واختياراتنا إن شاء الله نالت رضاكم واستحسانكم. أجمل تحية أحسن محمدي في الإخراج الفني, ليلى باجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون, تبقى على خير.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه بجابس مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعي. نظرت محكمة التعقيب بتونس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف ابتداء من غرة أكتوبر القادم، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. في العالم، حذرت منظمة العفو الدولية من أن قرارات الاحتلال الصهيوني الأخيرة بالاستيلاء على أراض فلسطينية محتلة تعكس توسيعا لجدول أعماله وسياسته الرامية إلى ضم الضفة الغربية. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجمتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: الشاوي من جبال الشمال الغربي،
1: من وراء جبال ربوع تونس، وتحديدا في مناطق الشمال الغربي تصدح حناجر بأنغام تشنف الأذان طربا وتهتز لها الأجساد رقصنا
3: أحيانا بلهجة تونسية واضحة وصريحة.

0: الفن الشاوي موروث موسيقي شعبي يغنى باللهجة الشاوية الأمازيغية أو اللغة العربية، ويحمل طابعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية من حيث الكلمة واللحن والإيقاع، وفق الباحث في الفن الشاوي وأستاذ الموسيقى سيف الدين معيوف.
1: موسيقى شاوية تعتبر الموسيقى التي تغنى باللغة الشاوية وفي طبوع شاوية أصيلة، أما في معناها الواسع فهي كل الأغاني التي تحمل طبعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية عموما، إما من حيث الكلمة أو اللحن أو الإيقاع. تضم الأغنية الناطقة باللغة الأمازيغية الشاوية وكذلك الأغنية الناطقة باللغة العربية الدارجة.
0: تعرف ومناطق الشمال الغربي لتونس وتحديدا ولايات باجة والكاف وجندوبة وسليانة بانتشار هذا اللون الموسيقي، ففي هذه المناطق تغنى الشاوية أكثر داخل تجمعات نسوية في الحوش العربي أثناء قيامهن بطقوس العولة أو أحيائهن لتقاليد وسهرات الأعراس، أو خلال جلساتهن خلف السداية أو أثناء قيامهن بأعمال المنزل اليومية، عادة توارثنها عن جداتهن وأماتهن في محيط عائلي ضيق، كما تروي لنا من معتمدية بعرادة من ولاية سليانة السيدة رمضانة الفرشيشي.
2: لي عمري 15 سنة هكاك، واتي عرس واتي عدنا تهوري واتي عدنا فرح هكم تجهرنا نبتو نغنو هكو نعرس وما تغني فيها وجداتي وكل يبدأ زرد هكاك كذا لي سهرية مفرحة ذاك سهرين عاملين سهرية مو توقت ثلاثة أيام توقت جمعة هي العرس غنون في الليالي كل حتى تمشي العروس دار الرجل تو كنت لاقي انا وام وبنات عمي لندادي ونغنوا بنات اختي ولاد اختي روني نغنوا وخالتهم يغنوا وجداهم يغن نبدا في الدار وحدتنا.

0: أنا يا اثنين.
1: وفي هذه المناطق أيضا تغنى الشاوية لتحكي قصصا من رحم الجبال، تصف ما يخالج الصدور من مشاعر مختلفة، أو لتروي حكاية عن مواضيع إنسانية متنوعة.
2: الأغنية الشاوية نابعة من الشعب ومن معاناته اليومية، وهي أغنية صادقة تعكس أحاسيسه وتروي تفاصيل حياته وتعبر عن انشغالاته، وهي أغاني ذات وظيفة اجتماعية.
1: كما يقول ابن معتمدية برقو من ولاية سليانة الفنان الشاوي نضال اليحيوي:
3: فما أغاني عمرها 300-400 سنة، أما يحكي في القضايا كل، يحكي في القضايا المقاومة، معناه يحكي على الحب، يحكي على الحصاد، يحكي على الفرح، يحكي على الحزن. فما طريق الهطاية، المسرب متاع الهطاية اللي هو يجي من الجنوب الغربي للشمال الغربي، من قفصة الفريقة، احنا نقول فريقة اللي جندوبة والكيف وسليانة. الطريقة ذيك صارت في برش قصص وبرش حكايات في الرحلة المشي والجاي هذاك.
1: فلو بحثنا في هذا الموروث الغنائي الشاوي لخلصنا إلى أنه من أقدم أشكال الغناء في شمال إفريقيا، يتركز خاصة في منطقة جبال الأوراس بالجزائر، ويصل امتداده إلى بعض المناطق الحدودية، ويجمع هذا النوع من الموسيقى كل الأغاني التي تستعمل فيها القصبة والبندير. والتأكيد للباحث سيف الدين محيوف:
2: عندما نتحدث عن موسيقى شاوية فإننا نتحدث بالأخص عن الموسيقى الأوراسية، وهو مصطلح أشمل، حيث يجمع هذا النوع الموسيقي كل أغاني التي تستعمل آلتي القصبة الشاوية وآلة البندير.
1: والشاويون هم في الأصل سكان شرق الجزائر، يتكلمون الدارجة الجزائرية واللهجة الشاوية التي يفوق عدد الناطقين بها المليونين. وصل هذا اللون الموسيقي إلى تونس قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ويتغنى جل سكان غرب تونس بنفس الرصيد المتعارف عليه، مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
2: رغم وجود الحاجز الحدودي بين مناطق غرب تونس وشرق الجزائر، إلا أن هذه المناطق التونسية بقيت محافظة على استعمال هذا النوع الموسيقي. يتغنى جل سكان مناطق غرب تونس بنفس الرصيد الغنائي، مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
3: تتغير شوية بشوية، خطر لما يجينا تسمعها في الكيف وتسمعها في القصرين وتسمعها في سليانة، ما هيش قد كيف كيف، كل واحد عنده الأكسنت من عرش العرش، تبدل الأكسنت، أما تتبدل شوية مش لدرجة تتغير جملة واحدة. سي نورمال في قفصة مش كيما نقوز تكلم، مش كيما في الكيف، أما تغيير شوية هكا تبع العيشة في الغناء، الكلام ساعات يتبدل.
1: الأمر نفسه تؤكده أيضا الفنانة المختصة في الفن الشاوي الأمازيغية ياسمين البعزاوي:
4: الكلام هو هو، اللحن هو هو، جوست لي زانسخيمون، يمكن حتى النغمة شوية تتبدل. فالفن الشاوي ديما الإيقاع نتاعهم دم تيك دم تيك دم تيك دم تيك، حتى في الموسيقى اللي مطورينها المودرن نقولوا احنا، راك سوا في باتري في باس راك تسمع ديما فماك الدم تيك دم تيك دم، حتى ذاك ميزان ديما اللي قاعد يدور في الموسيقى الشاوية الكل، ما تنجمش تستغنى عليه، معناه كاين بدلت حتى هكا دم ولا دميس بيبير تسقط ما عادش هي معناه.
1: يتميز الغناء الشاوي في ولاية سليانة بطابع الدرازي، مع الرفع في نبرة الصوت عند الأداء.
3: الغناء في الجبل مش كما غناء في البحر كما الغناء في الصحراء، معناه قولوا يجيب بالصوت، يعني غني بالعالي، على خاطر المنطقة هي تحكم هكيك، الحياة الجبلية والحياة غاديكة هي اللي تحكم شوية على نوع الموسيقى اللي تنجم تخرج من البلاصة هذيك. فما لحن سبيسيال، فما طبوع سبيسيال، معناها المنطقة هذيك فما سيرتوريت مويت معروفة في الجهة هذيك، عند درازي بتاع برقو، درازي اللي هو يبدأوا الطبابل، ثلاثة طبابل ويعصفهم بعضهم، نلعب لك الريتم تتاد تتاد تتاد تتاد تتاد، عندنا هذايا سبيسيال شوية. البرقو موجود أما مش هذيك اللي شطح الناس في الكيف مثلا، مش أكثر حاجة تعجب الناس في باجة، أما في الربع سليانة الدرازي هذيك اللي يحرك الناس كل مثلا.
1: ويطغى الطابع الروائي للأغاني الشاوية على الطابع الراقص، أي ما يعرف بالموالة.
2: يغلب الطابع الروائي للأغاني على الطابع الإيقاعي الراقص، حيث تكون أغلب النماذج الغنائية لهذا النوع الموسيقي غير مصاحبة للإيقاع، بل ألحان في شكل ما يعرف بالموال.
1: لا تقترن الأغنية الشاوية بالأعراس والأفراح فقط، بل يمكن أن تعبر عن مشاعر الحزن والشجن، فتكون أقرب إلى النحيب منها إلى الغناء.
3: هو فما نويح زيادة، حتى نويح بالغناء، معناه ذكر أنا صغير جدي توفى وعمتي كيفاش تبكي عليه تغني، عجبني الغناء اللي هو النويح هذاك، الغناء الحزين ماهوش حزين باش يحزن، هو القصه حزينه يعبر ولا باش يصبرني على شفاك. رحلوا عائلتكم يا العكري، قلبي والف ما ننساك، هزوني بعدكم نكري. هذا يحكي على عطايا جاوا عندهم ومن بعد مشاو، وهو يحب يخلي الدنيا كله يخلط عليهم. يقول انا قلت نبيع الزيتون وبحق نشري كبيون، ومن بعد يبدا يبيع في الاخر يقول انا قلت نبيع اللي عندي من الكرمه حتى الهندي وحتى حوش بابا وجد.
4: الموسيقى الشوية هي نغمة، وكل واحد كيفاش يغنيها النغمة هذيك، يغنيها بطريقة حزينة. حتى في العريس وكان تركز تحس فما هكا فلتات، تحس ماكا في متاع حزن.
1: وقد تحمل الأغنية في طياتها رسائل مبطنة لا يفك شفراتها سوى أهل هذه الجهة.
3: كانت نساء هي اللي تكتب وهي اللي تغني وهي اللي تقول الكلام ويلي تلح في المناطق هذيك، على خاطر كان عيب على الرجل يغني وكان عيب على الرجل يعمل حاجة ذو ما ديكو، وكان النساء هما اللي كانوا يغنيوا ويكتبوا الحاجة ذو ديكو. ديما فما رسائل مشفر، ديما كيف تحكي على الحبيب ما تقولش حبيبي، تقول خالي خالي معنى خليلي. أما فما برش حكاية أخرين أكثر من هكيك، اللي هو مثلا تحكي على حاجة مثلا أخرى، مثلا كما تحكيوا برش على الأزرق اللي هو الحصان، ويبدأ يحكي على الحصان والحصان مزيان والحصان مشيته كذا، وهو يحكي على فلان مثلا.
4: فلان أغنية قديمة برشا وتحكي على فترة الاستعمار، هي مرأة رجلها مشي يحارب مع الاستعمار وكل شيء، قاعدة ترقد في ولدها وفجأة مهيش المستعمرين معناها، قاعدة هي ترقد في ولدها وتحكي على ولدها الآخر، تنعطيه دجال بوه وين بالضبط شي هزن، ونقولوا احنا الماكلة واللي هو

0: الفن الشوي هو فن ملتزم بالأساس، ليس فقط في جهة السليانة وإنما في كل المناطق التي تتغنى بهذا اللون الموسيقي.
1: موسيقى الشوي en général تطرح مواضيع. اللي تغنى تويكا برشا هو الانجاجي، اللي خاصة بعد الاستعمار الفرنسي. كنت تسمع الفنانين القدم معنا نحجمات 1980-1970، تسمع أغانيهم الكل قاعدين يحكيوا على المعاناة متاحهم في الاستعمار، على المأساة، يحكيوا في لمحة تاريخية، في حاجة كما هكي كمان.
0: العين السودة ساق نجعك ساق، ترجعش الأيام، على مانيجينا وغيرها من الأغاني التي تعرف بها جهة سليانة في هذا اللون الغنائي.

0: هذا خالي بوزيد يرحمك هو اللي عمل هالغنية ذي
1: خالك خالك
0: أي خالي كبير
2: يا يا يا يا ناس ناجيتكم ضيفة يا أيوة الضيف ما الضيف ضايف ترى تبريه وعملي كيف شدوه المرايفة يا يا يا يا يا يا يا يا يا فلالله يا راني ندوح يا يا يا يا طويلة نستناك ولا نروح.
1: ويسعى الفنانون المختصون في هذا النوع من الفن على غرار نضال وياسمين إلى تشكيل تركيبة موسيقية تجمع أنماطا حديثة في عالم الموسيقى وبين الشاوي مع المحافظة على آلتي القصبة والبنديرة وذلك بهدف تقريب هذا اللون من الجيل الجديد.
0: أنا ديما نخدم على تيم أول بروجي كان اسمه باركو زيرويد ويحكي على الغناء اللي في باركو اللي في ربع سلي هنا معناه. ومن بعد عملنا بخوجي آخر اسمه شاوية اللي هو نعمل بحث على تسكية شاوية المنطقة الكل معناه. وطوعا البخوجي الجديد اسمه مصر بالهطاي اللي لوجوا على الغناء بتاع الطريق هذا كان بتاع الهطاي. وقاعدين كل مرة نبحثوا في التراث هذا نحاول نعاودوا نسمعوه للجون باش يعاودوا يتغرموا بالموسيقى نتاعهم. هو ستيل الشاوي هو اللي حشنا بيه احنا اللي نحكيوا عليه هو الصون هذاك نتاع القصب والبندير كيش يلعب ولا الذكرى مع الطبل هذاك الصون اللي لوجوا عليه وهذيك الروح نتاع الشاوي بيجي تعمل غنية في الروح هذيك بكلام يتشبه لهذيك معناها تنجم تمشي. عملنا في البروجي الجديد غنية هكا ميلودي شاوية شوية بالقصب تحكي على واحد حطاب يحب يمشي حطب على روحه وبويسك طوى الجيش مسكر الجبل ما نجمش يتعدى وحكاية بتاع طوى كيما في نفس الاسبريم بتاع الغنية الشاوية.
3: ونخمم ان شاء الله باش نحاول ندمج الاغنيه الشاويه في دي كونسيرفاتوار معناها بريفي باش تعلم الصغار خاطر الحقيقه برشا ما يغنوهاش ولا ما يعرفوهاش سينو يعتبروها موسيقى شعبيه ما عندها حتى علاقه بالذوق العام نتاع الشعب فلازم تدخل الذوق العام نتاع الصغار قبل معناها.
1: الموسيقى الشاوية في منطقة الشمال الغربي وتحديدا في ولاية سليانة نمط موسيقي يجمع بين قوة الصوت الذي يعكس طبيعة الجبال وأصالة الكلمات وتنوع المواضيع والإيقاعات التي تجلب الماضي إلى الحاضر وتدعو إلى المستقبل.
2: وراكب على الشاوية يعوم في وسط بحر يعوم في وسط بحر الموجات تقلب والبابور يكرر راكب على الشاوية يعوم في وسط بحر هي عم في وسط بحر يا الموجات تقلب والبابور يكرر.
4: تلحين الشارة عادل بركوس غناء جيهان جلاسي توزيع محسن المطري.
5: الشاوي من جبال الشمال الغربي اعداد وتقديم كريم المرواني.
4: انتاج الإذاعة التونسية 2023.

فغرك إنه يرضى القليل. دودي عليه ببسمة لا تبخلي، دودي عليه بنظرة لا تبخلي، جودي عليه بلفتة لا

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: رافع.
1: وتو احكي الجد هاك يا رافع،
2: وينهم لحمات يا عم شيك؟
3: فيني وينهم؟ عند ربيح.
1: هو انا مازال في عقل سيبتهم، يمكن طاروا.
2: يا التعب الكل مشي خساره يا خواف.
1: هو انا كيفك لو يهجم علي الحنش وما نلقاش وين نهرب نموت في لحظه. انت رفع صغير وقلبك حديد.
2: خلوه يحكي واش صار. ليخ هي اللي تعرف، كنت تتفرج علي
4: وقت اللي هبطنا للماجل. فكيت العصا من رفع وبديت نظره في الحيوط وهو يسيع، كانت لعبه باهيه. وحسيت رفع هجم علي وفك مني العصا وهو يسيح حنش حنش. وقفت نثبت وكيف ريت الحنش هاجم، راسه كبير فما محلول تحت داخل، وكان رفع يضرب فيه باش يبعد علي.
3: صحيت يا خواف.
5: مصلي على النبي مصلي على النبي، الحوت على ولادي الحوت على ولادي. ها جماعه اللي طول ربي في عمره هذه الرية باش يعملوا العجب. ربي هنيهم ربي هنيهم. هم الغدوة ننسى جرافة كدرون مزين. ولزليخة قفطان منور بالحري.
3: صح عليك زليخة.
2: ربي خليك ليا يا جد ديما ديما ديما.
5: عايش ولادي. ولادي حناني الموت لازم كبدي، لكن ربي لحقني فرحك ونشوف عروسك.
2: هيا حديك
1: بالذكرى.

0: زعما نقول لحلى مبروك. يمكن انتي مادي راسها جامد.
1: مادي يا مادي قول يا اخي هما صح راسك ولا الحديد؟
2: الفيسان تكسرت هشامخة والبالات تشربت، الحجر ما فل فيه حديد لبشر.
1: حتى هي الخدمة كل عليك، اتحدد وتبني في الصور والذهب ياخذوه منك.
2: الذهب ذهب ماشي يا مرة، انت تخرفي والله.
1: انت اللي على ريتك بهلول، الشرة فيها الذهب ومعطوك كعبات فضة.
2: يا مرة احشمي يا مرة، هاللسان لا يسكت.
3: صحيتوا يا نسوين، اليوم الدور في العصة عليا يا عبد الدايم.
4: اليوم دورك يا بكار، اما تمشيش تعمل كيف ما عمل شاكر، بعثناه يعز ولا يحصل في الحمام شوي لجد براسه.
3: ما تخافش عليا، السلاح في يدي واني في راس علوة، حتى شي ما يغيب عليا.
4: وش عملت انت وشاكر ما سمعهاش مجلول؟
3: فهمناهم قدرهم وقلنا لهم ما نستحقوش خدمتكم اذا دخلتوا بين هذا وهذا.
4: رجعوا غضبانين،
3: ان شاء الله ينفلقوا.
5: اللي ما يموتوا هزويز شاكر وبكر.
4: لا حتى مبروك يقول هكا.
5: انت معاي ولا معاهم يا جلول؟
4: الناس هوذا يخلصوا فينا، لازم نحموهم ونحترموهم. هكا تشوف والرجال وابطال تتوى ازيد من شهر من اللي بطلنا العس عليهم. اهم احمو بلادهم وحني حزنا كان لخيابة. ريت كيفاش كلمونا امس ما
5: تولينه يرجع القايد طريف ورئيس الشرطية بدر وتشوف. أما أنت جلول رأيك فاسد.
4: ماني رأي فاسد
5: ولا أمس كان إبراهيم ويعقوب يقضوا على شكر، أما كحضرنا حني سيد الملعوب.
6: أصلا ليه مرة أخرى تفضحوني؟ اتكلم أسي إبراهيم.
7: أسي مبروك الزهر هو اللي منع شاكر من الموت.
6: إيه ما الزهر الزهر، علاش ما يكون الشاكر دماغ يفكر وشها حمرة وانتم العاش ولا كيف ريتوه على الماجن؟ ما تستلوش اقتلوا ولا يسروا. الناس تقول خوف بايك من الاول حتى من ضرب الاعصاب.
4: هي سي مبروك وثوش نعم ما رجعوا
6: ما عاش نستنى بأقرب وقت نهجموا على مطوس معاشين فارس نعتلوها ونفك الذهب.
4: هي وقتاش نحضروا الواحد
6: الليلة ولا الليلة الشعي

في راس العين وانعس على السراح والبن. هات العيال طلعوا

0: بكار، هذه مطوس العزيزة الغالية، أحسن بلاد، ترابها ذهب وحجرها مسك، وهلها خيار الناس، وهواها يشفي الأمراض. يا سعد اللي عاش فيه، تولدت ومات، يا قبور الجدود الله يرحمكم.
1: الله يرحمه. الصيف قرب يا حورية، والعرس معاه، أنا وانتي وربيحة وشاكر، حتى ربي كرمنا واعطانا المال، قلوبنا طيبة.
0: زعم الجرة اللي يحكوا عليها، شكون ردمها تحت الحجرة الكبير؟
1: أشكون غير جدنا الأول مطوس؟ كان قايد الجيع، حارب أهل كرطاج وحارب الرومان، وكيف كثروا عليه أهرب هو والفرسان متاعه لهالقلعة.
0: الاندرا كانت قلعة هي؟
1: يا حسرة، قبل 1000 عام كانت قلعة، واليوم هاي قرية. لكني طول الزمان وترجع قلعة عامرة تحكم فيها البر. وقتها لا عاد طريف ولا الذيبة متاعها، ولا عاد مبروك وثعالبة، ما يصح كان الصحيح حوري.
0: تفكرنا الذيب، ها وغلط.
1: هاني جاي نادي الكلاب. هاي يا حورية، هاي هاي.

0: هاني طلع على اهلي.
1: شيري طلع على اهلي يا مس كنتي عنده الوهل هما الفازد.
0: امي مريضه.
1: اسمع يا شامخ ما طبطيش ولا نلحقك ونكركرك حتى لهني.
0: لا لا لا لا ما نهوش عليك.
1: اسكت اسكت يا شامخ والله اليوم طلعتي لي الدم ناحيه زوز مغايث مع الكلام العوج اللي قلتيه قدام ربيعه والله. اش بيك؟
0: عندي حاجه مش اقولها لك.
1: تقولي يا شامخ قولي خل نخدم على ايام.
0: خايفة تغضب وتعمل لي نهار اسود.
1: اسمع يا بنتي لا ديما نوصي فيك اذا حبيتي تقولي حاجة دوريها بلسانك سبع مرات. سمعتي؟
0: شي ما فيش فايدة رزا عديت. هاني دورتها مرة
1: زيدي ستة
0: لقيتها ما تصلحش.
1: خليها عندك. اسمعي ما تبطيشي ترجعي نصف النهار قبل الظهر.
2: أمي شامخة ماشية لحظة بروحها. شريك نعرضوها في الويد ونخوفوها.
3: فكرة نلبس الحولي الأبيض وانت تقول كلا واني نقول كلا.
2: هاي ثم رتمة كبيرة في وسط الويد نجيو في قلبها نتخبو
3: وفي الليل كي تحمل روحها تخبر على العبيرة نضحكو نحكو لهم الحكاية.

0: سلامي يطير خبر على اهلي يطير وحليل سلامي انت علي ترفرف لجناح ضايع كلامي رافا فما راجع فيه تسكينة فترت ما
1: نيت ربي يصر قطعي
0: أمي شامخة يمكن يقتلها
1: من ظهر تيفتشها كان عندها حاجة ويطلقها اسكتي هيا وصلي
2: جيتي في الموعد يا شامخة
3: خلعت نسبتي مبروك
2: ان شاء الله ما عندك سوء المهم ايش اللي جبتيه معاك خبر زين
3: الأمانة خبها حد الدهي وحتى حد ما يعرف وين دارها
1: سياخ
2: نقطع لسانك يا شامخة لو تكذبي
3: سويدي والله هذيك هي الحقيقة سويدي ما نعرف شوي أما هني جبت الكسوس من الفضة اللي عدوها المادي سرقتهم منها
2: قولي الحق خيرك يكذب على مبروك ما جبتهاش ما
3: والله يا والله يا سويدي لا نكذب عليك يهديك سويدي ما تعملي شيء واطلب اش تحب
2: ليلى افهميني مليح
3: انا فيك سويدي نفهم
2: ليلى نصف الليل تحرقي قدس التبن اللي بين الحياش
3: نحرق حرام سويدي قوت الزوايا الحرام
2: كلمة حرام ما نحبش نسمعها نبذ اللي قلت لك عليه انسان كتير مشلول هراخ وقت طويل هشامخة
3: باي يا سيدي باي نصف الليل كيف ما قلت لي
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

كن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر، ويبقى الأثر. فصول من سير أعلام تونس. انتقاء فوزي ضيف الله، تقديم فاتن الرحموني.

لا يكتب المرء قصة حياته بمحض اختياره، بل يقوم بذلك لما يشعر بحاجة إلى توضيح مسيرته وإبراز الحقيقة بقدر المستطاع.